0: الرحمة المهداة. خواطر علماء حول النعمة المسداة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعطى الله تعالى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رحمة تبهر الألباب، لأنها رحمة الأقوياء الباذلين لا رحمة الضعفاء البائسين. ووصفه في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته ورحمته وشفقته أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخفف عن المؤمنين من الأعمال ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك خوفا من أن يشق أو يثقل عليهم. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة المكرمة في رمضان، فصام وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة خيرا من الإفراط في العبادة وأزكى. ويقول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه، فقال: ما باله؟ قالوا: رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. فرحمة النفس تفوق في اعتبار الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء، كي لا يحول الناس العبادة إلى تعذيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: كانت هذه خاطرة فضيلة الشيخ الدكتور خالد محرم.
2: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
3: سيدنيز بريمير إسلاميك راديو ستيشن، The Voice of Islam 87.6 FM.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم
2: الرسول القدوة. الرسول القدوة برنامج يحكي بعضا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله مولاه أسوة لعباده الصالحين.

0: محمد يا خير خلق الله يا رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي معكم من جديد أيها الإخوة والأخوات مع فضيلة الشيخ صلاح الدين فخري حول أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته، نقتدي منها وننهل أيضا. في البداية نرحب بفضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وتحياته.
1: فضيلة الشيخ، لقد حثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على التبشير للتنفير، وأيضا من أخلاقه الدعوة إلى اليسر واللين. كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الصفة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كله جمال وكمال وأخلاق، وأخلاقه عليه الصلاة والسلام إن أتيت رسولا الأكرم من أي جهة من الجهات أو ناحية من نواحي رأيت هذه الصفات تضاء وتضيء لكل مكان وزمان، حيث كان صلى الله عليه وسلم يدعو دائما إلى البشارة وإلى الطيبة وإلى اليسر وإلى التيسير في كل الأمور. ونحن القاعدة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها وجعلها في كتابه الكريم، قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بن جبل لما أرسله قاضيا إلى اليمن، قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وديننا كله ولله الحمد دين اليسر ودين التسهيل، ومن يظن أن الدين فيه الشدة فهو لم يفهم المقصود من الشريعة ولم يفهم المقصود من الدين، بل إن ديننا والله الحمد دين فيه سهولة وتيسير. النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث يقول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذه هي الصفات الكريمة التي اتصف بها هذا الدين من خلال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نجمل القول في هذه المسألة، فربنا عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فولله الحمد ديننا دين التيسير ودين السهولة، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتعلم دينه وأن يفهم هذا الدين وأن يتعدى هذا الفهم إلى مقصود الشريعة من كل حكم من الأحكام التي أعطانا الله تعالى إياها.
1: نعم فضيلة الشيخ، هناك من يعتقد بأن هذا الدين شديد وبه الكثير من التشديد والحرج، وأنت تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التيسير لا إلى التنفير. كيف كان يأمر أصحابه للاقتداء بهذه الصفات الكريمة، التيسير واليسر؟
2: من المعلوم أن هناك آيات كثيرة تدلنا على سهولة هذا الدين وعلى سماحته وعلى يسره. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وبعثت بالشريعة السمحاء أو بالحنيفية السمحاء، يعني التي لا شدة فيها. فنحن نقرأ قول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا التكرار فيه فائدة جليلة وفيه فوائد عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك بقوله: لن يغلب عسر يسرين. اشتغل أهل اللغة بهذه الكلمة من ناحية ربطها بقول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والنبي قال: لن يغلب عسر يسرين. ففسروا ذلك وقالوا: إن المعرفة إذا تكررت باللفظ تكون واحدة، أما النكرة إذا تكررت

0: تكون اثنتين، فإن مع العسر هذه معرفة، يسرا نكرة، وإن مع العسر هذه العسر معرفة ويسرا نكرة، فكون العسر وهو المعرفة تكرر مرتين إذا عسر واحد، واليسر تكرر مرتين وهو نكرة إذا مرتين، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين. ومن هنا نقول إن القواعد الفقهية أو الفقهاء رضي الله عنهم الذين استنبطوا الأحكام الشرعية من الآيات والأحاديث، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أجمعوا قاطبة أن الشريعة ولله الحمد هي شريعة سهلة سمحاء، وأن الله عز وجل لما فرض هذه الفرائض وحد الحدود فرضها على مقتضى طاقة الإنسان وعلى مقدار تحمله. ولذلك نسمع ونقرأ قول الله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والقاعدة الفقهية التي اتفق عليها أهل الفقه جميعا: المشقة تجلب التيسير. والإمام الغزالي الله يرضى عنه له قصيدة: اشتدي أزمة تنفرجي، بمعنى أن الأمر كلما ضاق اتسع، بمعنى أن الإنسان حرم الله تعالى عليه شرب الخمر، ولكنه إذا غص وكاد أن يهلك وأمامه شيء من هذا الشراب يستطيع أن يشربه ليدفع عنه هذه الضرورة. فديننا والله الحمد دين التيسير. ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى المسجد فرأى حبلا مدلة، قال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: يا رسول الله، هذا الحبل لزينب ابنتك. قال: ماذا تفعل به؟ قال: إذا تعبت من الصلاة تتمسك به تقف. فقال صلى الله عليه وسلم: أزيل هذا الحبل وليصلي أحدكم طاقته أو جهده.
1: فعلا هذا هو
0: التيسير. هذا التيسير.
1: نعم.
0: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فموميا. فإذا ديننا ولله الحمد دين التيسير.
1: نعم.
0: ومن يظن أن فيه شدة أعتقد أنه ينقصه شيء من العلم، ينبغي أن يتطلع وأن يتعلم حتى يصل إلى دقائق ومقاصد هذه الشريعة الغراء.
1: نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت حادثة جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نريد أن نستزيد من هذه الأمثلة، كيف أرشد أصحابه عليه الصلاة والسلام والمسلمين كي يتعاملوا بهذا اليسر حتى يصلوا إلى هذه الصفة التي كان يتجمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه مرتبة على ما أعتقد؟
0: أذكر أن ثلاثة من الصحابة، وذكر المفسرون أو المحدثون أن منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وعثمان بن مزعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. هؤلاء الثلاثة أتوا إلى بيت السيدة عائشة، سألوها أسئلة: كيف رسول الله في البيت؟ ماذا يفعل؟ كيف يصلي؟ كيف يصوم؟ كيف يكون داخل بيتي مع عائلته؟ فأخبرتهم السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما سمعوا بها وجدوها قليلة. قالتهم: أنتوا ليش؟ ماذا تفعلون؟ قال أحدهم: أنا أصلي الليل ولا أركض أبدا ما بنام. والثاني قال: أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته السيدة عائشة. وهنا ينبغي على الداعية وعلى المبلغ أن يسدد خطأ الناس وأن يرشدهم وأن يوجههم، ورسول الله هو موجهنا وهو مرشدنا. فدعا الصحابة، لأن هذا الأمر أمر خطير، أن ينفرد الإنسان بأمر لم يجبه عليه الشرع ولم يجيب عليه الدين ويشدد على نفسه. شو الواحد ما يتزوج أبدا ويصوم كل الدهر وكذلك لا يتزوج النساء؟ رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه قال: عرفتني يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أنا أتيتك في السنة الماضية. قال: ما الذي غيرك؟ يعني السنة الماضية كنت صحتك منيحة وقوي وعندك سمنة، صحتك جيدة، ما الذي غيرك؟ رفيع ولونك أصفر، لماذا تغيرت؟ قال: يا رسول الله، منذ أن رأيتك من السنة الماضية لم آكل طعاما نهارا، يعني صايم. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن أمرك أن تقتل نفسك؟ فإذا هؤلاء الثلاثة
1: بأن هذا سيؤدي إلى الهلاك
0: طبعا.

0: دين اليسر والسهولة.
1: نعم فضيلة الشيخ، طالما أنك تتحدث عن اليسر والسهولة وعن هذا الدين، فما رأيك في من يطيل اللحى ولا يهتم بالشكل ويعتقد بأن هذا هو الدين؟
0: هو أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام قبل موضوع اللحى أن معاذ بن جبل كان يصلي بالناس فيطيل القراءة، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه إطالة الصلاة، فدعاه صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كم كان يشعر مع الناس، ويعني تكون هذه الصفة دلالة على سهولة تعليمه عليه الصلاة والسلام. فدعاه قال يا معاذ أتطيل الصلاة بالناس؟ إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والمريض وذي الحاجة. ثم في رواية أخرى قال له أفتان أنت يا معاذ، يعني بدك تجعل الناس وتجعل بينهم الفتنة بحيث يفتتنون ولا يصلون أو يتضجرون من هذه الإمامة، أفتان أنت يا معاذ؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام أرشد سيدنا معاذا في هذا التوجيه ليكون هذا الإرشاد لمن بعده. وينبغي على كل إمام أو إنسان قدوة أن يتحلى بهذا اليسر وهذا التيسير. أما عن موضوع اللحى، طبعا اللحية هي سنة نبوية ولا ينكرها أحد من الناس، ولكن هناك أمور ينبغي الإنسان يتجمل بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس وأفضل الناس وأحسن الناس شكلا وهيئة ولباسا، حتى كان عليه الصلاة والسلام، ربما سنأتي إلى هذه الأمور في حلقاتنا المقبلة بوجودكم إن شاء الله، كان صلى الله عليه وسلم يتجمل للحاضرين وللمسافرين ويلبس أحسن الثياب، وكانت لحيته مهذبة مرتبة منظمة، حتى ورد في شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشط لحيته وأنه كان يتطيب، وأن الصحابة يعلمون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من رائحته. إذا كانوا جالسين فيما بينهم يقول أحدهم أتى رسول الله من استنشاق شذا عبير النبي عليه الصلاة والسلام. فلابد للإنسان إذا أطلق لحيته أن يهذبها، أن يرتبها، ولا أن يتركها مشوشة. وأني أرى كثيرا من الناس يطلقون لحيتهم يمنة ويسرى، حتى رأيت أحدهم قد أطلق لحيته إلى سرته، لا هذه ليست من السنة النبوية. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الزائد من لحيته. ورد عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وغيرهما خير الزقون قبضة تكون، يعني كان يعمل هيك ويقطع من هذه اللحية. نحن لسنا بهذا المجال، ولكن أنا أقول أحيانا ترى إنسانا أطلق لحيته وقد خالطها الشعاع والضياء وقد خالطها النور، فهذبها ورتبها ونظمها، وكأن هذه اللحية خلقت لهذا الرجل طبعا، فتراها مستديرة وتراها دقيقة تتناسب مع وجهه وتتناسب مع شكله، بحيث ينظر إليه كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من إذا رؤي ذكر الله. فإذا رأيت هذا الإنسان تذكر الله تعالى.
1: إذن الاهتمام بالشكل أيضا مطلوب فضيلة الشيخ.
0: طبعا.
1: نشكرك طبعا على هذه التوجيهات النبوية، وإن شاء الله أيها الإخوة والأخوات نلتقي معكم في الغد، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
2: الرسول القدوة
3: هو خير خلق الله رحمة للعالمين.
2: كانت هذه حلقة من الرسول القدوة، بيّن فيها فضيلة الشيخ صلاح الدين فخري بعضا من خصائص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إعداد وحوار عبد الحليم قباني.
4: يا هدي الأكوان يا محمد، يا تجرس لله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at VantageByUnity.com.

0: unity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط. بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: أدم الصلاة على الحبيب، أدم الصلاة على الحبيب.

تسري الصلاة على النبي تسري فتبعث بالنذى والري للروح الجديد وت

ادع الإله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها ما ترتجي منه تنل أوفى نصيب الله.

الله صلى والملائكة

0: عسى يقام من استجار بها وحاشا.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: هات نشكك في السيرة، فقال لك أوب طب خلاص خلينا نشكك في البعثة.
3: يعني الذي يتكلم بالتشكيك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يفضح دخيلة نفسه.
2: كل قصة البعثة هاي ما هي إلا محاولة من أمة عربية يعني بدأت تشعر بنفسها بذاتها.
3: التشكيك في الدين إحدى المهمات التي تقوم بها السلطة.
2: شو دليلك حبيبي؟ والله أنا دليلي إنه أول كتاب أصلا كتب عن السيرة النبوية كتب بعد 150 سنة وهو كتاب ابن إسحاق.
3: لأنه حقيقة سيرة ابن إسحاق تقدر تقول كده أول عمل موسوعي بالنسبة للسيرة النبوية.
2: طريق اللي انت ماشي عليه غلط، فكك منه وتخلى عنه لانه كله مزيف، كله غير موثوق فيه، غير حقيقي.
3: هؤلاء المؤرخون لديهم القدرة القوية على التشكيك في كل ما ورد عن ابراهيم وكل ما ورد عن اسحاق وعن يعقوب وعن يوسف وعن موسى وعن عيسى.
2: اريد ان اعتذر اليك يا رسول الله عن هؤلاء السفهاء.
3: محاولاتهم للتشكيك تصطدم بصخرة علمية منهجية لا سبيل اليها.
2: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم. هذه الحلقة التاسعة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ مع ضيفها الدائم الأستاذ محمد إلهامي. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
3: الله يا أبا الحارث، بارك الله فيك.
2: اليوم سنبدأ بالمحور الثالث وهو محور السيرة النبوية.
3: نعم.
2: وفي هذا المحور سنطرح 10 أسئلة كما طرحنا في المحور الأول 10 أسئلة وفي المحور الثاني 10 أسئلة. ومع بداية الحلقة التاسعة نبدأ بمحور السيرة النبوية المطهرة. لكن قبل أن أبدأ أستاذ محمد، لأننا في هذه السلسلة نطرح الأسئلة الملحة والتي يعني هي الشبهات، يعني دعنا نقول التي أثيرت وتثار حول تاريخنا وسيرة نبينا والآخره. قبل أن نبدأ أريد أن أعتذر إليك يا رسول الله عن هؤلاء السفهاء الذين لطالما أو لا يجدون شيئا يتحدثون به، بضاعتهم يعني فارغة لا شيء، يتناولون سيرتك ويتناولون ويحاولون أن يثيرون الشبهات من هنا وهناك حتى يشككوا في نبوتك وبعثتك ورسالتك ويشككون في هذا الدين العظيم. إلا أننا نبشرك يا رسول الله أن خلفك رجال يعني حقيقة بعون الله سيدفعون عن هذه الأمة وعن تفاصيل ما ورد في تاريخها وأحداثها ورجالها، فاطمئن يا رسول الله لأن هؤلاء بضاعتهم إن شاء الله مردودة عليهم. هذا اعتذار يعني قبل أن نبدأ، لأنني أنا سأخجل من نفسي أن أطرح هذه الأسئلة لأشياء هي واضحة يعني أستاذ محمد. السؤال رقم 21 في هذه السلسلة، يعني سمعنا إعلاميا يقول جماعة الخير أنتم كل أحداث السيرة هذه هيك على بعض ليست صحيحة وليست موثوقة. شو دليلك حبيبي؟ والله أنا دليلي أنه أول كتاب أصلا كتب عن السيرة النبوية كتب بعد 150 سنة وهو كتاب ابن إسحاق. فنحن أحداث السيرة النبوية كيف لنا أن نتوثق منها؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم يا أبا الحارث، وأسأل الله أن يجعل ذلك العمل في ميزان حسناتنا وأن يتقبله منا. وحقيقة يعني المقدمة اللي أنت قدمت بها أريد أن يعني أزيد عليك فأقول بأن نبينا صلى الله عليه وسلم ربى جيلا عظيما وهو جيل الصحابة، وجيل الصحابة رب جيلا عظيما وجيل التابعين، والحركة العلمية التي أثمرها هذان الجيلان هو ما جعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عصية على أي تشكيك. يعني الذي يتكلم بالتشكيك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني يفضح دخيلة نفسه. لماذا؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يثبت شيئا من حياة موسى أو عيسى حتى الآن، حتى هذه اللحظة، مثلما نستطيع أن نثبت حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنت رحت إلى المؤرخين العلمانيين الذين لا يريدون أن يؤمنوا بدين، أو لا يؤمنوا بدين، أو لا يؤمنوا بالكتب المقدسة، هؤلاء المؤرخون لديهم القدرة القوية على التشكيك في كل ما ورد عن إبراهيم، وكل ما ورد عن إسحاق، وعن يعقوب، وعن يوسف، وعن موسى، وعن عيسى. تدري مثلا لو فتحنا كتاب زي قصة الحضارة بتاع ويل ديورانت، رجل مسيحي وأمريكي، وهو يتكلم عن المسيح في المجلد 11، قدم قبل أن يتكلم عن حياة المسيح ببعض المؤرخين الذين نقدوا ما جاء في الكتب المقدسة، الفوارق والاختلافات التي بين الأناجيل، عدم وجود الأدلة التاريخية التي تدعم وجود المسيح. الخلاصة يعني القول بنفي وجود المسيح قول له وجاهة علمية. لو احنا سبنا ما ورد في الأديان وبدأنا نتكلم فقط على الأدلة الملموسة، وارد جدا المسيح يكون أسطورة من الأساطير. نفس الكلام بالنسبة لعيسى. أنا بقول لك هذا الكلام

0: يقر به، يعني يعترف به أو يذكره في كتابه، رجل مسيحي. نفس الكلام بالنسبة لموسى عليه السلام. وأشد من ذلك ما هو أقدم بقى بالنسبة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. بينما سجلت سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تسجيلا بلغ في الدقة والتفصيل، إن إحنا مش بس تكلمنا عن النبي، إحنا تكلمنا عن سيوف النبي ودروع النبي وخيول النبي وناقة النبي، والصحابة عدوا الشعر الذي شاب في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. عارف قبل حوالي سنة أو سنة ونص صدر في مصر كتاب اسمه نقد التقليد الكنسي، باحث في الأديان شيخ أزهري، يعني لا إخوان مسلمين ولا إرهابي ولا بتاع، يعني شيخ أزهري متخصص في مقارنة الأديان، متخصص في المسيحية، كتب نقد التقليد الكنسي. هذا الكتاب ثارت عليه الكنيسة المصرية حتى تدخلت السلطة وسحبته من الأسواق. ليه يا جماعة؟ نقد كتاب علمي على فكرة، ما فيهوش أي يعني إساءة بمعنى الإهانة، لأنه ركز على أن كل التقليد الكنسي لا ينبني على أي معلومات علمية. يعني هو يعني هم لا يعرفون عن حياة المسيح ولا عن حياة تلميذه أي شيء يمكن أن يستند إليه. كل الموجود من المعلومات، كل هذه البناءات عن تلاميذ المسيح وغيره ليس لها أساس علمي، كلها تخمينات، كلها تخمينات. بينما حين تأتي إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، واحد زي كلود كاهن مؤرخ فرنسي يهودي في كتابه الإسلام يقول إننا نعرف عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرف عن حياة أي نبي آخر، وإن محمدا قد ولد في الضوء البازغ. الحياة حياة محمد مكشوفة مواردة بتفاصيل كثيرة. كثير من المستشرقين الذين كتبوا في السيرة النبوية، واحد زي مونتجومري وات مثلا، مستشرق إنجليزي له كتاب من جزئين، هذا الكتاب في تقديري أنا أفضل ما كتبه مستشرق بإمكانيات المستشرق، يعني في قدر كثير كبير من الأخطاء والتدليس، لكن كمجهود علمي يمكن أن يقوم به مستشرق بعيد عن أجنبي عن الأسانيد، هذا الكتاب كتاب حجة، يعني كتاب قوي جدا، كتاب من جزئين، محمد في مكة ومحمد في المدينة، يتكلم في بابه الأول عن مصادر السيرة. شوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مروية لنا بتفاصيل، وهذه التفاصيل كما ذكرنا في حلقات التاريخ الإسلامي مبنية على أنها جاءت من طريق يمكن فحصه منهجيا وعلميا من خلال الأسانيد والروايات، بطريق لا يمكن أن يقبل التشكيك. طيب الذي يشكك نعرف مباشرة مقدار جهله أو مقدار حقده، تمام؟ ده يعني هذا كده كمدخل للكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي لصاحبنا ده العلماني اللي هو بيقول لك أول كتاب كتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعد وفاة النبي ب 150 سنة، ويقصد سيرة ابن إسحاق. طيب هذه المعلومة خاطئة من وجوه عدة. أولا ابن إسحاق مات سنة 150 هجرية، مات 150 هجرية، طب ولد سنة كام؟ 80 هجرية، يعني ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب70 سنة. النبي مات سنة 11 وهو ولد 80، يعني 69 سنة، تمام؟ يعني ابن إسحاق ده لما كان عمره 20 سنة مثلا، كان سنة 100 هجرية، كان بينه وبين النبي 90 سنة فقط. هو فاكر ان ابن إسحاق كتب الكتاب عند وفاته مثلا، ليكن، انا بقول كان يطلب العلم 150، يعني فبينه وبين النبي كام؟ 90 سنة وهو يطلب العلم. و 90 سنة ده يعني ايه؟ اقول لك انا على حاجة، احنا النهاردة في سنة هو ديسمبر 2024،
1: نعم،
0: تمام؟ قبل 90 سنة يعني بتكلم عن حاجة حصلت في الثلاثينات، حاجة حصلت في سنة 1934، خلاص؟ لو أنا عايز أجيب حاجة حصلت سنة 1934، متصور كم واحد بيني وبين اللي حصل سنة 1934؟ يعني أنا الحدث ده علشان أجيب شاهد عيان عايز كم سلسلة من سلسلة السند؟ يعني مثلا أنا أدركت الشيخ القرضاوي رحمه الله. الشيخ القرضاوي مولود سنة 1926، أي واحد أدركه الشيخ القرضاوي

0: القضاوي يروي لك الحادث اللي حصل سنة 1934 شاهد عيان، يعني بيني وبينه رجل واحد فقط، بيني وبين الحادث اللي حصل قبل 90 سنة رجل واحد. طيب خلينا نقول يا سيدي ثورة زي ثورة 19 بيني وبينها دلوقتي 105 سنة.
1: نعم.
0: ثورة زي ثورة 19. طيب القرضاوي، أنا بأخذ السنة ده، القرضاوي اللي أنا أدركته وسمعته منه، أدرك حسن البنا وسمع منه. حسن البنا مولود 1906، يعني 1919 كان شاهد عيان. يبقى أنا لو حبيت أقول أنا سمعت الشيخ القرضاوي عن حسن البنا إنه حصل في ثورة 19، يبقى بيني وبينها في السنة كام؟
1: شخصية.
0: فهو اللي بيهول لك وبيقول إنه بين وبين الحدث 150 سنة، مش متصور إن المئة سنة دي عادي يملأها الرجلين ويملأها ثلاثة رجال بكل بساطة وبكل سهولة.
1: جيل أو جيلين يعني.
0: نعم. واحد بس. أنت مثلا عندنا مثلا الشيخ حسنين مخلوف في مصر، الشيخ حسن مخلوف أحد المفتين، هذا رجل عاش 100 عام، مولد 1890 ومات سنة 1990. طيب الشيخ حسنين مخلوف هذا، أي لو واحد أدركه قبل أن يموت، يعني لو شاب عنده 20 سنة أدركه قبل أن يموت، ألم يكن يروي له ما حصل قبل 70 و80 عام رؤية شاهد العيان؟ يعني السند واحد فقط. فابن إسحاق الذي يتصور أنه مات سنة 150، لا يا سيدي، ابن إسحاق كان عند في سن طلب العلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 70-80 سنة. 70-80 سنة دول يدركهم برجل أو برجلين لما يقول حدثنا فلان عن فلان فقط. فده مش حاجة بعيدة يعني علشان ايه تتكلم فيها. طيب تعرف انت تقيم سندا الى موسى او الى عيسى؟ تعرف تقيم اي سند؟ ما يعرفش، لا يستطيع ان يقيم سندا. وبعدين ابن اسحاق ده نشأ في المدينة، نشأ في المدينة يعني كان في قلب العلم، اخذ مباشرة عن ابناء الصحابة وعن كبار التابعين. يعني ابن اسحاق ده رأى انس بن مالك اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ورأى سعيد بن المسيب اللي هو سيد التابعين، وأخذ العلم عن جماعة من كبار التابعين ومن أبناء الصحابة. يعني هو نقل عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. ابن إسحاق بلاش، ابن إسحاق ده نفسه جده كان من سبي عين التمر. يعني إيه معركة اسمها معركة عين التمر؟ ابن جده هو طب اسمه محمد ابن إسحاق ابن يسار، جده يسار هذا كان من الأسرى الذين أسروا في فتوحات العراق في زمن أبي بكر رضي الله عنه، من الذين روى عنهم ابن إسحاق أبوه وعمه، أبوه إسحاق ابن يسار وعمه موسى ابن يسار لو لم تخن الذاكرة. فأنت بتتكلم عن حد إيه يعني، عن شهود عيان في غاية القرب. طيب ومع ذلك، شوف أنا عمال أتنزل في الـ يعني، ومع ذلك هب يا سيدي إني ما فيش ابن إسحاق خالص، هنفترض أنه لم يخلق رجل اسمه ابن إسحاق.
1: نعم.
0: هل ابن إسحاق هو الوحيد الذي كتب السيرة النبوية؟
1: أبدا،
0: غير صحيح. ده أول من كتب في السيرة النبوية أبان ابن عثمان ابن عفان اللي هو ابن سيدنا عثمان بن عفان. حوالين ابن إسحاق في فترته ما كانش فيه غيره؟ لا، كان ابن إسحاق موازيا لواحد إمام أيضا من أئمة المغازي اسمه موسى بن عقبة. كتاب موسى بن عقبة مطبوع من فترة لكن طبع أخيرا بتحقيق جميل للدكتور محمد الطبراني في المغرب، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم موسى بن عقبة. فلو ما فيش ابن إسحاق، الصحابة والتابعين الذين نقلوا العلم لابن إسحاق كما نقلوه لابن إسحاق نقلوه لغير ابن إسحاق، وبقية هؤلاء نقلوه. هذا يدلك على أنه أصلاً اللي بيتكلم في الموضوع مش فاهم كيف وصلت إلينا السيرة النبوية أصلاً. وكل ده أنا بتكلم حول ابن إسحاق. وبعدين هو برضه متخيل ان السيره النبويه كتبت في زمن ابن اسحاق، وهذا غير صحيح. السيره النبويه كتبت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، واول واجل مصدر هو القران الكريم. أنت ما فيش حدث مهم في السيرة النبوية إلا وتجد القرآن الكريم ذكره، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حوارات النبي مع قومه ويقولون قل ويستنبئونك ويعني ويجادلونك وطلبهم للمعجزات وقالوا وقل أولم يروا، كل دي حوارات حصلت أنت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حياة النبي، بعثته وجداله مع قومه، المعجزات، اقتربت الساعة وانشق القمر، رحلة الإسراء والمعراج، نعم. موجودة في سورة الإسراء وموجودة في سورة النجم،
1: علاقته بزوجاته.
0: خذ عندك الغزوات، غزوة بدر موجودة في الأنفال وآل عمران، غزوة أحد موجودة في آل عمران، غزوة الأحزاب موجودة في الأحزاب، صلح الحديبية موجود في سورة الفتح، فتح مكة موجود سورة النصر، تبوك في سورة التوبة،
1: نعم.
0: يعني الأحداث، علاقته بزوجاته كما قلت، علاقته بأصحابه، علاقته بالمنافقين، هذا كله كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم كتب في حياة النبي وحفظ وتلي وصار مشهورا. طيب ما لم يرد في القرآن الكريم ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي نقلت بالإسناد وعلى النحو الذي ذكرناه قبل ذلك في الحلقات الماضية، هذه الأحاديث فيها كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الأشياء التي أيضا يعني بعض الناس يغفل عنها، حديث النبي كتب في زمن النبي، وهناك هذا مبحث تدوين السنة، هذا مبحث وكتابة الحديث، نعم ورد عن النبي قال لا تكتبوا عني غير الحديث وغير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. الحديث هذا نفسه كيف وصلنا؟ وصلنا في القرآن؟ لا، هو وصلنا في السنة،
1: نعم،
0: لأن الصحابة كتبوه وسمعوه، يعني نعم. وبينما كنا نكتب عند رسول الله إذ قال تفتح المدينتين قسطنطينية ورومية، نكتبه، وبعض الصحابة كان لديهم صحيفة، فقصدي أنه كثير من الصحابة كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا نهى النبي عن الكتابة؟ خشية أن يختلط بالقرآن، لكن المأمون أن يختلط عنده القرآن بالحديث كتبه، والصحابة وارثوا هذه الصحيفة. فالقصد يعني أنا بقولك هو سيبك من ابن إسحاق خالص، مصدر السيرة الأول القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أنت حين تقرأ مثلا علي بن الحسين كان يقول كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، وإسماعيل وهو حفيد سعد بن أبي وقاص كان يقول كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله وسراياه ويعدها علينا ويقول هذه مآثر آبائكم فلا تفرطوا فيها. يعني إذن مثلما كانوا يعلمون القرآن كانوا يعلمون المغازي والسيرة. ولذلك أنت لما تأتي علشان تقول ابن إسحاق أول كتاب كتب سنة 150، فأقول لك هذا كلام مغلوط من وجوه متعددة. لابن إسحاق كتب سنة 150، المئة سنة ليست عمرا كبيرا في مسألة الكتابة، ما هو مكتوب موجود في القرآن الكريم، موجود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المروية بالسند، الصحابة كانوا يتعلمون هذه المغازي، مش متروكة كده ولا مهملة. طيب هنا ممكن واحد يسأل سؤال مثلا، طيب يقول لك طب اشمعنا بقى سيرة ابن إسحاق اللي هي الناس ماسكة فيها وبت يعني مركزة عليها، يعني ما حدش قال مغازي موسى بن عقبة وما حدش، لأنه حقيقة سيرة ابن إسحاق تقدر تقول كده أول عمل موسوعي بالنسبة للسيرة النبوية. يعني ابن إسحاق قال لك إيه؟ قال لك الناس هنا بتتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس هنا عارفة، والناس هنا أنا بقى عايز أكتب كتاب يجمع سيرة النبي من أولها إلى آخرها على نحو مرتب بالزمن. فهذا هو الإضافة التي فعلها ابن إسحاق، أنه جمع السيرة بين دفتي كتاب واحد. ما كانش هو الوحيد اللي عمل كده، بس هو أشمل من فعل ذلك، يعني اعتبره وضع موسوعة. تمام، أنا دلوقتي لو جيت أعمل موسوعة، مش بلاش أقول مثل افتراضي، الثورة العرابية مثلا، الثورة العربية دي حصلت عندنا في مصر سنة 1882، يعني بينها دلوقتي بيننا وبينها دلوقتي 140 سنة. طيب، في مؤرخ ما زال يعيش حتى الآن اسمه جوان كول، تمام، أجنبي حتى، مش جوان كول، كتب كتابه عن الثورة العربية اسمه الاستعمار والثورة،
1: الثورة نعم.
0: أو الكولونيالية والثورة، نشر بهذا الاسم، ونشر قبل ذلك في المركز القومي للترجمة بعنوان الأصول الثقافية والاجتماعية للحركة العرابية. طب الكتاب صدر سنة كام؟ سنة 1991 في نسخته الإنجليزية، يعني بعد الثورة بكام؟ ب110 سنة
1: تقريبا.
0: هل جي حد قال يا جماعة لا تثقوا في كتاب جوان كول على أشياء على أساس أنه مكتوب بعد الحدث ب110 سنة؟ هو أصلا حتى ما كانش بيناقش الثورة العربية نفسها، ده كان بيناقش الأسباب التي أدت إليها، يعني بيناقش قبل 120 و130 و140 سنة، ولا يزال هذا الكتاب عمدة من الكتب التي تتكلم في الموضوع. فابن إسحاق جمع المعلومات المتناثرة ووضعها في سياق واحد. هذا العمل الجميل المبهر، وابن إسحاق طبعا إمام من أئمة المغازي، شهد له شيوخه، يعني شيوخه الذين درسوه شهدوا له بسرعة استيعابه وما عنده من العلم. فلما عمل هو الكتاب ده توفرت الهمم على العناية بهذا الكتاب، على نسخ الكتاب، على اختصار الكتاب، على تهذيب الكتاب، لأنه عمل شامل بقى، أتى من أيام الجاهلية ومن أشعارها، وبدأ يعد بقى الذين شاركوا في غزوة بدر وقبائلهم وأنسابهم، ومن أول من أسلم وكيف عذبوا، وبدأ يتتبع أخبار المدينة قبل ورود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهذا العمل الموسوعي أدى إلى أنه يبقى عمل رائد، عمل رائد في مسألة السير. لكن لو لم يوجد ابن إسحاق أصلا، هذا العلم الذي جاء به ابن إسحاق نقل إلى غيره ورواه غيره من غير طريقه.
1: نعم.
0: يعني أنت لما تفتح كتب أخرى في السيرة لم يمر طريقها على ابن إسحاق، تجد نفس المعلومات.
1: هو ليش أستاذ محمد بدهم يشككوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما بيشككوا في ثورة عرابي؟ لأنه القصة هون تتعلق بالدين، يعني هو بده يشككك
0: صح
1: أنه
0: صح.
1: الطريق اللي أنت ماشي عليه غلط، فكك منه وتخلى عنه، لأنه كله صحيح. مزيف، كله غير موثوق فيه، غير حقيقي.
0: هو أنت يعني برضو مش عايز أنسى أن احنا الآن في زمن التشكيك في الدين إحدى المهمات التي تقوم بها السلطة. نحن ذكرنا ذلك في الحلقات التي تتكلم عن علاقة السلطة بالتاريخ، والتاريخ يكتبه المنتصر كما تكلمنا. أنت الآن في زمن التشكيك فيه في الدين هو إحدى المهمات التي تقوم بها السلطة حقيقة، وتبعث إعلاميها ليفسدوا في الأرض. طبعا أقول لك الحاجة، طبعا أنت الإعلامي ده اللي بيظهر في التلفزيون أدري يقول الكلمتين دول. طيب أنا قرأت في مجلة تصدرها دار مريت، دار مشهورة عندنا في مصر، تصدر مجلة ربع سنوية أو فصلية، يعني من حوالي سنة كاتبها يشكك في القرآن الكريم، وبيقول إن النص الذي بين أيدينا هذا نص دخله التحريف والتبديل والزيادة والنقص، وده بحث منشور في مصر بلد الأزهر في القرآن الكريم، عشان بس المستوى ده ما يستوعبهوش الناس أو يعني يثقل على الناس، فما وصلهوش في الإعلام المرئي، لكن الإعلام المكتوب وصل إلى هذا الحد. فلا ننسى أبدا الكلام اللي هذا الكلام الذي يقال في أي سياق، مسموح به في أي سياق. فطبعا هو يريد أن يشكك في الدين ويريد أن يبطل هذا الدين، لأنه أيشوف أي إنسان ما عندهوش إيمان لا يمكن أن يكافح ولا يجاهد، بشيء طبيعي يعني.
1: نعم.
0: الإنسان يعني يكافح ولا يجاهد ليه؟ إذا دخله الشك خلاص. فلكن المشكلة الكبيرة إن محاولاتهم للتشكيك تصطدم بصخرة علمية منهجية لا سبيل إليها. كل شيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نعرف درجته من الصحة والضعف.
1: نعم.
0: تمام. والآن إلى الآن إلى هذا العصر ما يزال العمل على تعقب ابن إسحاق وعلى دراسة مروياته. يعني يا سيدي مش عاجبك ابن إسحاق، أنا أجيب لك كتاب بعد ابن إسحاق ب1300 سنة. لما تمسك مثلا كتاب زي كتاب الدكتور أكرم العمري السيرة النبوية الصحيحة، وترى كيف أن كل خبر، طبعا كتاب السيرة النبوية الصحيحة ده هو خلاصة أبحاث في كل فترة من السيرة النبوية كتبها طالب علم في دراسات عليا في جامعة تحت إشراف الدكتور أكرم ضياء العمري، كل فترة جاء بكل المرويات المروية فيها وصار يحاكمها على منهج المحدثين عشان يقول كل رواية درجتها إيه. فجاء الدكتور أكرم ضياء العمري وجمع خلاصة الصحيح في كتابه السيرة النبوية الصحيحة. كتاب آخر صحيح السيرة النبوية للدكتور إبراهيم العلي، كتاب آخر السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة للصوياني، الشيخ الألباني له محاولة لم تكتمل صحيح السيرة النبوية، حتى الموسوعة في صحيح السيرة مجموعة من العلماء ومنهم سعد المرصفي وغيره، وعدد كبير من الناس. موسى العازمي كتب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون أيضا اختصر فيها للصحيح. أصدق أقول لك كل خبر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعرف إلى أي حد هذا الخبر صحيح حسن ضعيف يعتضد بغيره لا يعتضد بغيره. وإلا وحتى الموسوعات موجودة، احنا عندنا كتاب زي إمتاع الأسماع للمقريزي مطبوع في 16 مجلد، إمتاع الأسماع بمال النبي صلى الله عليه وسلم من و و و و والثياب والمتاع، تمام، موسوعة أضافية موسوعة إمتاع الأسماء للمقريزي وهكذا. فيعني
1: طبعا أستاذ محمد هو هذا المسكين أيضا غاب عن ذهنه أن العرب كانوا يتمتعون بذاكرة وحافظة حديدية،
0: صحيح،
1: في فترة زمنية ما كانوا يعيبون على من يكتب، يعني هم ناس بتحفظ وبتنقل يعني بطريقة دقيقة جدا، فما بالك لما تتحول هاي المهارة وهاي النعمة إلى دين.
0: صحيح.
1: يعني هم كانوا ينقلون الدين مش بس السيرة، يعني مش صحيح. بس كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أردنا أن نلخص فكرة كيف نثق بما ورد عن السيرة النبوية بسطر، ماذا نقول؟
0: نقول الآتي: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أوثق سيرة منقولة لأحد من البشر في كل التاريخ المعروف. كتابة السيرة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أهم مصادر السيرة القرآن الكريم ثم الحديث النبوي. الصحابة والتابعين نقلوا السيرة كما ينقلون القرآن الكريم. أعمال الذين جمعوا السيرة بعد ذلك كلها نعرف درجتها من الصحة والحسن والضعف وغير ذلك، وحتى الآن سائر ما ورد في السيرة يمكن محاكمته محاكمة منهجية علمية، وهذا الأمر لم يتوفر لنبي قط.
1: جزاكم الله خيرا. السؤال رقم 22 في المحور الثالث من هذه السلسلة المباركة. شوف يا سيدي، هذا في شوية علمانيين ومستشرقين وملحدين قاعدين هون هيك، وقابلهم شوية علمانيين ومستشرقين وملحدين قاعدين على اليمين، فهذولا قال لك هات نشكك في السيرة، فقال لك طب خلاص خلينا نشكك في البعثة، في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذولا اللي هون شو حكوا لك؟ قال لك كل قصة البعثة هاي ما هي إلا محاولة من أمة عربية يعني بدأت تشعر بنفسها بذاتها، فقال لك هات نعمل بعثة يعني ونطلع من عنا نبي. هذول اللي هون قالوا لهم لا يا عمي، الكلام هذا غلط مش مزبوط، البعثة هي عبارة عن أنه بني هاشم شعروا أنه زعامتهم وسيادتهم بدأت تتضعضع وبدأت تضعف، فقال لك هاك نطلع من بيننا نبي ونحكي أنه البعثة صارت من عنا. الآن هذا الكلام سيجعل اللي بتفرج هيك يشك، وبالتالي كيف نستطيع كون اللي بيثيروا القصة مستشرقين على علمانيين على ملحدين يعني، وبالتالي هم بعاد عن الدين، كيف نستطيع أن نثبت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لغير المسلم؟
0: نعم. شوف، وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلم يعني لها الكثير جدا من المداخل والأبواب، وكتب فيها المسلمون كتب دلائل النبوة وتكلموا فيها عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعن إخباره بما كان دون أن تكون لديه الإمكانية على الاطلاع على ما كان وعلى ما سيكون من أمور لا يمكن التوصل إليها بالعقل. يعني مسألة إثبات النبوة مسألة كبيرة، لكن أنا أريد أن أتوقف الآن، يعني آتي إليها إن شاء الله، لكن أنا أريد أن أتوقف مع مسألة ما الذي يجعلهم يريدون التشكيك في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو نفسه الدافع لمحاولة التشكيك في أن هذا الكون له خالق. شوف الحالة العلمية الغربية يعني متمسكة حتى الآن تمسكا كبيرا بنظرية التطور والداروينية، لأنها تريد أن تصل إلى خلق بدون خالق. عارف إحنا أصله وقتما نعترف بالخالق مباشرة، وقتما نعترف بالخالق الدنيا تتغير، الدنيا تتغير. مركز الإسلام ومركز الأديان بشكل عام هو الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله، والإيمان بالله ده ركن، والإيمان باليوم الآخر ده ركن. الإيمان بالله بيقنع الإنسان بأنه ليس السيد المتفرد المنفرد بأمره الذي يريد أن ينصب نفسه إله، لا، في إله. هذا شيء صعب جدا على نفسية المتكبر الذي يريد أن ينفلت. اليوم الآخر يخرج بالإنسان من أنه صاحب الأمر والشأن في نفسه، يتصرف كما يهوى وكما يريد وكما تؤديه إليه لذته وشهوته ومنفعته بدون اعتبارات. لا، اليوم الآخر ده بيقول لك في حساب، فأنت ستبعث مرة أخرى بعد الموت لتحاسب على ما فعلت. الإنسان اللي مش عايز، الإنسان اللي عايز يمشي كما يمشي في الحياة ويعيشها كما يهوى وكما يريد، لابد أن ينكر أحدهما أو كلاهما. يعني في فلاسفة مثلا قالوا إن الله قد خلق العالم كما يصنع صانع الساعة الساعة، خلق العالم وأودع فيه قوانينه التي تسيره، ثم لا يهتم به لأن الله أرفع من أن يهتم بأي شيء. يعني في إله، ماشي، أنا أعترف بالإله. على هذا النحو كان المشركون في قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. طيب إيه مشكلة مشركي قريش؟ الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ده يدل على أن هذا الله له تعاليم وله أوامر وأحكام ونواهي، وفي اليوم الآخر سيحاسب عليها. فمن الناس بيسموهم الربوبيين، اللي هو يؤمن برب بس رب ده ملهوش كلمة عليا في الدنيا دي، ملهوش تعليم، ملهوش وصية، احنا جماعة علمانيين، احنا جماعة نبص في الموضوع زي ما نحب، فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن السياسة. لذلك يا شيخ يعني التشكيك في الله والتشكيك في اليوم الآخر أصله الكامن هو محاولة النفس لتجمح ولكي تتجاوز حدودها. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، يعني نعيد بصماته كما هي. تمام؟ يريد الإنسان ليفجر أمامه، هذا هو إيه؟ هذا هو السر. طيب، فالآن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وحياته بعد البعثة دالة بأدلة كثيرة جدا على أنه لا يمكن أن يكون كذابا. أصلاً اللي بيقول أنا نبي ده حاجة من اثنين وما ينفعش باحتمال ثالث: إما أنه أصدق الناس، وإما أنه أكذب الناس. كلمة أنا نبي دي ما تعديش بكذبة واثنين وثلاثة واربعة، طالما قلت أنا نبي فأنت افتتحت حياة من الصدق المستمر أو الكذب المستمر، لأنك دايما هتقول إيه؟ أوحى إلي الله بكذا، اعملوا كذا، ما تعملوش كذا، وهيفضل حياته كلها. فاكر لما تكلمنا في حلقة سوريا وهنا نتكلم عن هرقل، وقلنا أنه هرقل سأل أبو سفيان: أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته هذه؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال له هرقل: لقد علمت أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. الإنسان الصادق مش ممكن يفتتح ينقلب حاله وروح إيه يفتتح حالة مستمرة من الكذب. وكيف والقرآن الكريم أصلا نزل فيه كثير من اللوم والعتاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما لا يمكن أن يحتمله العربي في ذلك الوقت. العربي في ذلك الوقت ما مثلا ما حتى بشكل نفسي يعني ما يحتملش الكلام عن زوجاته وعن إخراج أسرار بيته. نزل القرآن يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أزواجكم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه.
1: ملمح مهم والله يا أستاذ محمد.
0: يعني حتى الأمور النفسية يا أيها الذين آمنوا آية فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يعني القرآن نزل يكشف نفس النبي صلى الله عليه وسلم في أمور يستحي منها النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم وجه النبي إلى أن يستدل على قومه بحياته السابقة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله. النبي قعد 40 سنة لم تظهر منه مظاهر الزعامة ولا مظاهر أنه يريد أن يسود قومه. لا، حياة النبي حياة فيها صحيح تفاعل مع الناس، لكن حياة قبل البعثة حياة هادئة، حتى لم يكسر صنما، لم يزعم أن يعني لم يدخل في معركة عشان الأوثان ولا. فعايز أقول حياة النبي قبل ذلك دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أي واحد يريد أن يلتمس خلقا بلا خالق فهو أيضا يريد أن يفسر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يفسرها تفسيرا ماديا. هو يريد أن يرفض فكرة أن محمدا أحيى إليه. طيب تعالوا بقى، لماذا زعم محمد أنه يقول لك والله محمد أراد مثلا أن يتزعم العرب، هو كشخص كانت عنده نزعة زعامية سلطوية فأراد أن يتزعم. سبحان الله، هذا مما من أبسط ما يرد به عليه أن النبي أعلن بعثته في 40. نادر جدا أن تجد زعيما يبزغ في 40، نادر جدا. عادة الزعماء إن هم إيه يبرزوا من ساعة ما بيكونوا فتيان صغار أو شباب تبرز فيهم الزعام. إنما واحد كان هادئا إلى 40 ثم يقول أنا نبي، أو يقول لك قبيلة بني هاشم أرادت أن تعيد تحسين موقفها بعد انهيارها الاقتصادي ويعني انهيارها الاقتصادي وتراجع مكانتها الاجتماعية في قريش، فبذلك زعمت أنه نبي. وهذه كلمة أبو جهل قديمة، قال تساوينا وبنو عبد تنافسنا وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا تحاذت منا الركب كنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي فأنا يكون لنا ذلك. طيب لو أن هذا صحيح لكان أول من يسلم هو زعيم بني هاشم عبد المطلب أبو طالب، لكن لم يحدث. وظل كثير من بنو عمومة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمومته لم يسلموا، يعني أبو طالب لم يسلم، أبناء وأبي طالب الكبار لم يسلموا، عم النبي أبو لهب كان من أشد من يؤذيه. طب يا جماعة، يعني إذا كانت النزعة هنا نزعة عائلية فأنت ترى سادة قومه لم يسلموا معه، وأبو طالب مات كافرا وأبو لهب مات كافرا، تمام. إنما هو حقيقة هذه من التماسات العلمانيين والمستشرقين يريدون أن يخرجوا بتفسير يجعل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عملا من أعمال المنافسة على الزعامة، عملا من أعمال الإيه الحراك الاجتماعي، الحراك الاقتصادي. بعضهم مثلا يقول إن الأمة العربية وجدت أنها في فارس وفي الروم، هذه أمم كبيرة، فالأمة العربية بدأت تشعر بنفسها وتريد أن يكون لها في العالم مثل ما لأمة فارس وأمة الروم، فلذلك زعموا أن منهم نبي. طيب ده أغلب جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان مع العرب، يعني النبي مات قبل أن تفتح البلاد، يعني قومه العرب لم يقبلوا دعوته هذه في بدايتها وظل يجاهدهم فيها حتى أسلموا فيما بعد. فهذا يعني أرجع وأقول أهون نظر في دلائل النبوة يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط هذه المقولات، لكن باعثها النفسي هو محاولة التهرب من أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا
1: صلى الله عليه وسلم. طيب الناس حبت فكرة الملخصات أستاذ محمد. لو أردنا أن نلخص ما طرحتم في جملة ماذا نقول؟
0: إحنا ممكن نستكمل إجابة هذا في حلقة قادمة إذا أحببت في مسألة دلائل النبوة، لكن ما أريد أن أقوله الآن في إجابة هذا السؤال إنه كل ما طرح من محاولة نفي صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإعازها إلى عوامل اقتصادية أو اجتماعية أو قبلية كله ينهار بأدنى نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في سيرته قبل بعثته أو في سيرته بعد بعثته ومقاومة أهله وقبيلته له ثم مقاومة العرب له فيما بعد.
1: نعم صلى الله عليه وسلم. أنا ما حطرح عليك السؤال 23 لأنه بده وقت صراحة مشان نجاوب عليه، سنتركه للحلقة القادمة اللي هي الحلقة العاشرة بعون الله عز وجل. سنتوقف هنا. أشكركم أستاذ محمد على ما تفضلتم به بهذه الحلقة، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، واستنونا لأنه عندنا أسئلة جدا جدا مهمة تتعلق بفكرة الأسئلة الملحة التي تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل. نستنطق التاريخ.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. وبعد، فمن المعلوم أن بعض الآيات متشابهة في اللفظ ويعاد ذكرها في موطنين أو أكثر في القرآن الكريم، وإن باختلاف بسيط بين تقديم أو تأخير أو زيادة أو إبدال كلمة بأخرى، كل ذلك لحكم وفوائد يقتضيها المعنى الذي سيقت له الآية. فتناسق الآيات وتناسبها وارتباطها بعضها مع بعض وانسجامها مع سياقها، كل ذلك دلالة من دلالات عظمة القرآن الكريم، والذي حاول البعض اتهام القرآن بأنه متناقض ومختلف فيما بينه، لكنه لو علم أن تخصيص كل آية من تلك الآيات بالوارد فيها مما خالفت فيه نظيرتها لسبب يقتضيه وداع من المعنى يستوعبه، لأيقن حكم ذلك الأمر ولأذعن لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وعلى سبيل المثال قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى في

سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك في قوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الملاحظ في هذه الآيات أنه سبحانه وتعالى قدم ذكر النصارى على الصابئين في آية البقرة، بينما قدم ذكر الصابئين على النصارى في آيتي المائدة والحج. الصابئون هم قوم لا دين لهم ولا كتاب، منهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد غير ذلك. فما الفائدة إذن من التقديم والتأخير في هذه الآيات؟ نلاحظ أنه في الآية الأولى قدم الله ذكر النصارى على الصابئين، حيث جاء الترتيب فيها على حسب نزول الكتب السماوية: صحف إبراهيم، التوراة، الإنجيل. ثم ذكر الصابئة الذين لا كتاب لهم، فهم متأخرون من هذا الباب رتبة لأنهم لا يقرون بإرسال الرسل. ثم إن تفسير المؤمنين في هذه الآية الذين آمنوا هي الذين آمنوا بصحف إبراهيم وغيره من الأنبياء السابقين، وهم كانوا قبل اليهود والنصارى، وعلى قول بأنهم الحنيفيون قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو المؤمنون بموسى إلى أن جاء سيدنا عيسى عليهم السلام، أو المؤمنون بدين الإسلام، فتقديمهم لأنهم أحق بالتقديم وهم أهل الخطاب تأنيسا وترغيبا. أما في سورة المائدة فقد قدم الله تعالى الصابئون على النصارى، وذلك لحكمة وهي مراعاة الزمان والرتبة، فالصابئون متقدمون في الزمان على النصارى، لذا قدمهم لفظا ولمراعاة الرتبة كذلك، لذا جاء اللفظ مرفوعا ونوى به التأخير عن مكانه على أنه مبتدأ وخبره مقدر. ويفهم ذلك من سياق الآية القرآنية، كأنه قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون هذا حالهم أيضا. فتقديم الصابئين لفظا وتأخيرهم رتبة لأن التقدم الحقيقي بكتبه المنزلة على الأنبياء عليهم السلام. لذلك قال الإمام الألوسي رحمه الله: وإنما وسطت الجملة هنا بين إن وخبرها مع اعتبار نية التأخير ليسلم الكلام عن الفصل بين الاسم والخبر، فالصابئون مع ظهور ضلالهم وزيفهم عن الأديان كلها إن تابوا قبلت توبتهم وصح إيمانهم، فغيرهم كذلك أولى بذلك. ثم إن كلمة إن هي في الأصل ضعيفة العمل، لأنها إنما تعمل لكونها مشابهة للفعل، والمشابهة بين الفعل وبين الحرف ضعيفة، وإذا صارت بحيث لا يظهر لها أثر في اسمها صارت في غاية الضعف، فجاز الرفع بمقتضى الحكم الثابت قبل دخول هذا الحرف عليه.

0: وهنالك وجه آخر ذكره العلماء، وهو أن الصابئين أشد الفرق ضلالا فقدم ذكره. وفي سورة المائدة زيادة بيان أن المؤمن من الكل مخلص، والمكذب متورط، ومراتب الجزاء بحسب الأعمال. فسيقت الآية للترغيب في الإيمان والعمل الصالح، فكأن التقدير أن كل هذه الفرق إن آمنوا وتابوا وعملوا صالحا قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم، حتى الصابئون كذلك. فالمقصود إذن هو الإيمان دون نظر لترتيب زماني أو رتبي، ولذا رفع الصابئون لبيان ذلك. وأما الترتيب الثالث في سورة الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، فقد جاء ترتيب الفرق فيها حسب ترتيب الأزمنة التي كانت فيها ولا نية للتأخير معه، لأنه لم يقصد في هذا المكان أهل الكتاب، إذ كان أكثر من ذكر ممن لا كتاب له، وهم الصابئون والمجوس والذين أشركوا. فهذه ثلاثة طوائف وأهل الكتاب طائفتان، فلذا رتبوا بالأزمنة، وأخر الذين أشركوا لأنهم وإن تقدمت لهم أزمنة فإنهم كانوا أكثر من مني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي بجهادهم، وكانوا أهل زمانه عليه الصلاة والسلام، وهذا الزمان متأخر عن أزمنة الفرق الذين قدم الله ذكرهم. كل ذلك ليتضح لنا عظمة كلام الله، وليزداد إيماننا واعتقادنا بهذا الكتاب العظيم العزيز، وأن أسرار الله تعالى في كلامه لا تعد ولا تحصى، فجل جلال الله. ومن ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالى في سورة البقرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وما ورد في سورة النحل في قوله تعالى، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما ورد في سورة المائدة في قوله تعالى، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وكذلك ما ورد في سورة الأنعام في قوله تعالى، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. والقارئ لهذه الآيات يلحظ تقديم وتأخير لفظة به، وهذا لابد وأن يكون لموجب اقتضاه المعنى وليس تناقضا واختلافا كما يزعم أهل الزيغ والإلحاد. إذن فما هو السبب في تقديم لفظة به في سورة البقرة؟ السبب هو أن لفظة أهل تتعدى لمفعولها بالباء، والتي تجيء كحرف من نفس الفعل، فالأصل هو تقديمها ولا تؤخر إلا لغرض وفائدة يقتضيها المعنى. وقد جاء الضمير في به عائدا على الأنعام التي تهل لغير الله به، فناسب في هذا الموضع تقديم المضمر المجرور في قوله وما أهل به لغير الله في بيان استنكار وتحقير لفعل الكفار من إهلالهم بهذه النعم والمباحات لغير الله تعالى. أما في التأخير في الآيات الأخرى فالحكمة ظاهرة كذلك، وهو أن الإهلال بالمذبوح لا يستنكر إلا إذا كان لغير الله، فالمستنكر هو الذبح لغير الله لأنه مقصود بالذكر، والأصل أن تهل لله تعالى بما خلق، ومن القبح أن تهل بما خلق لغيره. ومن ذلك قوله تعالى في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وفي سورة المائدة بقوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والقارئ لسياق هاتين الآيتين يلحظ أنه في سورة النساء أمر من الله تعالى بالمصالحة مع الزوجة، ولا بد للعبد أن يكون قائما بالقسط شاهدا لله على كل أحد ولو على نفسه لا يحيف عنه. فكانت هذه الآية كالمؤكد لكل ما جرى ذكره في هذه السورة من الأمر بالعدل، فناسب لذلك تقديم قوله بالقسط. وقوله لله بعد قوله شهداء، فلتعلقه بالشهادة، فكأنه قال كونوا شهداء لله لا للهوى والميل إلى ذوي القربى، فلذلك قال جل جلاله ولو على أنفسكم. أما في آية المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فقد بدأ بالقيام لله حيث أثبت قبلها مجموعة من الأوامر والنواهي وإظهار العبودية وتعظيم الربوبية وشكر المنعم، فالتقديم هنا أردع للمؤمنين لأنها جاءت في معرض ترك العداوة، ثم ثنى الله بالشهادة بالقسط وأعقبه بالأمر بالعدل لأنه أقرب للتقوى، فجيء في كل معرض ما يناسبه من السياق والمعنى. وقيل إن هذه الآية هي خطاب من الله تعالى للحكام وولاة الأمر أن يكونوا قوامين لأجل طاعة الله، وأن يكونوا من أهل الحكم بما أمر الله في حال كونهم شهداء، أي وسائط بين الخالق والخلق أو بين النبي وأمته. ومن ذلك ما ورد أيضا في قوله تعالى في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. إن مرتبة الفاعل هي التقدم، ولا يتأخر عن الفعل إلا لعارض، وقد جاءت آية القصص على الأصل، والمراد أنه جاء من لا يعرف موسى من مكان لم يكن مجاورا لمكانه، فأعلم الرجل موسى ما فيه الكفار من ائتمارهم عليه، فاستوى حكم الفاعل إذ لم يكن هناك ما يدعوه لتأخيره، إضافة إلى أن تقديمه فيه فائدة وهي مدح هذا الرجل المؤمن والاعتناء به، لأنه كان وحيدا في إيمانه فقد جاء من مكان بعيد للدفاع عن نبي من أنبياء الله عليهم السلام. أما في سورة ياسين ففي تأخير قوله رجل عن الفعل وفي تقديم الجار والمجرور دلالة عظيمة على بعض أسرار كلام الله، وأنه غاية في الفصاحة ونهاية البلاغة، ولحكم عظيمة لا تدرك إلا بالتدبر والتأمل. قال الإسكافي رحمه الله إن الفاعل في الموضعين نكرة، ولا يكون الجائي من أقصى المدينة في الأعم الأغلب إلا رجلا، جاء من مكان بعيد إلى مجتمع قاس في قرية، وحيث لا يقرب من مجاري القصة ولا يحضر الدعوة ومشهد المعجزة، فقدم ما تبكيت القوم به أعظم والتعجب منه أكثر. فقوله وجاء من أقصى المدينة رجل ينصح لهم ما لا ينصحون مثله لأنفسهم ولا ينصح لهم أقربهم، مع أنه لم يحضر جميع ما يحضرونه ولم يشهد من كلام الأنبياء ما يشهدونه، فبعثهم على اتباع الرسل المبعوثين إليهم وعلى قبول ما يأتون به من عند مرسلهم، وفي ذلك بيان لشرف المرسلين من قبل الله، وبيان لفضلهم عند الله وعند المؤمنين، وأنهم لم يدعوا رجلا إلا دعوه وأنذروه، وأن الفضيلة لمن صدق وأخلص واتبع الهدى لا يضره بعد الدار عن داعيه، كما لا ينفع الكافر قربه من دعاة الخير مكانا أو نسبا لأنه أنكر ما جاء به. ولو أن الطاعنين في القرآن تدبروا مثل هذه المعاني والأسرار بتجرد ونزاهة لعلموا أن هذا القرآن تنزيل من عزيز حميد، فآمنوا وأيقنوا وامتثلوا، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة. فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا.

وتدبيرا. المتعالي بعظمته ومجده الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا صدق من حسبي به كفيلا صدق من اتخذته وكيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

أكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 23 من تموز يوليو لعام 2026. صنعاء، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن تنفيذها عملية بالصواريخ والمسيرات استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين، كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا في السعودية. وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مصور إن قواتهم نفذت ما وصفها بعملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى تحمل اسم ليلى، لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات اليمنية وفق تعبيره. وأضاف أن قواتهم أجبرت ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة، وأنهم سيواصلون عملياتهم البحرية ضد السعودية ومستمرون في فرض ما وصفها بمعادلة الحصار بالحصار. والاثنين الماضي أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع حظر الملاحة البحرية على السعودية، متهما المملكة بفرض حصار على الجماعة، وأكد أنهم في جاهزية كاملة لجميع الخيارات، لافتا إلى أن أي تصعيد شامل من الرياض سيواجه بتصعيد شامل وقاس على حد قوله. وردا على ذلك، نددت المملكة السعودية بإعلان الجماعة حظر الملاحة البحرية عليها وتعهدت بحماية سفنها. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة بأشد العبارات ما تطرق إليه ما يسمى متحدث الحوثيين من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة. الرياض، وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويأتي الاتفاق وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي. وتابعت أن الاتفاقية تمثل امتدادا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة ودعما للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وقالت إن الاتفاقية وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير الطاقة الأمريكي إجريس رايت. واشنطن، صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها على المهاجرين غير النظاميين عبر تفعيل سياسة تفرض غرامات مالية باهظة على من يبقون في البلاد رغم صدور أوامر قضائية بترحيلهم، في خطوة تقول إنها تهدف إلى دفعهم لمغادرة البلاد طوعا، بينما يعتبرها منتقدون وسيلة لإجبارهم على الترحيل الذاتي. وذكرت نيويورك تايمز أن وزارة الأمن الداخلي أرسلت أكثر من 100,000 إشعار إلى مهاجرين تبلغ قيمة الغرامة فيها 998 دولارا عن كل يوم يقضيه الشخص داخل أمريكا بعد صدور أمر نهائي بترحيله، وهو ما قد يرفع المبلغ الإجمالي لنحو 1.8 مليون دولار خلال الحد الأقصى القانوني البالغ 5 سنوات. ورغم أن القانون الذي يجيز فرض هذه الغرامات يعود إلى عام 1996، فإن الإدارات الأمريكية السابقة لم تطبقه بصورة واسعة. وخلال ولاية ترامب الأولى واجهت المحاولة عقبات إدارية قبل أن يعيد الرئيس تفعيلها مع بداية ولايته الثانية، موجها السلطات إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات وتحصيلها ضمن حملته الواسعة لتشديد سياسات الهجرة. القدس المحتلة. تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات جماعات الهيكل الاستيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى اليوم الخميس بالتزامن مع ما تسميه ذكرى خراب الهيكل، وسط حملة تستهدف حشد نحو 5000 مقتحم في يوم واحد. ولا تتوقف المخاوف عند العدد، فالاقتحام يأتي بعد عام شهد أداء صلوات وطقوس يهودية علنية داخل باحات المسجد. وقبل أشهر سمحت الشرطة الإسرائيلية بإدخال منشور يتضمن نصوصا للصلاة اليهودية بعدما كانت تصادر مثل هذه المواد. وترى محافظة القدس أن هذه التطورات لم تعد مجرد نشاط لجماعات متطرفة، بل غدت جزءا من سياسة إسرائيلية رسمية تسعى إلى فرض وقائع جديدة وتقويض الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. بغداد. تتجه الأنظار إلى الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران اليوم الخميس، في أول تحرك له نحو إيران بعد أيام من زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، والتي أثارت ردود فعل وانتقادات داخل الأوساط الإيرانية، أبرزها من مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي الذي انتقد توقيت الزيارة ونتائجها. وتأتي زيارة الزيدي إلى طهران في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار تداعيات الحرب ومساعي بغداد للحفاظ على سياسة التوازن بين واشنطن وطهران، في وقت تشير فيه مصادر سياسية إلى أن الزيارة تتجاوز إطارها المعلن وتحمل رسائل سياسية وأمنية واقتصادية متبادلة بين الجانبين. وكشف مصدر حكومي أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران تحمل أبعادا تتجاوز ما أعلن عنها رسميا، مشيرا إلى أنها تتضمن سلسلة رسائل سياسية واقتصادية موجهة إلى القيادة الإيرانية. الدوحة. قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحي إن الحركة ستمضي على النهج الذي رسمه قادتها المؤسسون والشهداء، مؤكدا أن أولوياتها في المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الحرب على غزة واستعادة الحياة الكريمة لسكانها وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني. وجاءت كلمة الحي عقب انتخابه رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار إثر جولة ثانية من الانتخابات الداخلية حسمها بفارق صوت واحد أمام رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، بعد أشهر من إدارة الحركة عبر مجلس قيادة مؤقت عقب استشهاد السنوار. واستهل الحي كلمته بالتأكيد أن المسؤولية التي كلف بها تمثل أمانة ثقيلة تستمد مشروعيتها من تضحيات قادة الحركة وشهدائها، مشددا على أن قيادة حماس ستواصل حمل الراية والسير على النهج ذاته حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وفق تعبيره. وأكد أن الحركة تنظر إلى هذه المرحلة بوصفها امتدادا لمسيرة طويلة من النضال الوطني، ووجه الحي التحية إلى الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، معتبرا أن مسيرة المقاومة الممتدة منذ ثورة البراق والثورة الكبرى وصولا إلى معركة طوفان الأقصى تعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية وإصرارهم على عدم التفريط بأرضهم مهما طال أمد الصراع. حرب الخليج. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الجيش الأمريكي أنهى أحدث هجماته على إيران الليلة 11 على التوالي، مستهدفا مراكز عسكرية ولوجستية إيرانية وحظائر طائرات ومرافق تخزين للطائرات المسيرة، في حين أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وأفادت القيادة في بيان على منصة إكس بأن الهجمات التي بدأت عند الساعة 8:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة هي بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وذكرت أنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة للممر المائي الدولي الحيوي للتجارة الإقليمية والعالمية، مما تسبب في تعريض البحارة الأبرياء للخطر وتقويض حرية الملاحة. وأكدت أن مضيق هرمز ما زال مفتوحا لعبور السفن التجارية، وأنها منذ أوائل مايو أيار الماضي ساعدت في تسهيل عبور ما يقرب من 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام. وفي السياق أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر البحرية والمسطحات المائية في العالم، مشددا على استمرار بلاده في حماية حرية الملاحة والتصدي لأي تهديد يستهدف السفن. وقال روبيو إن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تزال متشككة في جدوى هذه المحادثات، معتبرا أن الجانب الإيراني لم يلتزم بتعهداته السابقة. وأضاف أن إيران تواجه مأزقا متزايدا لا سيما في ظل معدلات التضخم المرتفعة والانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد الحالي، مشيرا إلى أن الضغوط الداخلية تتفاقم نتيجة هذه الظروف. وفيما يتعلق بالمناحة الدولية، أوضح روبيو أن هناك هجمات تستهدف السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل الدفاع عن حرية الملاحة في المنطقة. وعلى الصعيد الميداني، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي 3 انفجارات في جزيرة لارك وميناء سيري. ونقلت وكالة فارس عن مسؤول في محافظة بوشهر الإيرانية وقوع انفجارين في المحافظة نتيجة هجوم أمريكي. كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مسؤول محلي وقوع هجوم أمريكي على مدينة جوار في محافظة إيلام. وفي وقت سابق أفاد مراسلون بتفعيل الدفاعات الجوية شرقي العاصمة الإيرانية طهران، وجاء ذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء شن هجمات على أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. وأكد التلفزيون الإيراني أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشرقها وشمالها الشرقي للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير في الحرب مع الولايات المتحدة. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن دوي انفجارات في مدينة تشابهار وكنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وفي مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية أيضا عن هجمات على مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان ومدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، وكذلك مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان جنوب إيران. وفي هذه الأثناء تحدث مسؤول في محافظة خوزستان عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف مناطق في محيط مدينتي بهبهان وأميديا جنوب غرب إيران. واشنطن. قال الجيش الأمريكي إنه نفذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، لتتواصل الهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة المياه الإقليمية. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الكويتي فجر اليوم أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية، فيما تتواصل الضربات الإيرانية التي تستهدف البلاد. وأفاد بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، مضيفا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. قطاع غزة. استشهد 3 فلسطينيين، أحدهم متأثرا بجراحه وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف مدفعي وجوي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة، إلى جانب توغل عسكري وتوسيع لمنطقة الخط الأصفر شرقي مدينة غزة. وفي أحدث الهجمات وسط القطاع، استشهد الشاب صائب أبو معلى وأصيب آخرون جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين في محيط تبة النويري شمال مخيم انصيرات، وذلك وفق ما أفاد به مصدر طبي بمستشفى العودة، كما أصيب شاب بجروح متوسطة إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع لمدنيين شرقي مدينة دير البلح. وفي خان يونس جنوبي القطاع، استشهد مفيد عبد الحميد أبو العنين إثر إطلاق نار كثيف من الجيش الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة بئر 19 في منطقة المواصي، كما أصيب فلسطيني بشظايا قذيفة دبابة إسرائيلية في محيط مسجد معاوية في مدينة رفح. الخرطوم. أعلنت مجموعة تضم نحو 280 مقاتلا انشقاقها عن قوات الدعم السريع بعد مشاركتهم في معارك شهدتها ولايات كردوفان، قبل أن ينتقلوا سرا عبر إقليم دارفور وصولا إلى العاصمة الخرطوم، حيث انضموا إلى صفوف القوات المسلحة السودانية في واحدة من أكبر حالات الانشقاق الجماعي التي يعلن عنها خلال الأشهر الأخيرة. وحسب المصادر، فإن المجموعة المنشقة شاركت في عمليات قتالية في مناطق متفرقة من ولايات كردوفان قبل أن تبدأ تحركات سرية باتجاه إقليم دارفور، ومنها إلى مناطق يسيطر عليها الجيش في الخرطوم في عملية قيل إنها نفذت بتنسيق محكم لتجنب رصدها أثناء التنقل بين مناطق الاشتباكات. وأضافت المصادر أن المقاتلين سلموا أسلحتهم ومعداتهم العسكرية إلى الجهات المختصة عقب وصولهم، فيما ينتظر أن يصدر الجيش السوداني بيانا بالخصوص خلال الساعات المقبلة. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه جبهات القتال في ولايات كردوفان وإقليم دارفور تصعيدا متواصلا في محاولة سيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم على طرق الإمداد والانفتاح العسكري. بغداد. أفادت وسائل إعلام عراقية أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 طائرات مسيرة في سماء محافظة أربيل شمالي العراق. وقالت وكالة أنباء كردستان 24 ومقرها في مدينة أربيل إن منظومات الدفاع الجوي جرى تفعيلها بنجاح للتعامل مع التهديدات الجوية، حيث تمكنت من اعتراض وإسقاط 5 طائرات مسيرة قبل وصولها إلى أهدافها. وذكرت أن هذه الحادثة تأتي بعد يوم واحد فقط من اعتراض 6 طائرات مسيرة أخرى في أربيل. والثلاثاء الماضي أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض للنظام في طهران أن أحد معسكراته قرب أربيل استهدف بصاروخين. ومنذ اندلاع الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، شنت إيران هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على أربيل والسليمانية. واستمرت هذه الهجمات حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم التي تنص على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 23 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلنت شركة أوريجين إنرجي، وهي إحدى أكبر شركات الطاقة في أستراليا، إنها تحقق في حادثة أمن سيبراني بعد رصد وصول غير مصرح به قد يكون طال بيانات بعض العملاء. وقالت الشركة في بيان إلى بورصة الأوراق المالية الأسترالية Australian Securities Exchange إنها على علم بالحادثة وتجري تحقيقات عاجلة لمعرفة طبيعة البيانات التي ربما تم التوصل إليها. وأكدت إنها لا تعتقد في هذه المرحلة إن البيانات التي تعرضت للوصول غير المصرح به تشمل معلومات بطاقات الائتمان أو الحسابات المصرفية للعملاء. وأضافت الشركة في بيانها إنها تدرك أن مثل هذه الحوادث قد تثير قلق العملاء وتعي تأثير حالة عدم اليقين هذه عليه. وأشارت إلى أن التحقيقات تجرى على وجه السرعة وإنها ستقدم مزيدا من التحديثات عند توفر معلومات جديدة. وذكرت صحيفة The Australian إنها تلقت من أحد القراصنة عينة تضم 50 سجلا لعملاء تحتوي على أسماء وعناوين وبريد إلكتروني وتواريخ ميلاد وأرقام هواتف وسجل الفواتير. وأضافت الصحيفة إنه لم ترد حتى الآن أي مطالب بدفع فدية مقابل البيانات. وتخدم أوريجين إنرجي نحو 4,800,000 حساب في أستراليا، وتوفر خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال، إضافة إلى خدمات الإنترنت للأفراد والشركات. وأكدت الشركة إنها أبلغت كل من الشرطة الفيدرالية الأسترالية والمركز الأسترالي للأمن السيبراني ومكتب مفوض المعلومات الأسترالي بالحادثة. كامبرا. أفيد العثور على طبيب متخرج من أدلايد غادر أستراليا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي حيا في سجن ببغداد، وذلك بعد نحو عقد من الزمن على الاعتقاد بمقتله. ويلقب طارق كاملي بدكتور جهاد، وهو طبيب أطفال من مواليد بيرث، سافر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والعمل في وحداته الصحية والإعلامية. وافترضت عائلة كاملي والسلطات إنه قتل في معركة الرقة الأخيرة عام 2017 في سوريا، غير أن صحيفة The Australian ذكرت أن وثائق المحكمة العليا العراقية تظهر أنه في الواقع محتجز في سجن ببغداد ويخضع للتحقيق هناك. ويعتقد أن كاملي ضمن مجموعة من 13 مقاتلا أستراليا يحاولون الآن العودة إلى بلادهم. وأفادت صحيفة The Australian بأن الشرطة الفيدرالية الأسترالية تبحث عن كاملي بموجب مذكرة توقيف سارية بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى منظمة إرهابية محظورة وتجنيد عناصر فيها، مضيفة إن السفارة الأسترالية في العراق تتابع قضيته. وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية إن سلامة الجالية الأسترالية هي أولويتها القصوى. وأضاف المتحدث أنه لم تقدم الحكومة ولن تقدم أي مساعدة لأي أسترالي اتخذ القرار المروع بالانضمام إلى منظمة إرهابية خطيرة. وتابع قائلا: لقد أوضحنا بجلاء إن عودة بعض الأفراد في هذه المجموعة إلى أستراليا تعني مواجهة أقصى عقوبة ينص عليها القانون. وأفادت صحيفة The Australian بأن الشرطة الفيدرالية الأسترالية تبحث عن كاملي بموجب مذكرة توقيف سارية بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى منظمة إرهابية محظورة وتجنيد عناصر فيها، مضيفة إن السفارة الأسترالية في العراق تتابع القضية. وأكد وزير البيئة والمياه موراي وات هذا الموقف خلال حديثه في برنامج توداي، وقال: لقد أوضحنا منذ فترة إننا لن نقدم أي مساعدة كحكومة لأي شخص اتخذ القرار المسيء بالانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية. وكان كاملي قد درس الطب في جامعة أدلايد وتخرج منها عام 2010، وتلقى تدريبه كطبيب متدرب ومسجل في مستشفى رويال أدلايد ومستشفى النساء والأطفال. ويأتي نبأ نجاة كاملي بعد عودة مثيرة للجدل لعشر زوجات لعناصر داعش وأطفالهن من سوريا، ويواجه بعضهم الآن اتهامات جنائية في أستراليا. وصرح زعيم المعارضة أنكوس تايلر للصحفيين بأن حكومة ألبانيزي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأستراليين المرتبطين بداعش من العودة إلى ديارهم. وقال تايلر: لقد شاهدنا خلال الأسبوع الماضي إطلاق سراح إحدى زوجات عناصر داعش بكفالة، والآن في اليومين الماضيين فقط رأينا إرهابيا من داعش يقيم خارج البلاد ويرغب في العودة إلى بلادنا، ويجب على حزب العمال الالتزام بمنع حدوث ذلك. لديهم العديد من الوسائل المتاحة، وبإمكانهم ضمان عدم حصول هذا الشخص على جواز سفر، ويمكنهم استخدام أوامر منع دخول مؤقتة. لقد قدمنا تشريعا إلى البرلمان لمنع جهات خارجية من مساعدة أشخاص كمثله إرهابيين على العودة إلى البلاد. وصرح النائب البارز عن حزب أمة واحدة برنابي جويس لبرنامج توداي بأنه سائم من السماح للأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش بالعودة إلى أستراليا. وقال جويس: لقد سئمت من عودة هؤلاء الإرهابيين وزوجاتهم إلى أستراليا، هؤلاء وحوش ولا نسمح بعودة الوحوش إلى زوجاتهم إلى أستراليا. وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة الأسترالية تملك صلاحية منع الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش من العودة، دعا جويس إلى تغيير القانون، وأضاف قائلا: أعيدون إلى البرلمان للتصويت عليه، فهذا هو دور البرلمان ونحن نمنحكم هذه الصلاحية. وصرحت بولين هانسن زعيمة حزب أمة واحدة بأن انضمام إرهابيين مثل كاملي إلى تنظيم داعش الإرهابي البربري يعد تنازلا عن أي حق أخلاقي في المواطنة الأسترالية. وقالت هانسن: يجب حماية أمن المجتمع الأسترالي، والأستراليون لا يريدون عودة هؤلاء الأشخاص، وهم يشعرون بالرعب من مساعي حكومة ألبانيزي العمالية لإعادتهم. كامبرا. كتبت الأديبة الأسترالية الفلسطينية رندا عبد الفتاح على موقعها ما يلي: اليوم رفعت دعوى تمييز على أساس المعتقد أو النشاط السياسي بموجب قانون تكافؤ الفرص لعام 2010 والصادر في ولاية فيكتوريا ضد جامعة لاتروب ومجلس بانديغو أمام المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا، ويجب محاسبة الجامعات والمؤسسات الثقافية على ممارساتها التمييزية والعنصرية ضد الفلسطينيين. ولم أكن لأتمكن من اتخاذ هذه الخطوة لولا دعم فريقي القانوني المتميز مكتب مارك للمحاماة، وكذلك بسبب دعمكم أنتم يا أبناء مجتمعي. إنني أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في حملة التبرعات التي مكنتني من اتخاذ هذه الخطوة. أرجو منكم إن أمكنكم التبرع بما تستطيعون لتمكيني من متابعة هذه القضية حتى النهاية. ومن غير المقبول استهداف وتشويه وقمع الأصوات التي تسعى للمقاومة والتوعية والتثقيف والدفاع عن الحقوق. نحن معا سنواصل مقاومة إسكات أصواتنا ومحوها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لقانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا ابدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي اغلى الحبايب لها في قلبي مكانه.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست اوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من

0: معلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها Boymont Hills Campus على العنوان 20 Mangere Road, Boymont Hills, أو Hoxton Park Campus على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.
0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 679 من مقاطع حظر التجول والحلقة العاشرة من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. وبدأنا مبارح نتدبر أول قصة في القرآن الكريم وهي قصة آدم، وقلنا إنها أهم قصة في القرآن لأنها ليست فقط لأخذ العبرة ولكن لأنها قصة تضع الأساس لحياة الإنسان على الأرض. اقرأ معايا الآية 30 اللي احنا كنا بدأنا نتدبرها امبارح وهنحاول نكملها النهاردة وقد إن احنا نكملها بكرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وشفنا الفيديو بتاع أحمد صلاح اللي نام جنبي على الكنبة وشاف حلم، شاف الحلم نفسه في استاد كورة كبير لابس ملابس غريبة كده زي يونيفورم غريب، ومش بيلعب مع اللاعبين في الملعب في المباراة ولا هو جالس مع المتفرجين في المدرجات، وواقف خارج أرض الملعب وماسك شنطة بلاستيك لونها خضراء زرقاء، ما عرفش في ناس شايفها زرقاء في ناس شايفها خضراء. فبدأ يشعر بالحيرة وباللخبطة، مش فاهم حاجة، مش فاهم هو هنا ليه، ايه اللي بيعمله هنا، شغلته ايه، مطلوب منه ايه، ايه اللي ماسكه في ايده ده، ايه اللبس اللي هو لابسه ده. ثم الحيرة واللخبطة زالت لما وجد كروت في جيبه شرحت له كل حاجة. أحمد في استاد الكرة يمثل الإنسان على كوكب الأرض، الكروت اللي وجدها في جيبه اللي هو النص اللي شرح له وظيفته كمعالج إصابات ملاعب، ده يمثل القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو الذي يفسر للإنسان هو هنا ليه. النص اللي أحمد لقاه في جيبه، فسر له إن هو معالج إصابات ملاعب، دي الوظيفة، إن هو واقف في استاد الكورة. طبعا هو كده فهم هو ليه واقف في استاد كورة، واقف خارج الملعب مش مع اللاعبين، ولا هو قاعد مع الجمهور في المدرجات. فسر له ليه هو لابس يونيفورم شكله غريب، فسر له حتى الشنطة الخضراء اللي فيها أدوات هيحتاجها في العلاج، وهكذا. وفسر له كمان النص ده المقابل اللي هياخده لما يعمل شغله. يبقى أحمد زي ما قلنا هو الإنسان، والاستاد هو العالم اللي احنا عايشين فيه، والنص المكتوب في الكروت يمثل القرآن الكريم اللي كلامه بيزيح الغموض ويفسر الغموض بتاع الحياة. من غيره الإنسان مش هيفهم سبب وجوده في الحياة، مش هيفهم الهدف من وجوده في الحياة. الوظيفة في الكارت الأول لو تفتكروا كانت معالج إصابات ملاعب، وقلنا القرآن قال للإنسان في الآية 30: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن وظيفة الإنسان هو خليفة الله في الأرض. وقلنا الكارت الثاني اللي كان بيقول له المهام المطلوبة منه، في القرآن الكريم بيقابلها الآيات اللي احنا ذكرناها امبارح اللي بتفهم الإنسان الجوب ديسكريبشن بتاعه كخليفة الله في الأرض. المهام المطلوبة منك العبادة، إنك تعبد الله، الدعوة، تدعو الناس إلى عبادة الله وإلى الخير، إعمار الأرض، إنك تعمر الأرض مش تخربها، 4 إقامة القسط ومقاومة الظلم. كارت الثالث بقى اللي احنا هنبتدي فيه النهاردة، كارت الثالث ده بين لأحمد الأدوات اللي هيحتاجها في علاج الإصابات، وقال له معك في الشنطة دي مقص طبي وشاش ومطهر للجروح وغسيل العيون، بدون الأدوات دي مش هيقدر يقوم بدوره. طب سؤال، هل ربنا وفر لنا أدوات تساعدنا كنا في منصب الخليفة دلوقتي وعلينا مهام العبادة والدعوة وإعمار الأرض وإقامة القسط، هل ربنا وفر لنا أدوات تساعدنا في هذه المهمة؟ هل الأدوات دي كافية؟ ولا ربنا أرسلنا إلى الأرض كده بدون أدوات وطلب مننا نقوم بوظيفتنا؟ أكيد لا. ما هي الأدوات اللي ربنا وفرها لك يا من اختارك لتكون الخليفة عشان تقوم بمهامك العبادة والدعوة وإعمار الأرض ودفع الظلم وإقامة القسط؟ أول أداة اقرأ معايا البقرة 34: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. أدي أول أداة من أدواتك تؤهلك إنك تقوم بواجبك الدعوي وواجبك العبادي وواجبك في إعمار الأرض. هتقول لي إيه ده؟ ثانية واحدة بس، أنا مالي؟ هعمل إيه أنا بسجدة اتسجدت من آلاف السنين؟ هتفيدني أنا بإيه؟ لا ده تفيدك قوي. افهم، الملائكة دول بيعملوا إيه؟ الملائكة مديرين بيديروا قوانين الطبيعة في الكون. ورد في السنة أن هناك ملك للجبال، وورد في السنة أن هناك ملك للرياح، وأن هناك ملك للمطر. إذن من يدير الطبيعة، من يدير القوانين بتاعت الكون، قوانين الفيزياء؟ ملائكة. لما من يدير قوانين الطبيعة يسجدوا يعني يخضعوا لآدم، ده معناه أن الله سبحانه وتعالى سخر الكون كله للإنسان علشان يستطيع القيام بمهامه. محدش هيقدر يجاوب يوم القيامة لما يسأل ليه ما صليتش، أو ليه ما عبدتش ربنا كويس، ليه ما دعيتش الناس للخير، ليه ما دعيتش الناس للتوحيد، ليه ما أمرتش بالمعروف، ليه ما نهيتش عن المنكر، ليه ما عمرتش الأرض. محدش هيقدر يقول أصلها كانت بتمطر. لا، ده مش عذر خالص. الطبيعة كانت مهيئة حتى لو فيها مطر حتى انك تقوم بمهامك دي. ما حدش يقول اصلا قوة الجاذبية كانت شديدة زيادة فمش قادر اطلع راسي من على الارض وانا بسجد. لا، ده بس مستعباط. قوة الجاذبية كانت مظبوطة قوي، والالكتروماجنتيك فورس كانت مظبوطة قوي، وكل قوانين الطبيعة كانت مهيئة ليك، فما تكذبش.

قال ده لما ربنا يقول لك سخر لك كل اللي في السماوات وكل اللي في الارض. فكر فكر. ايوه مفيش عذر ليك بعد كده خلاص. كل القوى كل الثروات مسخره ليك. الحاجه الوحيده اللي مش مسخره ليك هي الشيطان. الحاجه الوحيده ابليس. وهنشوف دلوقتي في سوره ابراهيم ربنا بيقول وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. ادي قوانين الطفو. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. عايزين اكتر من كده. تايم اند سبيس وحاجة كله مسخر. اماكن مسخرة اوقات مسخرة. الملائكة سجدت ودي إشارة لتسخير الكون كله ليك. أدي أول أداة عشان الناس بس اللي بتمر على الآية بتاعت سجود الملائكة لآدم وفاكرين ما لهمش دعوة خالص بالقصة دي. ده قصة تمس حياتك كل ثانية. الأداة التانية بقى اقرأ معايا 31 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يبقى الأداة التانية هو التعليم الخاص للإنسان. أنت حضرتك اتعلمت تعليم خاص لم ينالوا حتى الملائكة. تعليم تراكمي. الإنسان فقط هو اللي بيبني على علم الأجيال السابقة. يعني مثلا أنا في مصر كان عندي كلاب في المزرعة بتاعتنا زمان فكنت معلمها لما اقول اقعد يقعد. طب ما الكلب بيتعلم اهو. اقول له سلم يمد ايده كده يسلم. الله طب ما الكلب بيتعلم. ايه الفرق بين الكلب والانسان؟ ان كل كلب من دول في انسان علمه. الكلاب ما علمتش بعض فكل جيل من الكلاب بيجي يبدا تاني وعلى ما يموت خلاص مات. لكن من الانسان احنا 120 سنه كنا بنحتفل بالقطار اللي بيتحرك بقوه البخار وفرحانين. النهاردة عندنا مركبة ماشية على كوكب المريخ. إذن الإنسان عنده ملكة ربانية في التعلم غير موجودة عند أي مخلوق ولا حتى الملائكة. في ناس حاولت تفهم بقى الملكة دي. قال لك لأنه تعلم الأسماء. أي شيء بتعلمه لابنك بتعلمه اسم الشيء ده قبل ما تعلمه هو بيشتغل إزاي. تقوله دي شجرة وبعد كده تشرح له ايه الشجر. ده كرسي. حتى الافعال لها اسماء احنا بنسميها المصدر. فعل ضرب اسمه الضرب. فعل فتح اسمه الفتح. حتى الحروف لها اسماء. حرف الالف الالف ده اسم. هو الحرف حرف واحد بس عصايا كده. انت بتقول ايه لا انت بتقول الف الف لام فاء. انت اديت اسم للحرف. ازاي الياء اديت اسم. كل دي اسماء. فالانسان بيكتشف بقى ازاي الافعال دي بتقبل ممارسة. لكن اولا لازم يتعلم الاسماء علشان يميز الاشياء. حتى الحروف حتى الارقام لها اسماء. وفي نظم تعليمية كثيرة اتكلمت في الموضوع ان هو الاسماء هي اهم شيء الانسان لابد ان الطفل يتعلمه في الاول. الاداة التالتة يبقى اول حاجة عندنا اسجاد الملائكة يعني تسخير الكون اشارة لتسخير الكون. الاداة التانية العلم مش العلم التعلم ملكة التعلم عند الانسان مختلف عن اي مخلوق اخر. الاداة التالتة هي الحرية القدرة على التمييز بين الخير والشر ثم اتخاذ القرار بحرية. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل

0: إنسان داخله دوافع الخير ودوافع الشر، وهو اللي بيتخذ قراره بحرية. الغير حر لا يمكن يبدع، لا يمكن يتقدم. فعشان الإنسان يبدع في إعمار هذا الكون ويبدع في إقامة العدل ومجتمعات عادلة لابد يكون حر. لذلك العبيد أمام القانون في الشريعة الإسلامية مش مسؤولين مسؤولية كاملة. العبد لما بيرتكب جريمة بيعاقب نصف عقوبة الحر، لأنه غير مسؤول مسؤولية تامة، إنسانيته نفسها غير مكتملة. عشان كده ربنا شجعنا على تحرير العبيد باستمرار. ودي حاجة خطيرة قوي الحقيقة، وضايقتني جدا ان النبي عليه الصلاة والسلام ما خدش حقه في المسألة دي. لم يهتم يعني المسلمين كفاية بإبراز هذا الجانب الهام جدا في شخصية النبي، وهو انه ايه؟ انه محرر الأمة، هو محرر الناس، محرر العبيد. اتكلمنا عنه بصفته هادي ورسول ونبي وداعيا الى الله، لم نتكلم عنه كمحرر، مع ان الله وصفه في القرآن كده. ربنا قال في سورة الأعراف: طب انا مش هطلعها لكم على الشاشه للاسف. ربنا قال في سوره الاعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى مين جاي يكسر الأغلال؟ محمد بن عبد الله، هو محرر العبيد، هو محرر البشرية. يبقى الحرية هي أحد وسائلك، أحد الأدوات اللي ربنا أعطاها ليك عشان تتخذ القرار، تبقى حر في اتخاذ القرار. آخر كارت احمد لقاه في جيبه، قال له هياخد 200 جنيه وكوره موقعه من اللاعبين بعد انتهاء المباراه. هياخدهم امتى؟ بعد المباراه. طبيعي مفيش حد بياخد اجره قبل ما يخلص شغله، قبل ما يقوم بواجبه. كذلك جزاء الانسان بيكون بعد انتهاء امتحانه في هذه الحياه. ركز بقى معايا هنا قوي، الانسان اما بينال رضا الله فيدخله الجنه، أو بينال عقاب الله وبيدخله النار. ممكن يعجل للإنسان بعض الثواب في الدنيا وبعض العقاب في الدنيا، لكن الطبيعي هو إن الثواب والعقاب في الآخرة. وده يجاوب على الناس اللي بتقول أنا مش مبسوط في الدنيا، أنا مش عايز ومش عارف ربنا خلاني ليه، أنا مش مبسوط هنا. طب وانت مين قالك إنك لازم تكون مبسوط في الدنيا؟ يعني مين قالك انك جاي تنبسط؟ يعني مين قال ان الهدف من وجودك انك تيجي تنبسط؟ لو ده الهدف من وجودك كان ربنا خلقك في مدينة ملاهي. يعني تروح الشغل بالزحليقة وتقوم جايب العيال من المدرسة وراجع بالرولر كوستر، والدنيا بقى عبارة عن ملاهي بقى، ما انت جاي تتسلى. لا، الدنيا مش كده، الدنيا اختبار، الدنيا ابتلاء، والاختبار بيبقى صعب علشان يميز الخبيث من الطيب. لما تنجح في الاختبار في الدنيا تبقى تنبسط بعدها وتخش الملاهي بقى بعدين، هتخش بقى مكان مفيش فيه ابتلاءات خالص، مفيش فيه اي حاجة محزنة خالص. لكن الكلام ده بعد ما الامتحان يخلص. جاي لي امبارح رسالة، والرسالة على فكرة بتجيلي تقريبا كل يوم، كل يوم عندي الرسائل دي. انا زعلان من ربنا، انا زعلانة من ربنا، بس امبارح كانت ماستر بيس بقى، انا زعلانة من ربنا، انا الدنيا برد جدا وانا متكتكة، زعلانة من ربنا عشان متكتكة والدنيا برد. وفي ناس زعلانة من ربنا عشان الكورونا، وفي ناس زعلانة من ربنا عشان الفقر، وفي ناس زعلانة من ربنا عشان ابنهم مات. عارفين مشكلة الناس دي ايه؟ انها مش فاهمة الآية 30 في سورة البقرة: احنا جايين الدنيا علشان ربنا يختبرنا، مش احنا اللي نختبر ربنا. همك كله المفروض انك ترضي ربنا وتفهم ان الدنيا مكان المشاكل،
1: ما فيش حاجة اسمها دنيا من غير مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعي ربنا يقول اللهم ارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. طب ليه ما كان يطلب دنيا بدون مصائب؟ ما فيش حاجة اسمها دنيا بدون مصائب. حياة بدون مصائب دي الجنة. الدنيا لازم فيها مصائب. انت جاي الدنيا عشان تواجه مشاكل بإيمان وصبر وحكمة كده تنجح في الابتلاء بتاع الدنيا. هتواجه مشاكل، مفيش حاجة اسمها عشان نواجه مشاكل. ما تقولوش لعيالكم صلي واحفظ القرآن عشان تعيش مبسوط طول عمرك ما يحصلكش مشاكل. انت بتكذب على الولد، وبعد كده الولد اول ما يواجه مشاكل يفتكر ان الصلاة ما بتشتغلش والقرآن ما بيشتغلش، وانت مش انت كذبت عليه. مفيش حاجة اسمها مش هتعيش من غير مشاكل خالص. احنا بنفهم العيال في الجيمز بتاعه العيال الوقام للحد ان الدنيا دي مكان المشاكل، وانت جاي هنا هتقابل مشاكل. المهم تاخد المشاكل دي بهدوء وتتعامل معاها بصبر وبحكمه وبايمان، كده تنجح وتروح بعد كده الحياه اللي من غير مشاكل. هو في حد ابتلي في الدنيا اكتر من النبي عليه الصلاه والسلام؟ هو في ابتلاء اكتر من فقد الولد؟ لو سالت اي مسلم ماشي في الشارع هو النبي عليه الصلاة والسلام مات له كام عيل؟ هيقول لك مات له ابنه ابراهيم ابن ماريا القبطية رضي الله عنها، ودفنه وبكى عليه وهو بيدفنه. لا يا راجل، بس كده؟ هو ده الوحيد اللي مات؟ محدش يعرف النبي عليه الصلاة والسلام مات له 6 عيال. الكل كان عارف يا جماعة انه كان عنده 7 4 بنات و3 ولاد، والكل برضه عارف انه قبل ما يموت كان باقي واحدة بس، فاطمة الزهراء رضي الله عنها. الله، والستة راحوا فين؟ امال انت ليه بتقول لي مات له ابنه ابراهيم؟ ده مات له 6 عيال خلال ال 23 سنه بتوع فتره الرساله اللي احنا بندرسها في السيره، وما حسيناش ان مات له عيال خالص. ليه ما حسيناش؟ في حد يموت له 6 عيال منهم 3 عرايس بعد ما اتجوزوا وخلفوا، واتنين منهم خلفوا وما يجيلوش اكتئاب؟ هو ده السبب ان النبي صلى الله عليه وسلم السيره بتاعته ليست سيره انسان مكتئب. ما هي 6 عيال، سيرة إنسان متفائل ناجح صاحب إنجازات في نفس الوقت اللي بيموت له عياله فيه. اديني بقى عقلك، ليه ما قالش زعلان من ربنا؟ كل واحد قال أنا زعلان من ربنا وأنا زعلان من ربنا، يفكر ابتلاءك أكبر ولا ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما قالش زعلان من ربنا؟ عارفين ليه؟ عشان فاهم معنى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الكلام اللي أنا شرحته النهاردة ومبارح ده لو الإنسان فهمه هتتغير نظرته للدنيا والوضع في الدنيا، وهيمشي على الأرض كده ثابت الخطى، عارف وجهته وعارف هو جاي هو رايح فين، عارف هو جاي منين ورايح على فين، وهيعمل ايه وهيعمله ازاي وهيعمله ليه، وينتظر ايه من ربنا وامتى ينتظره. خلاص، معلش احنا طولنا في الآية دي، انا عارف مش هخلصها النهاردة هخلصها بكرة، بس صدقوني دي من اهم الآيات اللي في القرآن الكريم، لان فهمها مهم جدا عشان الواحد ينجح في حياته. ما ينفعش تكون طبيب وانت مش عارف انك طبيب، تعرف انت بتشتغل ايه؟ فانت لو انت طبيب ومش عارف انك طبيب انت مالكش فايدة. لازم تعرف انت مين وشغلتك ايه ومطلوب منك ايه ومطلوب تعمله ازاي وهتاخد في مقابله ايه وهتاخده امتى، كده تفلح. بدون كده انا اسف هتعيش حياة كئيبة، انت مش فاهم حاجة. خلينا نتوقف هنا الليلة. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك، وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطاهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وامتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وأخوف العالمين بك وبعدك. هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وكنا في الدرس الماضي نقرأ الحديث الرابع وبدأنا في شرحه، ولا بأس أن نعيد قراءته لأن فيه إضافات سنذكرها في درس اليوم. تفضل.
6: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه.
5: سبق في الدرس الماضي أن هذا الحديث متفق عليه من أعلى درجات الصحيح، وسبق بأن معنى قيد شبر يعني قدر شبر، وطوقه فيها معان كثيرة، منها أنه سيحمل هذه الأرض التي اغتصبها في الدنيا لتكون طوقا في رقبته، يحملها ويأتي بها إلى أرض المحشر يوم القيامة. وإذا رأيتم يوم القيامة شخصا في رقبته طوق لكن من الأحجار والتراب والأراضي، ويغمره من أعلى إلى أسفله، فاعلموا أنه في الدنيا اعتدى على أرض، أو اعتدى على بيت، أو اعتدى على معمل، أو اعتدى على سيارة، أو اعتدى على شيء ليس له وأخذه من حق أخيه، نسأل الله السلامة. وقيل طوقه يوم القيامة أنه يخسف به يوم القيامة ويغرق في هذه الأرض إلى 7 أراضين، وتصير هذه الأراضي محيطة به خانقة له. وقيل طوقه يعني حمل إثمه كالطوق في رقبته، من قول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. واستدلوا بهذا الحديث أن الغصب، غصب الأرض ومثل غصب البيت وغصب المعمل، من الكبائر. الذنوب يا أخوان كما تعلمون صغائر وكبائر. الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. هذا في الصغائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. الصغائر. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. الصغائر. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. إذا سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصغائر. أما الكبائر تحتاج إلى توبة، وإذا كان لها علاقة بأناس لا بد من رد الحقوق إلى أصحابها أو الاستسماح منهم. وظلم بقيد شبر من الأرض أو قيد شبر من الأرض، هذا من الكبائر. لو شبر كيف إذا أرض، إذا بيت 100 متر، كيف إذا معمل بيطلع له شي دنومين مبني على أرض دنومين، بيمشي الحال؟ أنا برمضان الله بيغفر لي إياه. طيب حمطلع على الحج رجع كيوم ولدته أمه، بيمشي الحال؟ الجواب لا. لا، هذا المعمل بده يرجع لصاحبه أو بده يسامحك، هذا البيت بده يرجع لصاحبه أو بده يسامحك. طيب يا أستاذ إذا أنا طلعت من البيت، يعني وين بدي أعيش أنا ومرتي وولادي؟ يعني بتريدوا قصة بالشارع؟ أنت لما أجيت على هالدنيا من الذي خلقك وكونك وكملك؟ البيت اللي أنت مختصبه الله الذي فعل. وأنت وقاعد هون من الذي يخلق لك الثمار والزروع والقمح والفاكهة؟ البيت اللي أنت ساكن فيه اللي مختصبه الله الذي يفعل. أنت اسعى واعمل واجتهد كما اجتهد صاحب البيت. ليش صاحب البيت لما اشترى البيت كيف؟ يعني كيف اشترى؟ كان نايم وفايق أم اشترى بيت؟ اجتهد وعمل وكد وتعب واشترى بيت. تفضل انت كمان اجتهد وكد واتعب وداوم في العمل من ساعة الباكرة إلى ساعة متأخرة، بعد 10-20 سنة بيصير عندك بيت. وانت سل ربك والله بيكرمك، ممكن بعد مو 10 سنين 10 أيام الله يرسل لك هذا الشيء. وهذا يا أخوان والله شيء متكرر، والله شيء متكرر. يقول لي أحد الإخوة الأطباء، مستأجر عيادة. أنتم بتعرفوا أنه العيادة ريثما تعمل تحتاج إلى وقت سنة سنتين ثلاثة، ريثما الناس تعرف هنا عيادة ويدل بعضهم البعض ويأتي المريض فيستفيد بإذن الله فيعود مرة ثانية أو يعود أولاده أو تعود أخته أو جده، فيحتاج إلى وقت. استأجر عيادة، قال له للمؤجر، قال له أنت بتعرف أنا بدي استأجر عيادة والعيادة يعني أصلا ما بتتمشي لبعد سنتين ثلاثة أكثر أو أقل الله أعلم، فإذا سمحت أنا بدي استأجر، بدي استأجر أقل شيء 10 سنوات، يعني ما تجي بعد سنة سنة تقول لي والله بدي تخلي المكان، بدي أقل شيء 10 سنوات حتى أفيد يعني من السنوات الأولى التي أبني فيها وبعدين الله يخلق يعني شيئا آخر. قال له أصلا أنا مسافر، هو كان مسافرا المؤجر، قال له أنا مسافر ولي مصلحة أن أؤجر هذا المكان، والحق بأنني أخذ مال الأجرة وهناك أيتام أقدمه لهم، فأنا من مصلحتي أن تبقى العيادة مستأجرة وأنا لن أعود إلى البلد، وهذا المال أخذه منك وأعطيه لهؤلاء الأيتام يتعيشون منه. قال له ممتاز، هذا ما نريده. والله جلس هذا الطبيب ويدفع الأجرة المتفق عليها سنة فسنة شهرا فشهر كل 6 أشهر 3 أشهر. بعد 4 سنوات من وجوده في العيادة، وإذ يشاهد من بتقول له الممرضة أنه بغرفة الانتظار في رجل يقيس جدران العيادة معه متر وعم بيقيس قديش طول غرفة الانتظار وقديش عرضها. فالطبيب خرج، من هذا الذي يعني يقيس بالأمتار غرفة؟ وإذ به أخو صاحب العيادة. أهلا وسهلا، خير إن شاء الله، ماذا تفعل؟ قال لا لا أنا فقط يعني أقيس هذا المكان. قال له ليش لماذا تقيس؟ قال له ما في شيء، خلاص دكتور أنت كن في راحة. لكن في قلبه شيء يعني. اتصل بالمالك المسافر، السلام عليكم، قال له أخوك كان عندي في العيادة ويقيس، خير في شيء؟ لا لا ما في شيء. قال له قل لي إذا في شيء أخبرني. قال له نحن يعني في اتفاق أدبي بيننا أنه 10 سنوات وأنت 4 سنوات وأنت ما في منك وأنت جيد أيها المستأجر، لكن نحن صار عندنا طارئ، عندنا أخ لا يجد فرصة عمل، كان في يعني أمر ضيق ولا يجد فرصة عمل والآن بدنا نجد له فرصة عمل، والحقيقة نريد أن يعني نستفيد من العيادة بأن يستفيد منها أخي بعمل ما. شو معنى هذا الكلام؟ يعني يريد أنه أن يا أيها الطبيب أخرج. قال له الطبيب طيب، قال لكن أنت خذ راحتك يعني اجتهد ابحث يعني عن بديل، بس تجد اطلع لس ما لنا مستعجلين. يقول لي هذا الطبيب لما أغلق السماعة، قال يا رب هذا المكان ليس ملكي، أنا مستأجر عند هذا الرجل وصاحب الملك يريد ملكه، وإن كان في اتفاق أدبي أن نبقى 10 سنوات بس الرجل يريد ملكه، وأنا يا رب ما عندي بديل، هو لا يملك بديلا. يا أخوان بس أنت لما بتطبق ما أمر الله أنت عم تتعامل مع الله، ما عم تتعامل مع جارك ولا مع أخوك ولا مع ابنك، بس الله بده يختبرك. قال له يا رب أنا ما عندي بديل والرجل يريد ملكه، أخيلك أعني أن أجد ما هو خير لي. والله بيقول لي هذا الطبيب اللي على غير المتوقع وعلى غير الموجود في السوق، بعد شهر هيأ الله له عيادة أحسن من العيادة التي هو يسكن يجلس فيها، وأيضا صاحبها مسافر ويريد أن يستثمرها واستثمرها. واتصل بذاك الرجل المالك الأول، قال له أخي أنا انتهيت من العيادة، وتفاجأ ذلك المالك لأنه توقع هلأ بده يعمل له مشاكل بالقانون وبطلع وما بطلع وروح ارفع دعوة وجيب ما بعرف المحكمة، قال له خلاص. يقول لي هذا الأخ الطبيب انتقل، قال لي أستاذ بفضل الله عملي في هذه العيادة الجيدة عشرة أضعاف الرزق الذي يأتي، عشرة أضعاف ما كان يأتي في تلك العيادة. هيا أخوان دفعة أولى، أنت لما بتلتزم أمر الله، لو نفسك قالت لك يعني وين بتريد هلا، أنت تروح تقعد بالشارع، تريد تقعد يعني ما عاد تصفى شغل، تريد تجوع أنت ومرتك ولادك؟ لا، أنا بريد أطبق أمر الله، بريد ما أظلم قيد شبر من الأرض. وهيك بيظل الناس يحب بعضهم البعض، وبيظل ذاك الطبيب الأول المالك الأول يكن احتراما لهذا الطبيب الثاني، والطبيب الثاني الله فتح عليه ويسر له، وهكذا. مثل هذه القصص يا أخوان في عشرات. فيا شباب، لا يظلمن أحدكم أخاه وتسول له نفسه وشيطانه هذا الظلم بسبب من الأسباب. ويا رجال ويا نساء، افعلنا وافعلوا وانضبطوا بأمر الله، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراض. مع هذا الحديث أيها الإخوة، في قصة جرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة موجودون ويوجد التابعون، لأن الظلم فيه حرج شديد في الشريعة من الكبائر، واتهام الإنسان بالظلم وهو ليس بظالم كمان فيه حرج شديد في الشريعة. القصة بأن أروى بنت أويس، هذه امرأة استعدت مروان بن الحكم والي المدينة على سعيد بن زيد في أرض بالشجرة، وقالت له إنه أخذ حقي وأدخل من أرضي في أرضه. أروى بنت أويس امرأة عندها أرض، جار بالأرض سعيد بن زيد. سيدنا سعيد بن زيد صحابي من العشرة ومبشرين بالجنة، هو رقم عشرة سعيد بن زيد. أروى راحت لعند الحاكم، لعند القاضي، وقالت له يا سيدنا والله يوفقك، وأنا مرة ضعيفة، وأنا ما بعرف، وأنا بعرف هذا سعيد بن زيد جاري بالأرض وضامن قطعة من أرضي لأرضك. فسيدنا سعيد بن زيد لما سمع قال ما ضممت لا أخذت، يعني تتهمني بظلم، ولقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فهذا الحديث يرويه سعيد بن زيد، ترويه السيدة عائشة، هنا في رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما. قال كيف أنا بدي أخذ أرض أخي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخذت شيئا؟ بقيت تدعي عليه وتتحدث في حقه وهي تكذب. فقال لها سعيد خذي، أنت شو عم تقولي أنا أخذ متر مترين مني؟ خذيهم. وقال أعطوها، عم تحكي هيك مثل ما بدأ. ثم قال اللهم، أمام الناس الحاضرين والقاضي والحاكم واللي راحوا ينفذوا الحكم، قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. يا رب إذا كاذبة هيك افعل. وسيدنا سعيد بن زيد بيعرف إنها كاذبة، هو ما أخذ شيء. قال فأروى بنت أويس أصيبت بعد حين بالعمى، عمي بصره، وكانت تمشي في دارها وفي دارها بئر، فسقطت في بئر دارها وماتت في البئر. وسيدنا سعيد بن زيد شو قال؟ اللهم أعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فعميت وسقطت في بئر دارها وماتت. العلماء من هذا الحديث، هذه القصة، قالوا يجوز الدعاء على الظالم، لأنه هلأ هي أروى التي ظلمت سعيد، سيدنا سعيد بن زيد، سيدنا سعيد بن زيد ما كان ظالم لها، رمته بالظلم. ليش؟ هو نفس أنه أخي من لم يظلم الناس يظلمي، قد ما بتقدر تحصل حصل، هلأ هو واقع أنت كمان روح قدم ضده دعوة، لو ما أنت إلك شيء معه بركي بيطلع لك. بس دير بالك بقى، هلأ هذا المظلوم له عند الله عز وجل دعوة مستجابة، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، واحدة منهم دعوة المظلوم. يقول الله تعالى لأنصرنك ولو بعد حين. يا أخوان يحذر أحدنا أن يظلم غيره، لأن هذا المظلوم ذكروا عن يحيى بن جعفر البرمكي كان جليس الخليفة وكان أميرا عنده وخدم وحشم وجاه ومكانه ومنزلة وناس تدخل وناس تخرج. صار هناك مشكلة مع يحيى بن جعفر البرمكي، ودع في السجن هو وجماعته كلهم، هو ومرته وولاده والخدام تبعه والوزراء اللي تحت إيده، وربطوهم بهالجنازير. فبتقول له الخاتمة تبعه، قالت ما هذا يا سيدي، أمن عز الملك إلى ذل السجن؟ بارح فينا بالقصر لينصرنا بقلب السجن محبوسين. قال لعلها دعوة مظلوم سرت بليل نمت عنها ولم ينم الله عنها. ثم أنشد رب قوم قد غدوا في نعمة، رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان وغدق. قاعد ومبسوط ومرتاح مع أنه عم يظلم، ها بس مبسوط وما حدا قده وماشي الأمور وعجايته هالمصاري والناس عم تضرب له تملي وتحيات والناس عم تقدره وتقعده بالصدر، بس هو ظالم في داخله. رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان وغدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. اللي حيمر معنا حديث إن الله تعالى ليملي للظالم، الله بيمدله، الله يعطيه فترة ويشوف فكر إنه ما حدا دريان، إنه ما حدا سمعان، ما حدا شافني، الحمد لله ما حدا دري بالقصة، أنا ظلمت واعتديت على مال غيري بس ما حدا دريان بالقصة. رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان وغدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. فقال الجميع لم تمت أروى حتى عميت وماتت في بئر دارها، مثل ما دعا سيدنا سعيد بن زيد. فدير بالك هلأ هي ادعت أنه سعيد ظلمني، طلعت هي الظالمة بس عم تواري. مرات واحد بيقول لك أخي أنت لا تساوي دفاع، ميل هجوم، فورا ادعي عليه. هلأ هو بده يدعي عليك أنه إله معك 3 ليرات ذهب، فورا أوام انزيل ادعي عليه أنه هو أخذ منك 25 ليرة ذهب سرعة. محامي مرات هيك بيقول له شخص شارك شخص قال له أنت بتعطيني المال وأنا في شغل، هالشغل بيجيب لك الواحد اثنين والاثنين أربعة، وضله يقرب له ويبعد له. قال له قديش بدك مصاري؟ قال له 1 مليار ليرة. أعطاه 1 مليار ليرة. قال له بس فقال أنا عشان أحفظ 1 مليار بديك تكتب لي شيكات فيهم، أنا لا سمح الله إذا صار شيء طارئ بقدم هالشيكات للمحكمة. قال له أي بكتب لك شيكات ب1 مليار مثلا. راح مثلا قال له بس ما شاء الله بعد 3 أيام أنا في عندي دفتر شيكات، بس بعد 3 أيام نجتمع وبكتب لك. قال له طيب. هلأ هو يريد أن يظلم، يريد أن يسرق، أن يعتدي على أموال الناس. راح ثاني يوم نزل على الشرطة وقدم ضبط أنه أنا ضايع دفتر الشيكات تبعي. طبعا هو كذاب، دفتر الشيكات تبعه معه. وبعد يومين راح لعند ذاك الزلمة وكتب له الشيكات، أخذ منه 1 مليار وكتب له شيكات. يريد بقى هو فعلا أخذ بقى 1 مليار ونصبه مع الزلمة. إجا هداك الزلمة قال له أنا بدي أقدم دعوة للمحكمة وهي معي شيكات أنت كاتب لي إياها، بدي مصاري. قال له إيه الله نزل على المحكمة. أصلا أنا لما نزل على المحكمة طلع هداك المحامي تبعه وقال له هذا مقدم دعوة مثلا بواحد ستة انه ضايع دفتر شيكاته، هو صار كاتب لك مترخهم بثلاثة ستة ورافع عليك دعوة انك انت سارق له دفتر الشيكات تبعه. يا لطيف يا لطيف، يعني عملية نصب معد لها. ايه بس في الله، ما هيك؟ هلا هو اذا قدم للشرطة وقدم للمحكمة وقدم للشخص وكتب له، هذا بيمشي بالدنيا، بس عند الله شو بده يصير؟ ستسمعون هلا الحديث الخامس، تعالوا نشوف شو بده يصير عند الله عز وجل. تفضل.
6: وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يملي للظالم، فاذا اخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
5: يا لطيف. يا لطيف. إن الله لا يملي للظالم، يمهله يؤخره. الإملاء، يملي من الإملاء، أمليت لك يعني أنني أمهلتك وأخرتك. إن الله لا يؤخر الظالم، يعني ليش الله ما بياخده فورا؟ لا، هلا إذا واحد لأنه طالع على السلم وقع من الدرجة الخامسة ما بيصيبه شيء، يعني بتجعه رجله، بس الله بيتركه هيك لا يطلع للدرجة رقم 90 عشان بعدين يوقع من 90 تنقرف رقبته. إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته، يعني لم يخلصه ولم يرفع عنه الهلكة. هذا يا أخوان شان يخاف أحدنا أن يعتدي على من لا يجد ناصرا له إلا الله، يخاف أحدنا أن يعتدي على أحد من العباد. أوعك يا أيها الرجل، يا أيها المسلم، يا أيها المصلي، يا أيها الصائم، أوعك يا بنتي أنت تعتدي على أحد، تظلمي، أوعك تظلمك أنت. الله بالوجود، إن الله لا يملي للظالم. أوعك يا بنتي أنت تظلمي حماتك، أوعك تظلمي زوجك، أوعك تظلمي أختك، أوعك تظلمي الجارة، الله يسمع ويرى. أوعك تظلمي أخوك، وأنت يا أخ بالعكس، أوعك تظلم أختك، أوعك تظلم جارك، رفيقك، ابنك، شريكك، أجيرك، لا تظلمه لهذا الأجير. هذا الأجير اشتغل عندك وانت اتفقت معه انه بواحد الشهر، كل واحد الشهر بيقبض 700,000، والقبض واحد اثنين ثلاثة الشهر. بعد ما اشتغل الأجير ليش عم تماطل انت بإعطاء الإجرة؟ ليش عم تجي بواحد الشهر تقول له خذ هاي سلفة 100,000 وبعدين ندبر البقى؟ انت صح عم تعطيه هون على مدار الشهر، بس يا اخي هو مرتب اموره انه بواحد الشهر يقبض 700، في عنده التزامات ماليه.

قال إيه ماشي الحال، مو فايته شيء، أنت ظالم. يا إخوان انتبهوا، تأخير تسليم الحق ظلم، تأخير تسليم الحق. يعني شخص له معك حق بدك تعطيه، ومتواعدين تعطيها ب 4/6/2023، لا ديش يوم الشهر 4 مني. شخص له معك مبلغ مالي واتفقتوا انه ب 4/6/2023 تعطيها، اذا بتعطيها ب 5/6 انت ظالم. 4/6 بتعطيه ب 4/6. بقى كيف اذا والله اعطيته اياه ب 4/8؟ كيف اذا اعطيته اياه ب 2024؟ كيف اذا اعطيته اياه ب 2029؟ قال اخي ما بيروح لك شيء عندي، اقسم بالله ولا ليره بتروح. كيف طيب انت صار لك حابس عنه الحق 5 سنين؟ دهان اجى دهن لك البيت، نجار ساوى لك غرفه، وانت اتفقت تستلم البضاعه وبتعطيك المبلغ. هلا هي دفعات واخر اخر يوم بسلمك وبتسلمه، والدهان خلاص واخذ اغراضه ومشي، بقيان له معك 100,000 200,000، ليه ما تعطيهم؟ قال خلص خلص خليه هلا يروح، خلي رقبته بايدك عشان بركي بدك اياه مره ثانيه يجي لشغله ثانيه يضل له حساب عندك. خليه شو بيقولوا، خليه بقلبك مشان يرجع. هذا هو الظلم. لو اعطيته حقه كاملا، تاخير اعطاء الحق ظلم. ايها الاخوه اني اسمع وانتم تسمعون، ارث صلوا ميت الاب 10 سنين ما توازعوا لهلا، 10 سنين صلوا ميت ما توازعوا. هلا مات الابن الاول ما توازعوا، صار في الاولاد الاولانيات اولاد الاخ المتوفى وبنات الاخ المتوفى، كمان شي 10 سنين بعده كمان ما توازعوا. ليه؟ في اخ من الاخوه حاجز، او في اخت من الاخوات ما بدها تبيع ومأخرة ايصال الحقوق لكل هالمجموعه. هذا شو اسمه بالشريعه؟ ظلم. اي بس والله الحمد لله ما عم بيصير لها شيء، وعم تطلع على عمرها وما بعرف شو، وبساوي حفله عرس بنتها، ساوى حفل عرس ابنه. اي ان الله لا يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. الله بياخذ القريه كلها. قوم لوط يا اخوان، تعرفوا كيف الله اخذهم؟ الله يا اخوان والله بيخوف. الله قال خافون وخافوني إن كنتم مؤمنين، والله أنا بخوف يا عبادي. الله أمر سيدنا جبريل يرفع هدول قوم لوط الذين فعلوا هذه الفاحشة التي لا تخطر على بال أحد. أمر سيدنا جبريل رفع بالقرية كلها هيك، رفع على جناحه ثم قلبها، جعل عليها سافلها ثم أهواها إلى الأرض، ورماها الله تعالى بحجارة مسومة عند ربه. كل حجر مكتوب عليه على راس مين بده ينزل. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال: هذا الذي يفعل فعل قوم لوط شو عقوبته؟ قال: خذوه إلى مكان شاهق وزدتوه من فوق، وهو عم ينزل بالهواء جيبوا ناس رموه بالحجارة. يا لطيف، شو العقوبة الشديدة؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إحنا يا أخوان والله ما يعني نحن ضعاف، لا تظلم أحد، بعدين حساب الله عز وجل أليم وشديد. قلت لكم مرة أحد الإخوة الدعاة، بقى هو هذا الأستاذ الشيخ يعني هو بيشتغل باللات والبركة هيك يعني طول وعضل هيك، تيجي بتسلم عليه هيك الله يستر إيده مثل كلبشة هيك مثل البنسل. هو الشيخ يعني، بس هو بركة باللات ورخام ومتقن لعملي وعنده ورشات. بقى معظم اللي بيحضروا عنده مين؟ هدول جماعة الورشات بيحبوه، يعني هو رجل صالح وخير وفاضل، وسبحان الله هيك معظم زباينه شي حدادة شي نجارة شي بلاطة شي رخامة شي طيانة، بيحبوه انه قريب منهم، بيفهم عليهم بيفهموا عليهم بيدرسهم بيعمل لهم خطب. والبركة هؤلاء الأخوة الذين يعملون بهذا العمل، الله أعطيهم قوة في الجسم ما شاء الله من نتيجة عملهم. يعني انتم تعرفوا انه والدي عنده مطعم، الله يخلي لنا سندويش فلافل. بقى هلا نحن كلياتنا لما بنروح بدنا نشتري لنا شيء سندويشة فلافل،
بنقول له للبياع انه بدي خبزه رقيقه وبدي بلا الكنارات كمان تبعه، كلنا نظيق لانه هيك بنقنق نقنقه. هدول اللي ابي بيجوا لعنده، ما هو عنده رغيف مرقد، بيقولوا له حط لنا رغيفين مع فوق بعض، بدال رغيف رغيفين حط لف لي اياها حجي مع بعض، البركه لانه بيستهلكوا. قال لي هذا الاستاذ، قال لي انا كل سنه في واحد من الإخوة الذين يحضرون معنا، قصة قديمة، قال لي في مشفى الأمراض العقلية بيعرف مدير المشفى، قال لي نحن في كل سنة نحن هدول الشباب نذبح خروف ومنساويه صفيحة ومنطلب من مدير المشفى أنه إذا سمحت بدنا نضيف هؤلاء النزلاء الصفيحة، بس إذا سمحت في شغلة بدنا منك أنه بدنا نفوت ناكل معهم أو نطعميهم بإيدنا، لأنه في إلهم صلة معه بيعرفون يعني فبيسمح لهم. قال لي كل سنة نروح مرة واحدة. قال لي والله يا أستاذ لما ندخل ومنضيف هؤلاء الناس نطلع، قال لي كلنا نبكي، كله رجال أقوياء، قال لي كلنا عم نبكي، عم نبكي لأنه شافوا أناس، هاد الطبيب فلان وهاد الغني فلان وهاد صاحب الرتبة الفلاني وهاد ابن العيلة الفلاني، والله الله عز وجل يسلم عقولنا يا أخوان، يسلم علينا ديننا، شيء مخيف، الله بيخوف يا أخوان، عشان ما حدا يقول أنا ذكي، أنا بعرف، أنا بدبر حالي. أنت بلحظة أيارك 3 دقائق بتكون عاقل، بتصير بعيد منهم مجنون بالعقل. فنحن ضعاف جدا. إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لذلك يا أخوان نتيجة من هذا الدرس، وإن شاء الله سنتابع في دروس قادمة، الظلم حرام فأنا أحرم ما حرم الله وإنت تحرم ما حرم الله، والله لو الدنيا كلها قالت لك لا معليش وبتدبر حالك قل لهم الله حرمه ولا بحرم، وإذا زلت قدمك لا سمح الله فورا معليش بيخطئ الإنسان، تعال عند هالإنسان اللي أخي تعال لك أنت إلك معي حق وهذا حقك سامحني أو سامحني. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،

0: بيزبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيزبطوا لك راسك.
0: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
0: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
0: والتليفون
1: 9644 8727.
0: All دواء all.
1: يا سلام.
2: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
2: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
4: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 23 من تموز يوليو لعام 2026. صنعاء، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن تنفيذها عملية بالصواريخ والمسيرات استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين، كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا من في السعودية. وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مصور إن قواتهم نفذت ما وصفها بعملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى تحمل اسم ليلى، لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات اليمنية وفق تعبيره. وأضاف أن قواتهم أجبرت ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة، وأنهم سيواصلون عملياتهم البحرية ضد السعودية ومستمرون في فرض ما وصفها بمعادلة الحصار بالحصار. والاثنين الماضي أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع حظر الملاحة البحرية على السعودية، متهما المملكة بفرض حصار على الجماعة، وأكد أنهم في جاهزية كاملة لجميع الخيارات، لافتا إلى أن أي تصعيد شامل من الرياض سيواجه بتصعيد شامل وقاس على حد قوله. وردا على ذلك، نددت المملكة السعودية بإعلان الجماعة حظر الملاحة البحرية عليها وتعهدت بحماية سفنها. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة بأشد العبارات ما تطرق إليه ما يسمى متحدث الحوثيين من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة. الرياض، وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويأتي الاتفاق وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي. وتابعت أن الاتفاقية تمثل امتدادا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة ودعما للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وقالت إن الاتفاقية وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير الطاقة الأمريكي إجريس رايت. واشنطن، صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها على المهاجرين غير النظاميين عبر تفعيل سياسة تفرض غرامات مالية باهظة على من يبقون في البلاد رغم صدور أوامر قضائية بترحيلهم، في خطوة تقول إنها تهدف إلى دفعهم لمغادرة البلاد طوعا، بينما يعتبرها منتقدون وسيلة لإجبارهم على الترحيل الذاتي. وذكرت نيويورك تايمز أن وزارة الأمن الداخلي أرسلت أكثر من 100,000 إشعار إلى مهاجرين تبلغ قيمة الغرامة فيها
998 دولارا عن كل يوم يقضيه الشخص داخل أمريكا بعد صدور أمر نهائي بترحيله، وهو ما قد يرفع المبلغ الإجمالي لنحو 1.8 مليون دولار خلال الحد الأقصى القانوني البالغ 5 سنوات. ورغم أن القانون الذي يجيز فرض هذه الغرامات يعود إلى عام 1996، فإن الإدارات الأمريكية السابقة لم تطبقه بصورة واسعة. وخلال ولاية ترامب الأولى واجهت المحاولة عقبات إدارية قبل أن يعيد الرئيس تفعيلها مع بداية ولايته الثانية، موجها السلطات إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات وتحصيلها ضمن حملته الواسعة لتشديد سياسات الهجرة. القدس المحتلة. تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات جماعات الهيكل الاستيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى اليوم الخميس بالتزامن مع ما تسميه ذكرى خراب الهيكل، وسط حملة تستهدف حشد نحو 5000 مقتحم في يوم واحد. ولا تتوقف المخاوف عند العدد، فالاقتحام يأتي بعد عام شهد أداء صلوات وطقوس يهودية علنية داخل باحات المسجد. وقبل أشهر سمحت الشرطة الإسرائيلية بإدخال منشور يتضمن نصوصا للصلاة اليهودية بعدما كانت تصادر مثل هذه المواد. وترى محافظة القدس أن هذه التطورات لم تعد مجرد نشاط لجماعات متطرفة، بل غدت جزءا من سياسة إسرائيلية رسمية تسعى إلى فرض وقائع جديدة وتقويض الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. بغداد. تتجه الأنظار إلى الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران اليوم الخميس في أول تحرك له نحو إيران بعد أيام من زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، والتي أثارت ردود فعل وانتقادات داخل الأوساط الإيرانية، أبرزها من مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي الذي انتقد توقيت الزيارة ونتائجها. وتأتي زيارة الزيدي إلى طهران في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار تداعيات الحرب ومساعي بغداد للحفاظ على سياسة التوازن بين واشنطن وطهران، في وقت تشير فيه مصادر سياسية إلى أن الزيارة تتجاوز إطارها المعلن وتحمل رسائل سياسية وأمنية واقتصادية متبادلة بين الجانبين. وكشف مصدر حكومي أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران تحمل أبعادا تتجاوز ما أعلن عنها رسميا، مشيرا إلى أنها تتضمن سلسلة رسائل سياسية واقتصادية موجهة إلى القيادة الإيرانية. الدوحة. قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحي إن الحركة ستمضي على النهج الذي رسمه قادتها المؤسسون والشهداء، مؤكدا أن أولوياتها في المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الحرب على غزة واستعادة الحياة الكريمة لسكانها وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني. وجاءت كلمة الحي عقب انتخابه رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار إثر جولة ثانية من الانتخابات الداخلية حسمها بفارق صوت واحد أمام رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، بعد أشهر من إدارة الحركة عبر مجلس قيادة مؤقت عقب استشهاد السنوار. واستهل الحي كلمته بالتأكيد أن المسؤولية التي كلف بها تمثل أمانة ثقيلة تستمد مشروعيتها من تضحيات قادة الحركة وشهدائها، مشددا على أن قيادة حماس ستواصل حمل الراية والسير على النهج ذاته حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وفق تعبيره. وأكد أن الحركة تنظر إلى هذه المرحلة بوصفها امتدادا لمسيرة طويلة من النضال الوطني،
ووجه الحي التحية إلى الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، معتبرا أن مسيرة المقاومة الممتدة منذ ثورة البراق والثورة الكبرى وصولا إلى معركة طوفان الأقصى تعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية وإصرارهم على عدم التفريط بأرضهم مهما طال أمد الصراع. حرب الخليج. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الجيش الأمريكي أنهى أحدث هجماته على إيران الليلة 11 على التوالي، مستهدفا مراكز عسكرية ولوجستية إيرانية وحظائر طائرات ومرافق تخزين للطائرات المسيرة، في حين أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وأفادت القيادة في بيان على منصة إكس بأن الهجمات التي بدأت عند الساعة 8:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة هي بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وذكرت أنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة للممر المائي الدولي الحيوي للتجارة الإقليمية والعالمية، مما تسبب في تعريض البحارة الأبرياء للخطر وتقويض حرية الملاحة. وأكدت أن مضيق هرمز ما زال مفتوحا لعبور السفن التجارية، وأنها منذ أوائل مايو أيار الماضي ساعدت في تسهيل عبور ما يقرب من 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام. وفي السياق أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر البحرية والمسطحات المائية في العالم، مشددا على استمرار بلاده في حماية حرية الملاحة والتصدي لأي تهديد يستهدف السفن. وقال روبيو إن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تزال متشككة في جدوى هذه المحادثات، معتبرا أن الجانب الإيراني لم يلتزم بتعهداته السابقة. وأضاف أن إيران تواجه مأزقا متزايدا لا سيما في ظل معدلات التضخم المرتفعة والانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد الحالي، مشيرا إلى أن الضغوط الداخلية تتفاقم نتيجة هذه الظروف. وفيما يتعلق بالملاحة الدولية، أوضح روبيو أن هناك هجمات تستهدف السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل الدفاع عن حرية الملاحة في المنطقة. وعلى الصعيد الميداني، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي 3 انفجارات في جزيرة لارك وميناء سيري. ونقلت وكالة فارس عن مسؤول في محافظة بوشهر الإيرانية وقوع انفجارين في المحافظة نتيجة هجوم أمريكي. كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مسؤول محلي وقوع هجوم أمريكي على مدينة جوار في محافظة إيلام. وفي وقت سابق أفاد مراسلون بتفعيل الدفاعات الجوية شرقي العاصمة الإيرانية طهران، وجاء ذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء شن هجمات على أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. وأكد التلفزيون الإيراني أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشرقها وشمالها الشرقي للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير في الحرب مع الولايات المتحدة. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن دوي انفجارات في مدينة تشابهار وكنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وفي مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية أيضا عن هجمات على مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان ومدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، وكذلك مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان جنوب إيران.
وفي هذه الأثناء تحدث مسؤول في محافظة خوزستان عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف مناطق في محيط مدينتي بهبهان وأميديا جنوب غرب إيران. واشنطن. قال الجيش الأمريكي إنه نفذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، لتتواصل الهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة المياه الإقليمية. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الكويتي فجر اليوم أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية، فيما تتواصل الضربات الإيرانية التي تستهدف البلاد. وأفاد بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، مضيفا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. قطاع غزة. استشهد 3 فلسطينيين، أحدهم متأثرا بجراحه وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف مدفعي وجوي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة، إلى جانب توغل عسكري وتوسيع لمنطقة الخط الأصفر شرقي مدينة غزة. وفي أحدث الهجمات وسط القطاع استشهد الشاب صائب أبو معلى، وأصيب آخرون جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين في محيط تبة النويري شمال مخيم انصيرات، وذلك وفق ما أفاد به مصدر طبي بمستشفى العودة، كما أصيب شاب بجروح متوسطة إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع لمدنيين شرقي مدينة دير البلع. وفي خان يونس جنوبي القطاع استشهد مفيد عبد الحميد أبو العنين إثر إطلاق نار كثيف من الجيش الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة بئر 19 في منطقة الموضوع.

0: في واحدة من أكبر حالات الانشقاق الجماعي التي يعلن عنها خلال الأشهر الأخيرة. وحسب المصادر فإن المجموعة المنشقة شاركت في عمليات قتالية في مناطق متفرقة من ولايات كردوفان قبل أن تبدأ تحركات سرية باتجاه إقليم دارفور، ومنها إلى مناطق يسيطر عليها الجيش في الخرطوم في عملية قيل إنها نفذت بتنسيق محكم لتجنب رصدها أثناء التنقل بين مناطق الاشتباكات. وأضافت المصادر أن المقاتلين سلموا أسلحتهم ومعداتهم العسكرية إلى الجهات المختصة عقب وصولهم، فيما ينتظر أن يصدر الجيش السوداني بيانا بالخصوص خلال الساعات المقبلة. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه جبهات القتال في ولايات كردوفان وإقليم دارفور تصعيدا متواصلا في محاولة سيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم على طرق الإمداد والانفتاح العسكري. بغداد. أفادت وسائل إعلام عراقية أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 طائرات مسيرة في سماء محافظة أربيل شمالي العراق. وقالت وكالة أنباء كردستان 24 ومقرها في مدينة أربيل إن منظومات الدفاع الجوي جرى تفعيلها بنجاح للتعامل مع التهديدات الجوية، حيث تمكنت من اعتراض وإسقاط 5 طائرات مسيرة قبل وصولها إلى أهدافها. وذكرت أن هذه الحادثة تأتي بعد يوم واحد فقط من اعتراض 6 طائرات مسيرة أخرى في أربيل. والثلاثاء الماضي أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض للنظام في طهران أن أحد معسكراته قرب أربيل استهدف بصاروخين. ومنذ اندلاع الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، شنت إيران هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على أربيل والسليمانية، واستمرت هذه الهجمات حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم التي تنص على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 23 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلنت شركة أوريجين إنرجي وهي إحدى أكبر شركات الطاقة في أستراليا إنها تحقق في حادثة أمن سيبراني بعد رصد وصول غير مصرح به قد يكون طال بيانات بعض العملاء. وقالت الشركة في بيان إلى بورصة الأوراق المالية الأسترالية Australian Securities Exchange إنها على علم بالحادثة وتجري تحقيقات عاجلة لمعرفة طبيعة البيانات التي ربما تم التوصل إليها، وأكدت إنها لا تعتقد في هذه المرحلة إن البيانات التي تعرضت للوصول غير المصرح به تشمل معلومات بطاقات الائتمان أو الحسابات المصرفية للعملاء. وأضافت الشركة في بيانها إنها تدرك أن مثل هذه الحوادث قد تثير قلق العملاء وتعي تأثير حالة عدم اليقين هذه عليه. وأشارت إلى أن التحقيقات تجرى على وجه السرعة وإنها ستقدم مزيدا من التحديثات عند توفر معلومات جديدة. وذكرت صحيفة The Australian إنها تلقت من أحد القراصنة عينة تضم 50 سجلا لعملاء تحتوي على أسماء وعناوين وبريد إلكتروني وتواريخ ميلاد وأرقام هواتف وسجل الفواتير. وأضافت الصحيفة إنه لم ترد حتى الآن أي مطالب بدفع فدية مقابل البيانات. وتخدم أوريجين إنرجي نحو 4,800,000 حساب في أستراليا وتوفر خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال إضافة إلى خدمات

خدمات الإنترنت للأفراد والشركات. وأكدت الشركة إنها أبلغت كل من الشرطة الفيدرالية الأسترالية والمركز الأسترالي للأمن السيبراني ومكتب مفوض المعلومات الأسترالي بالحادثة. كامبرا: أفيد العثور على طبيب متخرج من أدلايد غادر أستراليا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي حيا في سجن ببغداد، وذلك بعد نحو عقد من الزمن على الاعتقاد بمقتله. ويلقب طارق كاملي بدكتور جهاد، وهو طبيب أطفال من مواليد بيرث، سافر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والعمل في وحداته الصحية والإعلامية. وافترضت عائلة كاملي والسلطات إنه قتل في معركة الرقة الأخيرة عام 2017 في سوريا، غير أن صحيفة دي أستراليان ذكرت أن وثائق المحكمة العليا العراقية تظهر أنه في الواقع محتجز في سجن ببغداد ويخضع للتحقيق هناك. ويعتقد أن كاملي ضمن مجموعة من 13 مقاتلا أستراليا يحاولون الآن العودة إلى بلادهم. وأفادت صحيفة دي أستراليان بأن الشرطة الفيدرالية الأسترالية تبحث عن كاملي بموجب مذكرة توقيف سارية بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى منظمة إرهابية محظورة وتجنيد عناصر فيها، مضيفة إن السفارة الأسترالية في العراق تتابع قضيته. وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية إن سلامة الجالية الأسترالية هي أولويتها القصوى. وأضاف المتحدث أنه لم تقدم الحكومة ولن تقدم أي مساعدة لأي أسترالي اتخذ القرار المروع بالانضمام إلى منظمة إرهابية خطيرة. وتابع قائلا: لقد أوضحنا بجلاء إن عودة بعض الأفراد في هذه المجموعة إلى أستراليا تعني مواجهة أقصى عقوبة ينص عليها القانون. وأفادت صحيفة The Australian بأن الشرطة الفيدرالية الأسترالية تبحث عن كاملي بموجب مذكرة توقيف سارية بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى منظمة إرهابية محظورة وتجنيد عناصر فيها، مضيفة إن السفارة الأسترالية في العراق تتابع القضية. وأكد وزير البيئة والمياه موراي وات هذا الموقف خلال حديثه في برنامج توداي، وقال: لقد أوضحنا منذ فترة إننا لن نقدم أي مساعدة كحكومة لأي شخص اتخذ القرار المسيء بالانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية. وكان كاملي قد درس الطب في جامعة أدلايد وتخرج منها عام 2010، وتلقى تدريبه كطبيب متدرب ومسجل في مستشفى رويال أدلايد ومستشفى النساء والأطفال. ويأتي نبأ نجاة كاملي بعد عودة مثيرة للجدل لعشر زوجات لعناصر داعش وأطفالهن من سوريا، ويواجه بعضهم الآن اتهامات جنائية في أستراليا. وصرح زعيم المعارضة أنكوس تايلر للصحفيين بأن حكومة ألبانيزي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأستراليين المرتبطين بداعش من العودة إلى ديارهم. وقال تايلر: لقد شاهدنا خلال الأسبوع الماضي إطلاق سراح إحدى زوجات عناصر داعش بكفالة، والآن في اليومين الماضيين فقط رأينا إرهابيا من داعش يقيم خارج البلاد ويرغب في العودة إلى بلادنا، ويجب على حزب العمال الالتزام بمنع حدوث ذلك. لديهم العديد من الوسائل المتاحة، وبإمكانهم ضمان عدم حصول هذا الشخص على جواز سفر، ويمكنهم استخدام أوامر منع دخول مؤقتة. لقد قدمنا تشريعا إلى البرلمان لمنع جهات خارجية من مساعدة أشخاص كمثله إرهابيين على العودة إلى البلاد. وصرح النائب البارز عن حزب أمة واحدة برنابي جويس لبرنامج توداي بأنه سائم من السماح للأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش بالعودة إلى أستراليا. وقال جويس: لقد سئمت من عودة هؤلاء الإرهابيين وزوجاتهم إلى أستراليا، هؤلاء وحوش ولا نسمح بعودة الوحوش إلى زوجاتهم إلى أستراليا. وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة الأسترالية تملك صلاحية منع الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش من العودة، دعا جويس إلى تغيير القانون، وأضاف قائلا: أعيدون إلى البرلمان للتصويت عليه، فهذا هو دور البرلمان ونحن نمنحكم هذه الصلاحية.
وصرحت بولين هانسن زعيمة حزب أمة واحدة بأن انضمام إرهابيين مثل كاملي إلى تنظيم داعش الإرهابي البربري يعد تنازلا عن أي حق أخلاقي في المواطنة الأسترالية. وقالت هانسن يجب حماية أمن المجتمع الأسترالي، والأستراليون لا يريدون عودة هؤلاء الأشخاص، وهم يشعرون بالرعب من مساعي حكومة ألبانيزي العمالية لإعادتهم. كامبرا. كتبت الأديبة الأسترالية الفلسطينية رندا عبد الفتاح على موقعها ما يلي: اليوم رفعت دعوى تمييز على أساس المعتقد أو النشاط السياسي بموجب قانون تكافؤ الفرص لعام 2010 والصادر في ولاية فيكتوريا ضد جامعة لاتروب ومجلس بانديغو أمام المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا، ويجب محاسبة الجامعات والمؤسسات الثقافية على ممارساتها التمييزية والعنصرية ضد الفلسطينيين، ولم أكن لأتمكن من اتخاذ هذه الخطوة لولا دعم فريقي القانوني المتميز مكتب مارك للمحاماة، وكذلك بسبب دعمكم أنتم يا أبناء مجتمعي. إنني أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في حملة التبرعات التي مكنتني من اتخاذ هذه الخطوة. أرجو منكم إن أمكنكم التبرع بما تستطيعون لتمكيني من متابعة هذه القضية حتى النهاية. ومن غير المقبول استهداف وتشويه وقمع الأصوات التي تسعى للمقاومة والتوعية والتثقيف والدفاع عن الحقوق. نحن معا سنواصل مقاومة إسكات أصواتنا ومحوها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
1: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Welcome to another episode of our Tafsir page by page, and inshallah ta'ala today we are on page 210, which is in Surah Yunus, the 11th juz of the Quran. In the previous episode, we mentioned those verses which Allah subhanahu wa ta'ala spoke about the two groups of people, or the two types of people that will come on the Day of Judgment. The first are those who have disbelieved in Allah's signs, the signs of His creation.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعاً. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الْعَذَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

ولا الظلمات ولا النور.

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات.

فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا

منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

يكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: هدى للناس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الوقفات مع سورة الحجرات. احنا لازلنا في برنامج هدى للناس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا كما يحب ويرضى، وأن يرزقنا حب القرآن وتلاوة القرآن والعمل بالقرآن. أنا حابب أنصح نفسي وإياكم أن كل فترة نسخن نفسنا تجاه القرآن كده، عشان ما ننساش، نسمع آية بتتكلم عن القرآن، نقرأ كتاب بيتكلم عن القرآن. طيب نرجع بقى للإيه اللي احنا بنقول. احنا اتكلمنا عن سورة الحجرات، شرحنا المقدمة، قلنا يا ريت اللي اتفرج على الحلقة اللي فاتت يكون حافظ على الأقل الصفحة ونص اللي احنا خدناها. يعني لو هي كده بتسمع انت مثلا معانا حلقة أسبوعية، حاول تحفظ، تمام؟ والآيات اللي تحفظها صلي بيها النوافل، صلي بيها قيام ليل. شرحنا وقلنا يا أيها الذين آمنوا مقام الله الأول تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعد كده يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي. ده واحد هيدخل هيبوظ المجتمع. القرآن حريص على إبقاء المجتمعات متماسكة. لازم نفهم في حاجة اسمها مقاصد الشريعة. الدين له مقاصد عظمى، تمام؟ المقاصد العظمى دي هنعملها ازاي؟ بأحكام جزئية صغيرة. تاني يعني مثلا واحد يقول ايه، لازم العدل ينتشر في المجتمع، لازم العدل ينتشر في المجتمع. ايوه، ما العدل ده هنعمله، يعني هنجيب العدل؟ مفيش شيء جسد كده اسمه العدل. العدل ده أحكام كتير لو طبقناها نقرب من منطقة العدل. لازم الرحمة تنتشر بين المجتمع. أيوة، إزاي؟ إن ده يعفو عن ده، وده يرجع حق ده، وده يتغافل عن حق، تمام؟ ففي مقاصد للشريعة، من أهم مقاصد الشريعة الحفاظ على تماسك المجتمع المسلم، تقليل الخلافات قدر المستطاع، منع أي زي فيروس هيدخل جديد يفكك المجتمع. من أهم الفيروسات اللي ممكن تدخل تفكك المجتمع الأخبار الكاذبة. أقفلها إزاي؟ تحط الأنتي فيروس بتاعك فتبين إنك تتثبت، تمام؟ طيب، من المشاكل اللي ممكن إنسان لا يأبه بها وبنقضي بها المجتمعات، وأصبحت فاكهة السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا لا تحلو الآن بدون سخرية، هي فاكهة السوشيال ميديا. السخرية بدأت تتطور، فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. دي مشكلة، سياسة التحفيل، وده بقى منهج حياة. وخصوصا ان حتى كتير يعني للأسف بعض الناس فقد الجدية، ما عادش عارف يبقى جد في أي حاجة، يعني حتى في دروس العلم الشرعي ما عادش عارف يبقى جد خلاص. هو فقد انه يكون يعني في لحظات للمزاح، في لحظات الجد، هو فقد لحظات الجد في حياته، بقى كل حاجة عايز يعملها ويفضل خلاص، فقد الجدية. دي مشكلة ليه؟ لأنه بتخليه يتجاوز حجرات الآخرين. احنا قلنا سورة الحجرات بتضع حقوق، بتقفز على يعني حق الآخر وتتعدى عليه. ذلك هنا لا يسخر قوم من قوم، الموضوع ما عادش أفراد، ده الموضوع بقى تحفيل على دولة كاملة، على مجتمع، على طائفة، على قبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه كما ذكر البخاري في الأدب المفرد، أفرى الفرى أكذب الكذب أن يهجو الشاعر قبيلة بأكملها. أو كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم، إنك لما تحب بتشتم، تشتم على بطول ده كلهم كذا، الدولة دي كلهم كذا. يا الله، شوفي تخذت سنب كم واحد، ده أكذب الكذب، أفرى الفرى. وده موجود دلوقتي، يطلع واحد، وغالبا والواحد بدأ يعني يكتشف للأسف ده، تكون حسابات على وسائل التواصل هي أصلا حسابات إسرائيلية يهودية داخلة، يعني بيدرسوا اللهجات بتاعة المسلمين، يعني بيخلوا في معاهد متخصصة لدراسة اللهجة العراقية واللهجة الخليجية السعودية واللهجة مثلا المصرية واللهجة المغربية، عشان لما يتكلم ويدخل كأنه واحد منهم، ويرمي فتيل المعركة ويرد ويسخن وانت هتسكتوا له. وفي حسابات اكتشفت، حسابات كامله كبيره مدعومه على السوشيال ميديا، قائمه على التسخين والسخريه بين المسلمين. فازاي الصوره بتديك ايه زي ما قلنا كده، الانتي فيروس اللي هيمنع دخول المشاكل دي. أول نصيحة قالتها لنا الصورة عشان نحفظها من المجتمعات، فتبين. لما أنت ما تتبينش تبدأ المعلومة اللي جات لك دي توظفها. أكتر توظيف بيتعمل السخرية. مشكلة السخرية إن هي حالة ما بين إنك قاصد ولا مش قاصد، أنت جد ولا مش جد. يا عم ده أنا كنت بهزر. أما بيحب يطلع من أي حاجة، أنت إزاي تقول كده؟ ده أنا كنت بهزر. فهي حالة بادئة من الإيه؟ إنك ما تعرفش تمسكه. ذلك دايما يلجأ إليها اللي عايز يشغب على الدين. السخرية موجودة، كان في بحث جميل بيتكلم عن موضوع السخرية في القرآن. أما تيجي عايز تكلمه في الدين عايز يخرج من الأزمة، يقلبها إيه؟ نكت ويقلبها هزار. يبدأ يسخر من الأحكام الشرعية. فهو خرج عن دائرة النقاش وفي نفس الوقت لم يسكت. فلذلك يعني دول جي عنهم يعني تحذير خاص في سورة المطففين مثلا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، رغم إن السورة تكلمت عن الفجار. يعني سورة المطففين فيها حديث عن الفجار وفيها حديث عن المتقين الأبرار، وجه قسم خاص عن اللي بيسخر، ودول لهم عقاب خاص يوم القيامة، لأن فعلا سلاح خطير. فخطر إنه يتسلل وسطنا ويبقى منتشر. لا يسخر قوم من قوم. ليه؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم. السورة زي ما بتتكلم على قضية القلوب، امتحن الله قلوبهم بالتقوى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، تقول لك ما تاخدش بالظواهر. ذلك العلماء عجبني قوي كلام السلف، فيه نور. تيجي ترجع تقرأ كلام السلف في تفسير الآيات تحس بنور كده. قالوا يعني لا يسخر قوم من قوم. بعضهم قال لا يسخر غني من فقير لفقره. وللأسف يجيب واحد سوشيال ميديا يصور واحد غلبان من غير ما ياخد باله ويحفل عليه في السوشيال ميديا، ويجيب مثلا صورة حذائه عزكم الله أو لبسه أو أي حاجة وخلاص وتسهر حفل. ده أصبح الأب يصور أولاده والابن يصور والده ووالدته من غير ما يعرفه وينشر على السوشيال ميديا سخرية ويسخر منه عشان يجيب مشاهدات. فمسألة السخرية لأي شيء ممنوع. الأخطر بقى والأثر الجميل أنا قرأته، قال لك لأن ممكن واحد يقول لك لا الناس دي يعني بتتكلم في الدنيا وبتسخر لأمور دنيوية، قال لك حتى لا يسخر الطائع من المذنب لذنب وقع فيه. أنت متخيل؟ وقالوا كلام بديع أن الذي ستر، أنت عملت ذنب، كلنا أصحاب ذنوب فأنت سترت وهو لم يستر لعله يغفر له وأنت لا يغفر لك. فكرة إن إحنا ننشر سخرية ونقع عشان واحد وقع في معصية وتبقى حفلة على السوشيال ميديا، ده غلط. ده مش من مقاصد الشريعة. إحنا قلنا الناس تتجمع ولا تتفرق، من مقاصد الشريعة المذكورة هنا الستر. تاني، من مقاصد الشريعة المذكورة في السورة الستر، إن أنت تغطي على المشكلة ما تنشرهاش. تمام؟ فلو حد وقع في الذنب ما تسخرش منه، ما تعرفش ممكن يغفر له. القصة المعروفة، الرجل الذي مر على أخيه كان بيعصي، قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عمله. تعرفك هو جايز متألم ويريد أنه يتوب. ولا نساء، لأن المجتمعات النسائية بتجلس لوحدها مش مع رجال وقد ينتشر هذا بينهن، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ففصل قوم قوم نساء من نساء. بدأت بسخرية، السخرية بتبدأ تتحول للمز، يبدأ بقى يتكلم عليه ويقول كلام يعيبه. ولا تلمزوا، ما قالش إخوانكم، هناك قال لا يسخر قوم قوم، هنا بيقول لك خد بالك ولا تلمزوا إيه؟ أنفسكم. العلماء بيقولوا أي لا تلمزوا إخوانكم. طب ليه سماهم أنفسكم؟ لأن الأمة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. يعني ربنا بيقول لك أنت لما بتتريع على أخوك أنت بتتريع على نفسك. انت لما حضرتك تستجيب لحسابات السوشيال ميديا اليهودية اللي عايزة تفرق بين المسلمين وتجيب تقعد تطعن في دولة كاملة وتشتمها وتطعن فيها وتتهمها كل افرادها، انت كده بتشتم في المسلمين، ما دول مسلمين، انت كده بتوقع الاسلام. حضرتك انت حد فاهم انت بتعمل ايه؟ انت لما بتجيب ناس منتمية للاسلام وتريد ان تدافع عن الاسلام واخطأت وتجيب الطائفة دي وتقعد تشتم وتسخر وتلمز، طب ما انت بتوقع الاسلام. النصح حاجة والتعيير حاجة تانية. انك تنصح ولو بقوة وحزم شيء، وانك تسخر وتعير شيء اخر. لا يسخر الدين النصيحة، لكن بدون سخرية وبدون لمز، ولا تلمزوا أنفسكم، تمام؟ يبقى السخرية هتؤدي إلى لمز، هتؤدي إلى ولا تنابزوا بالألقاب، ما عادش سخرية عابرة ده، ولا عاد لمز كل ما بقى ده أصبح لقب ثابت، ودي خطورة بقى. يعني سخرية في مجلس من المجالس، بعد كده بقيت لما قابله يحصل نوع من اللمز، بعد كده هو موجود أو مش موجود أنا اديته لقب معين ثبتته عليه، ودي خطورة. إحنا بقى نوع نثبت على بعض ألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. قالوا هنا أي لقب بيكرهه ما تقولوش، ما تشتموش شتيمة معينة، ما تقولوش اسم معين، صنعة معينة هو بيكره، ما تقولوش ده، هو حق، هو حر، الشرع احترم هذه الاختيارات، مش من حقك انك تتجاوز ده، دي حجرته الخاصة اللي ما ينفعش ان انت تتجاوز طالما مش بتضر في المجتمع بشيء. ولا تنابزوا بالألقاب. طب لو انا عملت كده، السورة الآية بدأت يا الذين آمنوا، خد بالك انت ايمانك بيقل، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. انت لسه مسلم، لسه في دائرة الإسلام، انت درجتك قلت، زي ما احنا قلنا الصورة فيها علو ونزول، في ناس قالوا آمنا، قلنا لهم لا انتوا لسه تحت شوية، أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا انت كنت مؤمن، ليه تنزل درجة؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. طب ولو انا غصب عني السوشيال ميديا خدعتني ودخلت في مهاترات وحصل نوع من السخرية، ومن لم يتب في أمل في التوبة فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الحاجات التلاتة دول احنا قلنا اتفصلوا عن بعض، تلاتة وتلاتة، السخرية والتنابز واللمز والتنابز بالألقاب، ده في الوجه، ده انت بتقعد معاه تسخر منه او تلمزه او تقول عليه لقب. في حاجات تحصل في الخفاء، دي برضو خطر. اول مشكلة تولع المجتمع تحصل في الخفاء سوء الظن. اللي بيجي منين؟ اللي بيجي من الفاسق اللي جاءك بنبأ، تمام؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، خلي بينك وبينه مسافة، كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. العلماء قالوا ليه ربنا قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، هو في ظن مش إثم؟ يعني هو في ظن مش إثم؟ تاني، كتير من الأخبار اللي بتجيلك حق، طالما هي أخبار وحشة عن أخوك طنشها، الأصل أنك تطنشها. ليه؟ لأن ده هيخليك تفيد الظن. طب وإيه المشكلة؟ الظن ده إن بعض الظن إسم. طب إيه الظن اللي مش إسم؟ علماء هنا اختلف كتير من العلماء، قال إيه بقى الظن اللي مش إسم؟ قال ظن الخير في أخيك، لو لقيت سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. يعني لو أنا اتكلمت عن أخويا بالخير بس ده ظن، أنا ظن إن شاء الله أنه هو كويس، أظن أنه هو بيصلي وبيدعو إلى الله، أظن فيه كده، بس أنا مش متيقن. الشرع أباح لي أن أنا أتكلم بالظن هنا. طيب أخويا بيعمل حاجات غلط، أنا ظان منعن، ما عندكش يقين ما تتكلمش، بل حتى لو عندك يقين وهو يكره ذلك ولا يترتب على ذلك فائدة شرعية ما تتكلمش برضه. فأباح الشرع أن تتكلم في الشر الذي وقع فيه أخوك بيقين ولضرورة، وأذن لك أن تتكلم عن أخيك بالخير بالظن بس. يعني يقول لك إيه ده، أنا أقول لك ده فلان ده الله إن شاء الله كويس، أنت متيقن اللي بتقول يا عم إن شاء الله كويس، أنا عندي ظن وإن شاء الله، فأباح حاليا ده الظن اللي مش إثم. يعني الطبيعي أنك ما تتكلمش غير بيقين، إمتى تتكلم بظن؟ لو هتقول عليه كلام كويس. أباح الشرع ذلك. شوف الشريعة، الشريعة جاية تشتر على المشاكل، ما تنشرش الفحشاء، حتى لو وقع في الغلط، حتى لو وقع في الغلط. فواحد يقول لي اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم، طب انا عندي حل، انا هتاكد عشان اعرف بقى انا ده ظن ولا يقين. لا، الكلمه اللي بعدها ولا تجسسوا، انت بتقفلها في وشي، ما مش انا اللي بقفلها حمد، ولا تجسسوا. سفيان، افار السلف هنا بديعه، سفيان بيقول لك التجسس البحث، ما تدورش. وكل بقى اثار السلف بيقول لك لما يجي لك خبر يخليك تسيء الظن، ابن زيد يقول لك ايه، طب انا هتاكد بس، لا ما تعملش ده. ده بعضهم يعني قال كلام، يعني ايه قال ده اخلاقي، نسال الله السلامه، الكلاب فعلا كلام السلف يخليك ايه، ده الشريعه دي عظيمه قوي، احنا ازاي كنا غافلين عن جمال الشريعه دي. انا بدات اسيء الظن، فواحد يقول لك يا عم، بيقول لك ايه، احنا عايزين نقطع عرق انساح دم، نعمل ايه؟ احنا هنراقبه ولغايه لما نتاكد. انت بتعمل ده وانت قاضي، ده بيترتب عليه رد حق شرعي، انت رفع عليك شيء، ما تعملش ده، حضرتك مالك اصله، هو انت مالك، هو ده السؤال. لو انت زي ما قلنا في ضروره، في قضاء، في حكم، في رد للاحكام للحقوق، رفع عليك هذا الامر وانت ذو مكانه، لكن انت بتعمل ده ليه؟ انت مالك؟ بتلاقي واحد طلع له قاعد بيقلب فضيحه يوم وعطلان، ايوه

هات لي بقى الفضيحة دي، تعالى بقى نتأكد ونشوف وندخل الحسابات. لا، الأصل انك انت تستر. الأصل في المجتمعات هو الستر. احنا قلنا الأصل ان احنا بنحفظ تماسك المجتمع، والأصل احنا نستر على العيوب والمشاكل. في البداية بتبدأ سوء الظن يخليه تتجسس، ولا تجسسوا تقعد تدور. طب انت أسأت الظن، دورت لقيته غلطان، هتقوم عامل ايه؟ تعالوا بقى نحكي لكم، انا كنت حاسس ان ظني صح، انا قلبي ده ما بيخيفش ابدا، انا ظنيت فيه وجبت قراره، تعالوا بقى نحكي لكم ده فيه كذا وكذا وكذا. حضرتك كده وقعت في كبيرة تانية اسمها الغيبة. ايه ده؟ بس لا انت مش فاهمني، الكلام ده فيه اقسم بالله العظيم، الكلام ده فيه ايوه مع اقسم بالله، دي هي الغيبة. التانية اسمها بهتان. حضرتك العلماء فرق، النبي صلى الله عليه وسلم فرق. لذلك الصحابة قالوا يا رسول الله ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه، أنا مش هنكذب عليه، ده كلام فيه هو بيكرهه وما بيحبش إن احنا نقول كده من وراه، عشان برضو نبقى يعني صراحة يعني مع بعض. ما هي دي الغيبة، بتتكلم عليه ليه يا جماعة؟ بلاش ننقل الأشياء اللي جاءت في أمور ضيقة لضرورات ولحكم شرعي وفي محاكم، إن تكون ده الأصل عندنا على السوشيال ميديا، دي مصيبة. يبقى سوء الظن هيخليك تصل إلى تجسس، هيخليك تغتاب. يعني ودايما من جمال الشريعة، من جمال الشريعة أنها تعلمك، أن تعلمك أن الوقاية خير من العلاج. ابدأ تبين، اجتنب سوء الظن، ظن فيه خير. افرض أنا ظنيت فيه خير وما طلعش كده، هو حضرتك ربنا مش لازم أصلاً خايف يردعني، ما تتعاملش معه بس ما تتكلمش. يعني عايز تاخد حذرك، الشريعة بتقول لك خد حذرك، ما حدش قال لك ما تاخدش حذرك. يعني انت خايف يردعك في المال بس ما تقعدش ماشي تقول هو نصاب وانت بتسيء فيه الظن. ليه؟ ليه تطلع؟ احنا اصبحنا نتكلم على الناس بالشر بالظن ولا نتكلم عنه بالخير واحنا عندنا يقين. يعني انا ممكن اعرف ان داعية فلان يقوم الليل ويطلب العلم، انا اعرف عنه هذا يقين وما اجيبش سيره ده، وأسأت في الظن إذا طلع فكرة وفي كذا، أو متكلم عنه بالظن وأترك اليقين، أنت عكست الشريعة. الرجل يعني جه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له رسول الله أنا زنيت، يقول له لعلك قبلت. إحنا ممكن واحد يجي يقول لي أنا قبلت امرأة، يا أخي لعلك زنيت، أنت عايز تفرض له الأسوأ ليه؟ أنت ليه فرحان إنك عايز ينزل الأسوأ ليه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. الشريعة في جمالها التصوير الحسي للمعنى الحرام. المجلس اللي انت مش مديله يعني قيمة وقاعد بتدردش وفلان وفلان وايه رأيك احكي لكم وخلصنا وروحنا، انت مروح الدماء بتسقط من ايه؟ من فيك. اي يحب احدكم ان يأكل لحمة اخيه تاني، اللي قلنا من اكتر الالفاظ المنتشرة الاخوة، ده اخوك. يعني ممكن لو لحم عدوك تقول له انا اكله واحط عليه كاتشب ومايونيز عادي. لا، يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، ده في خسه تتكلم عليه من وراه كانه هو ميت ومش عارف يدافع عن نفسه وانت قاعد بتستطيل، ده في خسه وفي دناءه. تمام؟ يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، اي عاقل مش هننتظر اجابتك، فكرهتموه واتقوا الله. دي مش حلها احنا نحط مع كل مجلس قاضي يحكم عليه، حلها التقوى. هناك كثير من مشاكل المجتمع لن تحل الا ببث التقوى ونشر هذه الايات فيها. اكرر، مشاكل اسريه، مشاكل اجتماعيه، حلها الاساسي قبل اللجوء للمحاكم نشر التقوى، بالاضافه لوجود المحاكم والانسان يتحاكم الى محكمه وتحكم بالشريعه. إن الله تواب، صيغة مبالغة لأن إحنا للأسف بنقع في الغيبة كتير. إن الله تواب، ومن الكبائر التي يغفل عنها كبائر اللسان. وهل يكب الناس هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إيه اللي بيخلي الناس، معظم اللي بيرمي الناس في النار اللسان، أسهل عضلة بتتحرك بيكلم إنسان. إن الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه واليوم بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا يغتب بعضكم بعض. اللي ممكن يوصل واحد للغيبة سوء الظن، تجسس، يغتب. يقطع من الأول، اسمع كلام الشريعة مش هتوصل. إيه يا أيها الناس، ختام بقى السورة قبل نداء عالمي يا أيها الناس وبعد كده إنما المؤمنون،

صافي المؤمنين، خلاص عشان نقفل. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. الناس مختلفة، اه، وليها انتماءات مختلفة، اه. التفريق بالتقوى تاني من الكلمات المتفرقة. إن أكرمكم، مش أغناكم، أكرمكم سواء كريم في نفسه أو يكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ودي نعرفها إزاي؟ إن الله عليم خبير. كل سورة تحدثنا عن مشاكل المجتمعات يكثر فيها الحديث عن علم الله. قالت الأعراب، الصورة مليانة أقوال وكلام، في ناس ترفع أصواتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس بتتخانق، في ناس بتختلف، في ناس بتسخر. هنا دي ناس جديدة بقى، ناس دخل الإسلام جديد. وإيه أول ما دخلوا؟ قالت الأعراب آمنا. قيل إن هم بنو أسد أسلموا جديد وجايين للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني روايات كتير منها إنهم جم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا بص أسلمنا ولم نقاتلك، يعني زي يحمد ربنا في غيرنا قعدوا يقاتلوك وكده، إحنا أرضناش نقاتل، فجايين يمنوا بالإسلام، تمام؟ وإحنا آمنا. وفي بعض الروايات يعني بس لما أجد لها سندا يعني لسه ببحث عنها، إنهم كمان جايين للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه أنت بقى شلنا بقى، يعني ادينا الصدقات وأنفق علينا، ويعني زي أحمد ربنا بقى إن إحنا أسلمنا، الدين هيبسط بينا قوي أنت. وكانوا بيفسدوا في شوارع المدينة ومش ملتزمين بأي شيء من أحكام الشريعة، وبس إن إحنا أسلم. قالت الأعراب آمن، جاي بيدعي كمان الإيه الإيمان. كلمة ممكن بتعدي يعني، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، اللي بيقعد يترسم بحاجات هي مش فيه، يعني كأنه، والحديث عشان ما نطولش في شرحه راجعوا شرحه، يعني يعني ده زور مضاعف، تمام. شوف الحسابات اللي على السوشيال ميديا، كل واحد بيعرف نفسه ازاي، واللي بيصدر نفسه انه عالم ولا طالب علم ولا بيستعمل مصطلحات معينه وشويه فهلوه مع مكتبه شامله ولا شات جي بي تي دلوقتي، وممكن دلوقتي يبقى مفكر وباحث. هنا ده بيعدي علينا عادي، مجرد ان في ناس قالوا امنا الشرع نزل قالوا لا سنة. ده مش ايمان، الكلمه دي ليها حرمه لها قيمه. يعني تقول امنا، الايمان ده معنى لازم يفضل واضح عند الناس. ايه الايمان؟ الايمان مش معناه ان قلبي طيب ولا بحترم مواعيدي بس، الايمان ده معنى عظيم. ايه الايمان؟ زي ما يجينا ربنا ما قال لهمش بس كده، ده قال لهم ايه هو الايمان. قالت الاعراب امنا، لا تعال دول مسلمين جدد بس بنصلح لهم المفاهيم. ايوه، ما هو بدل ما يفضل ماشي كده طول عمره وهو مش فاهم ايه الايمان. قل لم تؤمنوا، جمال هذه الشريعه، ما قلنا لهمش لا تقولوا امنا. انا ما ينفعش انهى عن كلمه امنا، يعني شوف قالت الاعراب امنا، احنا كنا عايزين نقول له ما تقولش امنت وقول اسلمت. جت ازاي؟ قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمن، ما قالوش لا تقولوا. انا ما اقدرش انهى عن كلمه الايمان، شوف شوف اللي انا واخد بالي من الفاظي، ما اقدرش اقول له لا تقولوا امنا، يعني دي كلمه طيبه ما اقدرش انهى عنها، بس اقول له خد بالك ده مش ايمان. واديته الكلمه الصح الاولى، قولوا اسلمنا. زيك والعامة اختلفوا، هما دول كانوا منافقين، يعني لما قالوا آمنا كانوا كذابين خالص ولا كانوا لسه في بدايات الإسلام؟ اللي أنا بميل إليه وكتار ابن كثير وغيره من العلماء إن دول في بدايات الإسلام، لسه الإيمان ما دخلش. ومش بس كده، والقرآن بيقول له في أمل تكون مؤمن بجد، ولما يدخل، مش ولم يدخل، اتفرق سريعا كده. بعضهم بيقول لما دي حاجة ما حصلتش بس هتحصل قريب إن شاء الله، يعني فلان جه ولا ما جاش؟ لو ما جاش وانا ما اعرفش هيجي ولا لا اقول لك لم ياتي. طب تقول لي فلان جه ولا ما جاش؟ عايز اقول لك ما جاش بس جاي ان شاء الله هيجي قريب اهو، اقول لك لما ياتي بعد. لما ياتي بعد يعني ما جاش بس جاي اهو. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمن ولكن قل واسلم. انت لسه في الاول في تدريج. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ادي لنفسك مساحه، وده اللي احنا عايزين نقوله للمسلمين الجدد. يعني دي بتبقى مشكله مثلا محتاجه، يعني اقول لك خلاص، يعني تلاقي واحد مثلا كان بيحارب الاسلام وملحد بعد كده اسلم، تلاقي تحول لداعيه. طب راح يعني، يعني والاضواء تتسلط عليه، طب احنا كده بنفتن يعني. طب ما يمشي، ما يدي لنفسه مساحه انه عايز يقدم تضحيات، ما يقدم تضحيات، ما الصحراء قدموا تضحيات، لكن انت بتقدم ان انت عندك تصورات عن الشريعه وبتقدمها وانت لسه بادئ في تصورات الدين، بالراحه ادي لنفسك مساحه. ف
فقالت الأعراب ومن نقول لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لسه أصلا ما عملتوش حاجة، ده أنتوا جايين أصلا بتمنوا بالإسلام، ده أنتوا مش فاهمين ما معنى الإيمان الحقيقي، ولكن قولوا أسلمنا. لما يدخل الإيمان ولسه لم يأتي الإيمان، ده محتاج تدريب، محتاج أعمال. إيه الأعمال دي؟ ربنا يقولها لنا وإن تطيعوا الله ورسوله. خد بالك أنا لما بقول لك أنت لسه ما وصلش إيمان، أنا مش بحسدك ولا بنقص من أعمالك، ربنا ما بيظلمش حد. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يلتكم يعني ينقصكم. اوعى تفتكر إن حد بيحسدك ومش عايز الأجر بيد ربنا، وربنا مش هيضيع لك عمل، بس إحنا بنقول لك الصح، يعني إحنا بننصحك. لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم، غفور حتى عن الكلمة أنت قلتها غلط لو تبت. إيه هو الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. الإيمان ده هيحصل فيه ابتلاءات وعقبات، هتيجي مسلم جديد جاي تدخل في الإيمان ممكن يحصل لك ابتلاء دنيوي، ممكن حد يموت من قريبك، ممكن تبتلى ثم لم يرتاب. مش هديك تصورات غلط عن الإيمان عشان ما تجيش تفتن، مش هينفع أضحك عليك ويقول لك الإيمان فيه كذا عندنا وفي كذا في الإيمان وفي كذا، تيجي تدخل تفاجأ إن ده مش موجود تقوم ترتاب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الإيمان في بذل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، دول هم اللي يقولوا آمن، ودول لو عملوا مش هيقولوا آمن أصلا، لأنه كل ما الإنسان بيرتقي كل ما يزاد خشوعا وخضوعا وانكسارا لله سبحانه وتعالى. دول إيه؟ أولئك هم الصادقون. في الآخر هو أنت مشغول ليه إنك أنت تعرف ربنا دينك إنك أنت كويس أو إن أنت مؤمن؟ قل أتعلمون، مش حتى أتعلمون، أنت قاعد مجتهد، لأن بيقولوا هنا إيه، كأن حصل جدال، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم يعني لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، كأنه قاعد بيدافع بحمية، لا أنا مؤمن. طب أنت شيخي يعني في واحد قاعد عايز يثبت إنه هو كذا وإنه هو كذا. قل أتعلمون الله، إحنا قلنا لفظ العلم كثير، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. جماعة إن الحاجات المهمة جدا اللي إحنا نتعلمها ونعلمها اللي داخل الإسلام، أنت بتعامل ربنا، دي حاجة بتغفل، إحنا بنغفل عنها. يعني للأسف حتى في انتشار السوشيال ميديا والكاميرات بيبقى أنا مشغول بنظرة الناس ليه، لا الله عليم بما في قلبي وقلبك، ربنا يسترنا يا رب. ربنا عليم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوبهم. أنت يعني ربنا عليم باللي في صدرك، شغل بالك ليه أنت أنك تقعد تنشر وتقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. أنت فاهم الدين غلط، أنت بتدخل الدين عشان أنت محتاج. مهم قوي إن إحنا نفهم اللي داخلين الإسلام والوفود اللي جاية جديد تسمع عن الإسلام، اوعى تفتكر إن أنت لما تسيب الدين الدين هينهار، لا، يمنون عليك أن أسلموا. أنت فاهم الدين غلط، بل الله يمن عليكم أن هداكم، هم بيمنوا علي أن أسلموا، لما ربنا هداهم بيهديهم للإيمان، قالش حتى هنا الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أنت لو صادق في إيمانك هتشعر أن المنة لله ولرسوله، هتقعد تبقى عايز تحمد ربنا كل يوم مليون مرة أن هداك لهذا الأمر، بل الله يمن عليكم أن هداكم. مهم أوي إن إحنا نفهم الناس إن الهداية من الله وتطلب من الله، مش فلان اللي تسبب في الهداية ولا فلان، بالعكس نعوذ بالله أن نكون جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويلقى الإنسان في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله يعلم، إيه ده؟ ما هو لسه إحنا قلنا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وفي الأرض والله بكل شيء عليم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، وبدأت بسميع عليم، تكرار العلم. الصور اللي بتتكلم عن زي ما قلت لنا، لو قلت لكم القرآن بيقدم حلول للمجتمعات ليس الحل، الأوحد في القضايا المجتمعية هي المحاكم، مستحيل، بالعكس كثرة ده من علامات فشل المجتمع، تراكم القضايا في المحاكم ده من علامات فشل المجتمع، ده من علامات قلة التقوى. طب نعمل ايه؟ نشر علاقتك بالله. كذلك وده مهم يبقى معانا ان شاء الله في رحلتنا في المفصل، القرآن لما بيكلمك عن ربنا بيكلمك بطريقة غير الكتب الكلامية والكتب اللي ممكن تقعد تدخلك في نقاشات، لا، بتجيب لك علاقتك المتصلة بالله، بيقول لك الله عليم باللي في صدرك، الله عليم سميع لكلمتك اللي انت قلتها،
المجلس اللي انت قاعد فيه وغتبت فيه ربنا سمع هذا الكلام. الكلمة اللي انت قلتها ولمزته كده من غير ما هو ياخد باله من غير ما مش عارف ربنا يعلمها دي. فالشرع بيقول لك خد بالك ان الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، خد بالك من كلامك. الكلمة سواء هنا الصورة مليانة قيمة الكلمة، انك تقول كلمة فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، انك تقول كلمة جاءكم فاسق بنبأ، انك تقول كلمة خبر غلط، انك تقول كلمة غيبة، انك تقول كلمة امنة وانت لسه ما من... الكلمات اللي بتطلع من بقك محتاجة حذر. القرآن بيظبط المجتمعات المسلمة، فخدوا بالكم من الكلام. واحنا الوقت في زمن انتشار الكلام، احنا اصلا السوشيال ميديا ادت لكل واحد المايك بتاعه، فاحنا اصلا في زمن انتشار الكلام، فتح فيه الكلام لكل احد، وهي دي المصيبة. فنحن احوج الناس الى هذه الصورة، صورة ضبط كلامنا مرة اخرى. ان الله يعلم غيب السماوات والارض، ختمت والله بصير بما تعملون، بدأت ان الله سميع عليم، ختمت بالعلم والبصر، المجتمع كله يعلم الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا احبتي في الله، عايزين نحفظ الصورة، عايزين نفهم كلماتها، عايزين نصلي بيها، عايزين ندعي بقى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هنضيف الأدعية دي ضمن الأدعية اللي احنا اللي يعني دايما في أدعية انت بتقولها انت مش مركز، دي الأدعية اللي خلاص استقرت جواك وانت محتاجها باستمرار. هنضيف دعاء حسن الخلق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، يا رب العالمين، يا رب. أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه، كما يربي أحدكم فلوة أو قلوصة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. رواه البخاري ومسلم. والفلو المهر يفصل عن أمه، والقلوص هي الناقة الفتية. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. رواه البخاري ومسلم. وعن المقدام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 23 من تموز يوليو لعام 2026. صنعاء، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن تنفيذها عملية بالصواريخ والمسيرات استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين، كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا من في السعودية. وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مصور إن قواتهم نفذت ما وصفها بعملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى تحمل اسم ليلى، لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات اليمنية وفق تعبيره. وأضاف أن قواتهم أجبرت ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة، وأنهم سيواصلون عملياتهم البحرية ضد السعودية ومستمرون في فرض ما وصفها بمعادلة الحصار بالحصار. والاثنين الماضي أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع حظر الملاحة البحرية على السعودية، متهما المملكة بفرض حصار على الجماعة، وأكد أنهم في جاهزية كاملة لجميع الخيارات، لافتا إلى أن أي تصعيد شامل من الرياض سيواجه بتصعيد شامل وقاس على حد قوله. وردا على ذلك، نددت المملكة السعودية بإعلان الجماعة حظر الملاحة البحرية عليها وتعهدت بحماية سفنها. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة بأشد العبارات ما تطرق إليه ما يسمى متحدث الحوثيين من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة. الرياض، وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويأتي الاتفاق وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر 22 الماضي. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي. وتابعت أن الاتفاقية تمثل امتدادا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة ودعما للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وقالت إن الاتفاقية وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير الطاقة الأمريكي إجريس رايت. واشنطن، صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها على المهاجرين غير النظاميين عبر تفعيل سياسة تفرض غرامات مالية باهظة على من يبقون في البلاد رغم صدور أوامر قضائية بترحيلهم، في خطوة تقول إنها تهدف إلى دفعهم لمغادرة البلاد طوعا، بينما يعتبرها منتقدون وسيلة لإجبارهم على الترحيل الذاتي. وذكرت نيويورك تايمز أن وزارة الأمن الداخلي أرسلت أكثر من 100,000 إشعار إلى مهاجرين تبلغ قيمة الغرامة فيها 998 دولارا عن كل يوم يقضيه الشخص داخل أمريكا بعد صدور أمر نهائي بترحيله، وهو ما قد يرفع المبلغ الإجمالي لنحو 1.8 مليون دولار خلال الحد الأقصى القانوني البالغ 5 سنوات. ورغم أن القانون الذي يجيز فرض هذه الغرامات يعود إلى عام 1996، فإن الإدارات الأمريكية السابقة لم تطبقه بصورة واسعة. وخلال ولاية ترامب الأولى واجهت المحاولة عقبات إدارية قبل أن يعيد الرئيس تفعيلها مع بداية ولايته الثانية، موجها السلطات إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات وتحصيلها ضمن حملته الواسعة لتشديد سياسات الهجرة. القدس المحتلة. تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات جماعات الهيكل الاستيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى اليوم الخميس بالتزامن مع ما تسميه ذكرى خراب الهيكل، وسط حملة تستهدف حشد نحو 5000 مقتحم في يوم واحد. ولا تتوقف المخاوف عند العدد، فالاقتحام يأتي بعد عام شهد أداء صلوات وطقوس يهودية علنية داخل باحات المسجد. وقبل أشهر سمحت الشرطة الإسرائيلية بإدخال منشور يتضمن نصوصا للصلاة اليهودية بعدما كانت تصادر مثل هذه المواد. وترى محافظة القدس أن هذه التطورات لم تعد مجرد نشاط لجماعات متطرفة، بل غدت جزءا من سياسة إسرائيلية رسمية تسعى إلى فرض وقائع جديدة وتقويض الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. بغداد. تتجه الأنظار إلى الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران اليوم الخميس، في أول تحرك له نحو إيران بعد أيام من زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، والتي أثارت ردود فعل وانتقادات داخل الأوساط الإيرانية، أبرزها من مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي الذي انتقد توقيت الزيارة ونتائجها. وتأتي زيارة الزيدي إلى طهران في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار تداعيات الحرب ومساعي بغداد للحفاظ على سياسة التوازن بين واشنطن وطهران، في وقت تشير فيه مصادر سياسية إلى أن الزيارة تتجاوز إطارها المعلن وتحمل رسائل سياسية وأمنية واقتصادية متبادلة بين الجانبين. وكشف مصدر حكومي أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران تحمل أبعادا تتجاوز ما أعلن عنها رسميا، مشيرا إلى أنها تتضمن سلسلة رسائل سياسية واقتصادية موجهة إلى القيادة الإيرانية. الدوحة. قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحي إن الحركة ستمضي على النهج الذي رسمه قادتها المؤسسون والشهداء، مؤكدا أن أولوياتها في المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الحرب على غزة واستعادة الحياة الكريمة لسكانها وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني. وجاءت كلمة الحي عقب انتخابه رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار إثر جولة ثانية من الانتخابات الداخلية حسمها بفارق صوت واحد أمام رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، بعد أشهر من إدارة الحركة عبر مجلس قيادة مؤقت عقب استشهاد السنوار. واستهل الحي كلمته بالتأكيد أن المسؤولية التي كلف بها تمثل أمانة ثقيلة تستمد مشروعيتها من تضحيات قادة الحركة وشهدائها، مشددا على أن قيادة حماس ستواصل حمل الراية والسير على النهج ذاته حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وفق تعبيره. وأكد أن الحركة تنظر إلى هذه المرحلة بوصفها امتدادا لمسيرة طويلة من النضال الوطني، ووجه الحي التحية إلى الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، معتبرا أن مسيرة المقاومة الممتدة منذ ثورة البراق والثورة الكبرى وصولا إلى معركة طوفان الأقصى تعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية وإصرارهم على عدم التفريط بأرضهم مهما طال أمد الصراع. حرب الخليج. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الجيش الأمريكي أنهى أحدث هجماته على إيران الليلة 11 على التوالي، مستهدفا مراكز عسكرية ولوجستية إيرانية وحظائر طائرات ومرافق تخزين للطائرات المسيرة، في حين أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وأفادت القيادة في بيان على منصة إكس بأن الهجمات التي بدأت عند الساعة 8:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة هي بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وذكرت أنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة للممر المائي الدولي الحيوي للتجارة الإقليمية والعالمية، مما تسبب في تعريض البحارة الأبرياء للخطر وتقويض حرية الملاحة. وأكدت أن مضيق هرمز ما زال مفتوحا لعبور السفن التجارية، وأنها منذ أوائل مايو أيار الماضي ساعدت في تسهيل عبور ما يقرب من 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام. وفي السياق أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر البحرية والمسطحات المائية في العالم، مشددا على استمرار بلاده في حماية حرية الملاحة والتصدي لأي تهديد يستهدف السفن. وقال روبيو إن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تزال متشككة في جدوى هذه المحادثات، معتبرا أن الجانب الإيراني لم يلتزم بتعهداته السابقة. وأضاف أن إيران تواجه مأزقا متزايدا لا سيما في ظل معدلات التضخم المرتفعة والانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد الحالي، مشيرا إلى أن الضغوط الداخلية تتفاقم نتيجة هذه الظروف. وفيما يتعلق بالمناحة الدولية، أوضح روبيو أن هناك هجمات تستهدف السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل الدفاع عن حرية الملاحة في المنطقة. وعلى الصعيد الميداني، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي 3 انفجارات في جزيرة لارك وميناء سيري. ونقلت وكالة فارس عن مسؤول في محافظة بوشهر الإيرانية وقوع انفجارين في المحافظة نتيجة هجوم أمريكي. كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مسؤول محلي وقوع هجوم أمريكي على مدينة جوار في محافظة إيلام. وفي وقت سابق أفاد مراسلون بتفعيل الدفاعات الجوية شرقي العاصمة الإيرانية طهران، وجاء ذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء شن هجمات على أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. وأكد التلفزيون الإيراني أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشرقها وشمالها الشرقي للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير في الحرب مع الولايات المتحدة. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن دوي انفجارات في مدينة تشابهار وكنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وفي مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية أيضا عن هجمات على مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان ومدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، وكذلك مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان جنوب إيران. وفي هذه الأثناء تحدث مسؤول في محافظة خوزستان عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف مناطق في محيط مدينتي بهبهان وأميديا جنوب غرب إيران. واشنطن. قال الجيش الأمريكي إنه نفذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، لتتواصل الهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة المياه الإقليمية. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الكويتي فجر اليوم أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية، فيما تتواصل الضربات الإيرانية التي تستهدف البلاد. وأفاد بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، مضيفا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. قطاع غزة. استشهد 3 فلسطينيين، أحدهم متأثرا بجراحه وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف مدفعي وجوي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة، إلى جانب توغل عسكري وتوسيع لمنطقة الخط الأصفر شرقي مدينة غزة. وفي أحدث الهجمات وسط القطاع، استشهد الشاب صائب أبو معلى وأصيب آخرون جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين في محيط تبة النويري شمال مخيم انصيرات، وذلك وفق ما أفاد به مصدر طبي بمستشفى العودة، كما أصيب شاب بجروح متوسطة إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع لمدنيين شرقي مدينة دير البلح. وفي خان يونس جنوبي القطاع، استشهد مفيد عبد الحميد أبو العنين إثر إطلاق نار كثيف من الجيش الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة بئر 19 في منطقة المواصي، كما أصيب فلسطيني بشظايا قذيفة دبابة إسرائيلية في محيط مسجد معاوية في مدينة رفح. الخرطوم. أعلنت مجموعة تضم نحو 280 مقاتلا انشقاقها عن قوات الدعم السريع بعد مشاركتهم في معارك شهدتها ولايات كردوفان، قبل أن ينتقلوا سرا عبر إقليم دارفور وصولا إلى العاصمة الخرطوم، حيث انضموا إلى صفوف القوات المسلحة السودانية في واحدة من أكبر حالات الانشقاق الجماعي التي يعلن عنها خلال الأشهر الأخيرة. وحسب المصادر، فإن المجموعة المنشقة شاركت في عمليات قتالية في مناطق متفرقة من ولايات كردوفان قبل أن تبدأ تحركات سرية باتجاه إقليم دارفور، ومنها إلى مناطق يسيطر عليها الجيش في الخرطوم في عملية قيل إنها نفذت بتنسيق محكم لتجنب رصدها أثناء التنقل بين مناطق الاشتباكات. وأضافت المصادر أن المقاتلين سلموا أسلحتهم ومعداتهم العسكرية إلى الجهات المختصة عقب وصولهم، فيما ينتظر أن يصدر الجيش السوداني بيانا بالخصوص خلال الساعات المقبلة. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه جبهات القتال في ولايات كردوفان وإقليم دارفور تصعيدا متواصلا في محاولة سيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم على طرق الإمداد والانفتاح العسكري. بغداد. أفادت وسائل إعلام عراقية أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 طائرات مسيرة في سماء محافظة أربيل شمالي العراق. وقالت وكالة أنباء كردستان 24 ومقرها في مدينة أربيل إن منظومات الدفاع الجوي جرى تفعيلها بنجاح للتعامل مع التهديدات الجوية، حيث تمكنت من اعتراض وإسقاط 5 طائرات مسيرة قبل وصولها إلى أهدافها. وذكرت أن هذه الحادثة تأتي بعد يوم واحد فقط من اعتراض 6 طائرات مسيرة أخرى في أربيل. والثلاثاء الماضي أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض للنظام في طهران أن أحد معسكراته قرب أربيل استهدف بصاروخين. ومنذ اندلاع الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، شنت إيران هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على أربيل والسليمانية. واستمرت هذه الهجمات حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم التي تنص على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 23 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلنت شركة أوريجين إنرجي، وهي إحدى أكبر شركات الطاقة في أستراليا، إنها تحقق في حادثة أمن سيبراني بعد رصد وصول غير مصرح به قد يكون طال بيانات بعض العملاء. وقالت الشركة في بيان إلى بورصة الأوراق المالية الأسترالية Australian Securities Exchange إنها على علم بالحادثة وتجري تحقيقات عاجلة لمعرفة طبيعة البيانات التي ربما تم التوصل إليها. وأكدت إنها لا تعتقد في هذه المرحلة إن البيانات التي تعرضت للوصول غير المصرح به تشمل معلومات بطاقات الائتمان أو الحسابات المصرفية للعملاء. وأضافت الشركة في بيانها إنها تدرك أن مثل هذه الحوادث قد تثير قلق العملاء وتعي تأثير حالة عدم اليقين هذه عليه. وأشارت إلى أن التحقيقات تجرى على وجه السرعة وإنها ستقدم مزيدا من التحديثات عند توفر معلومات جديدة. وذكرت صحيفة The Australian إنها تلقت من أحد القراصنة عينة تضم 50 سجلا لعملاء تحتوي على أسماء وعناوين وبريد إلكتروني وتواريخ ميلاد وأرقام هواتف وسجل الفواتير. وأضافت الصحيفة إنه لم ترد حتى الآن أي مطالب بدفع فدية مقابل البيانات. وتخدم أوريجين إنرجي نحو 4,800,000 حساب في أستراليا، وتوفر خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال، إضافة إلى خدمات الإنترنت للأفراد والشركات. وأكدت الشركة إنها أبلغت كل من الشرطة الفيدرالية الأسترالية والمركز الأسترالي للأمن السيبراني ومكتب مفوض المعلومات الأسترالي بالحادثة. كامبرا. أفيد العثور على طبيب متخرج من أدلايد غادر أستراليا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي حيا في سجن ببغداد، وذلك بعد نحو عقد من الزمن على الاعتقاد بمقتله. ويلقب طارق كاملي بدكتور جهاد، وهو طبيب أطفال من مواليد بيرث. سافر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والعمل في وحداته الصحية والإعلامية. وافترضت عائلة كاملي والسلطات إنه قتل في معركة الرقة الأخيرة عام 2017 في سوريا. غير أن صحيفة The Australian ذكرت أن وثائق المحكمة العليا العراقية تظهر أنه في الواقع محتجز في سجن ببغداد ويخضع للتحقيق هناك. ويعتقد أن كاملي ضمن مجموعة من 13 مقاتلا أستراليا يحاولون الآن العودة إلى بلادهم. وأفادت صحيفة The Australian بأن الشرطة الفيدرالية الأسترالية تبحث عن كاملي بموجب مذكرة توقيف سارية بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى منظمة إرهابية محظورة وتجنيد عناصر فيها، مضيفة إن السفارة الأسترالية في العراق تتابع قضيته. وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية التي إن سلامة الجالية الأسترالية هي أولويتها القصوى. وأضاف المتحدث أنه لم تقدم الحكومة ولن تقدم أي مساعدة لأي أسترالي اتخذ القرار المروع بالانضمام إلى منظمة إرهابية خطيرة. وتابع قائلا: لقد أوضحنا بجلاء إن عودة بعض الأفراد في هذه المجموعة إلى أستراليا تعني مواجهة أقصى عقوبة ينص عليها القانون. وأفادت صحيفة The Australian بأن الشرطة الفيدرالية الأسترالية تبحث عن كاملي بموجب مذكرة توقيف سارية بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى منظمة إرهابية محظورة وتجنيد عناصر فيها، مضيفة إن السفارة الأسترالية في العراق تتابع القضية. وأكد وزير البيئة والمياه موراي وات هذا الموقف خلال حديثه في برنامج توداي، وقال: لقد أوضحنا منذ فترة إننا لن نقدم أي مساعدة كحكومة لأي شخص اتخذ القرار المسيء بالانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية. وكان كاملي قد درس الطب في جامعة أدلايد وتخرج منها عام 2010، وتلقى تدريبه كطبيب متدرب ومسجل في مستشفى رويال أدلايد ومستشفى النساء والأطفال. ويأتي نبأ نجاة كاملي بعد عودة مثيرة للجدل لعشر زوجات لعناصر داعش وأطفالهن من سوريا، ويواجه بعضهم الآن اتهامات جنائية في أستراليا. وصرح زعيم المعارضة أنكوس تايلر للصحفيين بأن حكومة ألبانيزي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأستراليين المرتبطين بداعش من العودة إلى ديارهم. وقال تايلر: لقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي إطلاق سراح إحدى زوجات عناصر داعش بكفالة، والآن في اليومين الماضيين فقط رأينا إرهابيا من داعش يقيم خارج البلاد ويرغب في العودة إلى بلادنا، ويجب على حزب العمال الالتزام بمنع حدوث ذلك. لديهم العديد من الوسائل المتاحة، وبإمكانهم ضمان عدم حصول هذا الشخص على جواز سفر، ويمكنهم استخدام أوامر منع دخول مؤقتة. لقد قدمنا تشريعا إلى البرلمان لمنع جهات خارجية من مساعدة أشخاص كمثله إرهابيين على العودة إلى البلاد. وصرح النائب البارز عن حزب أمة واحدة برنابي جويس لبرنامج توداي بأنه سئم من السماح للأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش بالعودة إلى أستراليا. وقال جويس: لقد سئمت من عودة هؤلاء الإرهابيين وزوجاتهم إلى أستراليا، هؤلاء وحوش ولا نسمح بعودة الوحوش إلى زوجاتهم إلى أستراليا. وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة الأسترالية تملك صلاحية منع الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش من العودة، دعا جويس إلى تغيير القانون، وأضاف قائلا: أعيدون إلى البرلمان للتصويت عليه، فهذا هو دور البرلمان ونحن نمنحكم هذه الصلاحية. وصرحت بولين هانسن زعيمة حزب أمة واحدة بأن انضمام إرهابيين مثل كاملي إلى تنظيم داعش الإرهابي البربري يعد تنازلا عن أي حق أخلاقي في المواطنة الأسترالية. وقالت هانسن: يجب حماية أمن المجتمع الأسترالي، والأستراليون لا يريدون عودة هؤلاء الأشخاص، وهم يشعرون بالرعب من مساعي حكومة ألبانيزي العمالية لإعادتهم. كامبرا. كتبت الأديبة الأسترالية الفلسطينية رندا عبد الفتاح على موقعها ما يلي: اليوم رفعت دعوى تمييز على أساس المعتقد أو النشاط السياسي بموجب قانون تكافؤ الفرص لعام 2010 والصادر في ولاية فيكتوريا ضد جامعة لاتروب ومجلس بانديغو أمام المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا، ويجب محاسبة الجامعات والمؤسسات الثقافية على ممارساتها التمييزية والعنصرية ضد الفلسطينيين. ولم أكن لأتمكن من اتخاذ هذه الخطوة لولا دعم فريقي القانوني المتميز مكتب مارك للمحاماة، وكذلك بسبب دعمكم أنتم يا أبناء مجتمعي. إنني أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في حملة التبرعات التي مكنتني من اتخاذ هذه الخطوة. أرجو منكم إن أمكنكم التبرع بما تستطيعون لتمكيني من متابعة هذه القضية حتى النهاية. ومن غير المقبول استهداف وتشويه وقمع الأصوات التي تسعى للمقاومة والتوعية والتثقيف والدفاع عن الحقوق، نحن معا سنواصل مقاومة إسكات أصواتنا ومحوها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا عبر قناة الشارقة الفضائية وإذاعتها FM 94.4 في حلقة جديدة من برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم.
1: مرحبا بكم. مرحبا.
0: توقفنا في اللقاء السابق عند أرض المحشر،
1: أرض المحشر.
0: نعم. وفزع الناس وقتئذ إلى أبينا آدم. نعم. ليشفع لهم عند رب العالمين ببدء الحساب.
1: نعم. هذا ما توقفنا عنده.
0: نعم. ما المحطة التي تلي ذلك؟
1: إن شاء الله رب العالمين نرى ماذا سوف يجيبهم آدم وبنوه من صفوة الخلق أنبياء الله.
0: نعم.
1: ثم يبدأ الحساب.
0: الحساب.
1: يبدأ تطير الصحف، وهذا هو المنتظر المترقب، وهو أمر جلل كبير، لأن به يعرف الإنسان خاتمته.
0: إذا الحساب وتطير الصحف.
1: نعم. هذا مدار حديثنا في مسألة الحشر.
0: الحشر.
1: نعم.
0: إذن فليكن موضوع الحلقة الحشر.
1: توكلنا على الله.
0: بارك الله في فضيلتكم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشريقة FM 94.4، نبدأ الحوار في الوعد الحق مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي والحشر. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
0: مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشريقة FM 94.4، أهلا بكم مجددا، ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير مرة ثانية الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم.
1: مرحبا يا بني. أهلا.
0: والحشر في عجالة، المعنى والدلالة.
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، القوم أو الناس خرجوا من قبورهم، وصفهم رب العباد عز وجل كالجراد المنتشر. انظر إلى أسراب الجراد، منظر يعني
0: فظيع.
1: يعني الجراد، من رأى أسراب الجراد حمى الله بلاد المسلمين من كل سوء. لو رأيت أسراب الجراد وهي تسير يحدث لك رعب.

0: الناس في هذا الموقف كالجراد المنتشر. ثم يصل الجميع الى ارض المحشر، الشمس تقترب من الرؤوس، السماء تقطع تقطع هذا السماء السماء تقطع اجزاء وبعدين تسيل كالفضة المذابة، تصير السماء وردة كالدهان، تسيل تسيل السماء لا سماء يعني تبدل السماء امام الناس
1: نراها،
0: ترى السماء وهي هكذا. هذا منظر مرعب
1: طبعا.
0: المنظر الاخر المرعب اللي ربما لا يلتفت اليه العباد، ان الملائكة سكان الملأ الأعلى عندما يهبطون من السماء، نحن لا نتخيل أحجام الملائكة، نحن سوف نرى خلقا جديدا ما كنا نراه في الدنيا،
1: وسوف يعني نرى الملك على طبيعته
0: على طبيعته. كل سكان ملأ سماء من السماوات عندما يهبط الملأ الأعلى للسماء التي تليه 100 ضعف من حجم سكان السماوات الأولى،
1: يعني الله أكبر.
0: يعني الله أكبر. يعني سكان السماوات الأولى يحيطون كحلقة الأولى حول أهل حول المحشر وأهل ثم ينزل سكان السماوات الثانية أكبر حجما في الحلقة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم حتى السابعة، 7 طبقات أو 7 أطر أو 7 حلقات تحيط بأهل المحشر جميعا
1: 100 ضعف
0: بهذا المنطق.
1: يا الله،
0: شيء يعني يعني تقريبا يعني الإنسان بطبيعته ينكر ما لم يرى بطبيعته.
1: صحيح.
0: نحن نتكلم الآن عن شيء كأنه خيال.
1: ومن أين أتينا بوصف الملائكة؟
0: يعني كما ورد كما ورد في في في في في في, في الأسانيد وفي الكلام من أهل العلم، الأغرب من الخيال أن مع هذا التدافع والأقدام فوق الأقدام والازدحام، ولذلك كما قلنا بالأمس الإنسان موضعا إلى لقدميه، تجد بجوارك الحيوانات المفترسة وقد جاءت منكسة رؤوسها خشية من الله عز وجل وليس عليها جريرة.
1: الحيوانات المفترسة،
0: الأسد والذئب وسبحان الله الديناصورات، الفيل، الفهد، كل هذه الحيوانات المفترسة تأتي منكسة رؤوسها رغم ما عليها من جريرة، ما عليها من ذنب، لكن هي في حالة من الخوف. يعني الخوف هو السمة الغالبة على أهل المحشر. كلمة الحشر أصلا تريد أنت الدلالة.
1: نعم.
0: الحشر هو جمع الناس في مكان بالإكراه ليس بالرضا. وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يحشرونهم رغبة أم رهبة؟
1: رهبة.
0: رهبة. فكلمة حشر بدل اللغوي فيها إرهاب، فيها شيء من الإكراه.
1: وحشرناهم فلم
0: يغادر منهم أحد. نعم نعم. يعني
1: حشرناهم نحن وهم
0: الكل حشر في هذا المكان. فالحشر هنا بإكراه ليس برضا، ليس طواعية، نحن مجبورون على هذا. خلاص، هذا هو يوم الفصل.
1: بس
0: جمعناكم الأولين. نعم.
1: في معذرة فضلاتكم، في مثل هذا الموقف تحديدا يستخدم كلمة الحشر.
0: الحشر
1: لأن حشرناه.
0: لأن يقول يدي محشورة لا أشعر بالرضا وهي محشورة.
1: صحيح.
0: يد الولد حشرت ما بين الباب وبين مصراعه، فهذا شيء غير طيب سبحان الله. هذا كان وجاءت كلمة حشرات، أنا دائما محشورة في جحر.
1: صحيح. الله جميل.
0: ها حشر.
1: طيب فضيلتك، القرآن الكريم استخدم مع بني آدم وحشرناهم ونحشرهم.
0: نعم نعم.
1: وقال مع الوحوش وإذا الوحوش حشرت أيضا. طيب نعم. الحشر فزع لنا ولهم
0: وللحيوانات أيضا، لأن جاءت
1: هذا
0: طبعا طبعا. يعني تخيل أنت تقف بجوار الأسد والأسد واقف منكس رأس لا يفكر أن يلتهمك،
1: وهو طبيعة الديناصور.
0: الديناصور يقف بجوارك ذليل.
1: لا إله إلا الله.
0: كما ذلتنا نحن، كذلتنا نحن، الكل في حالة من الرعب. الحيوانات رغم الملائكة، يعني سبحان الله العظيم، وخشعت الأصوات للرحمن في هذا الموقف فلا تسمع إلا همسة، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. عنت الوجوه، خلاص كله منتظر ماذا سوف يحدث.
1: مرة ثانية هذه الآية، وخشعت
0: الأصوات للرحمن.
1: سلام.
0: يعني خشعت رغبة.

0: في هذا المنطق.
1: وعانت الوجوه،
0: وعانت الوجوه للحي القيوم
1: ناظرة
0: وقد خاب من حمل ظلمه.
1: سلم يا رب.
0: شوف الظلم ذكر فيه، شوف الظلم ذكر فيه.
1: يا رب سلم يا رب.
0: الدنيا كلها مبنية، ولذلك قال ربنا تعريفا للآخرة لا ظلم اليوم.
1: يا الله.
0: ولذلك سحرت فرعون لما هددهم ماذا قالوا؟ قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. في هذا الإجرام أو هذا الخوف يخف المجرم إبليس ليخطب خطبة
1: في الناس.
0: في الناس
1: ماذا يقول عليه لعنة الله؟
0: يقول ما كان لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. طبعا خلاص
1: يتبرأ.
0: كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها.
1: وذلك
0: جزاه والعياذ بالله جزاه الكافر. إذن المسألة أنا أريد أن المشاهد والمشاهدات عند قراءة القرآن نتدبر، نجي عند آيات الأخيرة ونتوقف، لأن إبليس هذا سواء إبليس الإنس أو إبليس الجن هو واحد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: معنى وتقطعت بهم الأسباب،
0: ما فيش لا نقد ولا إبرام ولا شفاعة ولا ولي ولا شفيع ولا حميم ولا إنسان يقول ولا تقطع كل الأسباب
1: ولا شفاعة،
0: ما فيش. لا لا لا من شفيع، لا لا لا لا لا شفيع. لا الشفاعة لمن رضي الله الرحمن القولة، أما هؤلاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وسوف نأتي الكلام هذا.
1: من يأذن لإبليس في الكلام والخطاب؟
0: الله عز وجل، عشان أنتم يا من اتبعتم إبليس ها هو يتبرأ منكم. الرجل المسؤول الذي قال لعامل أو موظف اقتل فلان، تجسس على فلان، شوه صورة فلان، أذل فلان، أسجن فلان، انتقم من فلان، حطم أسرة فلان، اهدم بيت فلان، يقول لا ساعتها ما كان لي عليك من سلطان. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، لا توبة لا عودة لا رجوع. حتى اللي في النار لما سوف نأتي والعياذ بالله ربنا يعذنا وإياكم المشاهدين، يقول إيه؟ يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يقول ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ألا يعلم من خلق؟ ما عملوها في الدنيا كذا مرة، لأن أنجيتنا من هذه تقع علي المصيبة خلاص أخر أدوب أستقيم أصلح يعود يفكروا شوية ونسأل الله السلام. فهذا هو مدلول الحشر. فالناس يبتدي يعني تبتدي الأصوات، يقال أنها أصوات علماء
1: من أمة سيدنا محمد،
0: علماء رباني، يقول يعني يبتدوا يعني ينصحوا أهل الحشر المحشر أن يذهبوا إلى من يخلصهم أو من يشفع لهم
1: من أمة ربي. محمد عليه الصلاة والسلام.
0: نعم أمة محمد، ويقال من المحكمين اللي هم الأعراف، في طائفة اسمه المحكمين. وليه كرم ربنا؟
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: الصالحون من كل أمة، يقال أن دول أصحاب الأعراف على خلاف الروايات، دول اللي هم هيشجعوا الناس للذهاب لآدم، مختارين
1: يدلون الناس. نعم. ماذا يصنعون؟
0: فيذهبون إلى آدم بعدين يمدحوا في آدم، يا أبانا أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته أما ترى ما نحن فيه؟ يقول لقد غضب رب اليوم غضبا ما غضب مثله من قبل قط، ولن يغضب مثله من بعد قط، لقد نهاني عن الشجرة فأكلت. يذكر ذنب.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: وهو نبي،
1: لا إله إلا
0: وهو
1: الله.
0: نبي
1: سبحان الله. لا إله إلا الله.
0: اذهبوا إلى غيري فاسألوه لمن نذر. سبحان الله، هذا في الصحاح في مسلم.
1: نعم.
0: اذهبوا إلى نوح، يا نوح أنت أطول الأنبياء عمرا وأنت أولي العزم وأنت أول نبي بعد أبيك، اشفع لنا عند ربك. يقول لا لقد دعوت على قومي دعوة

0: رب اعتذر على الأرض من الكافرين الديار.
1: الدعاء ربنا دعا على كافر.
0: لا إله إلا الله. يتخوف من هذا.
1: يتخوف من هذا الدعاء من نتيجته. هو كان يقول يا مؤمن الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ ماذا كانت الإجابة؟ الأنبياء عرفوا الإجابة.
0: نعم.
1: الأنبياء يعرفوا الإجابة، عارفين أن هما ماذا قال الأتباع، كذبوهم وكفروهم. قال سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الموقف أنسى الأنبياء ماذا حدث؟ الأنبياء هم أثبتوا الناس. فالموضوع مش بالسهولة المتخيلة. موضوع الوعد الحق هذا موضوع يعني أنا كنت مشفق وأنا أحدث الناس فيه لا شك. فيقول لقد غضب ربي غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله بعد. اذهبوا إلى غيري. إلى من؟ إلى إبراهيم. أنت أبو الأنبياء وأنت خليل الرحمن وأنت لا. ذكر كذباته.
0: كذبات سيدنا إبراهيم.
1: هو قال مرة أنا قلت إني سقيم، وكان سقيم القلب من أعماله من عبود الأصنام. وهو الإنسان يمرض لما يرى أهل المعاصي. صحيح. هو قصده سقيم بهذا فاعتبرها كذبة.
0: يا الله.
1: أنا مرة قلت إني سقيم وأنا ما كنت سقيم، لكن كان سقيم القلب وصادق، والأنبياء صادقوه. نعم. سبحان الله. لقد غضب نفس الإجابة. اذهبوا إلى غيري. لمن؟ لموسى. قول العزم. لذلك أوصى ربنا رسوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يا كريم الرحمن أنت الذي من الله عليك بكلامه وبرسالته لا. ويذكر أيضا دعوت على قومي ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله من بعد. اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى عيسى. يذهبون إلى سيدنا عيسى. أنت روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم. قال لقد غضب ربي غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم يذكر ذنبا عليه السلام.
0: لما لم
1: يذكر؟ لا أولا لم يؤذن له. يعني لا يشفع أحد إلا لمن ارتضى من رسول.
0: غير مخول.
1: غير مرتضى. ليس أمامه إشارة خضراء ليسمح له بالشفاعة. العبد عبد والرب رب وهؤلاء أسرف الخلق. أين أنتم ممن قال أنا لها أنا لها؟ كل واحد يقول كل واحد يقول لست لها لست لها. الإجابة واحدة لست لها لست لهذا الموقف. ليس هذا الموقف مكاني.
0: غير مأمور.
1: ما لا لست لها لست لها. أين أنتم ممن قال أنا لها أنا لها؟ سبحان الله. فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأسير. أسير خطوات في وسط هذا الحشر والناس تنتظر. يتضوع المسك من حولي.
0: يا الله.
1: لمحة خير.
0: يا الله.
1: ثم أسجد تحت العرش. ويفتح الله علي من محامده ما لم يفتحه من قبل. سبحان الله. بحيث أن يعطيه كلمات ما قالها الرسول من قبل ولم يجه إسلام. سبحان الله. قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: العجيب أنه في هذا الثبات العجيب اللي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأغرب من الخيال، يقول يا رب أمتي. يقول خذ من لا حساب عليهم من أمتك وأدخلهم من هذا الباب وهم شركاء في بقية الأبواب. المفاجأة هنا إيه؟ الجنة على اليمين.
0: يا سلام.
1: هذه المفاجأة.
0: سلام.
1: مفاجأة الحشر أن الجنة موجودة خلاص، موجودة في هذا المكان خلاص.
0: سبحان الله.
1: خلاص هذه الأرض التي نحيا عليها. خذ من لا حساب عليك.
0: ويعلمهم كيف؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته وطبقاتهم ودرجاتهم في العبادة كما يعرف الإنسان ابنه أبناءه.
0: كل الأمة
1: كلهم يأخذهم كده. حتى طلح نفسه أحد العشرة.
0: نعم.
1: حواري رسول الله. ويا رسول الله هناك آلاف طلحة وسمعتك تقول ينادى على الإنسان باسمه واسم أبيه، كيف أعرف أنني المنادى؟ قال يا طلحة، عندما يقال طلحة ابن عبيد الله لا تقوم إلا أنت يا طلحة، لا يقوم أحد
0: يا منها. الله
1: ما في، شوف كم ألف طلحة،
0: قدرة إلهية
1: خلاص. مسألة مسألة مسألة سبحان الله،
0: لا تخضع لمعايير البشر.
1: دخل البشر الآن بيقول يدخل المعلومة على الحاسب الآلي، يقول له دخل المفتاح التشغيل
0: صحيح،
1: دخل فين الرقم السري، تدخل بتاع الكارت على ماكينة البنك يقول لك لا فين فين ماكينة المصرف، يقول لك فين الرقم السري. إذا لن يفتح إلا لهذا، لن تأخذ فها وقدرة الله سبحانه وتعالى.
0: لا لا لا الله.
1: فيأخذ من لا حساب عليه،
0: هنالك من لا حساب عليه، من لا يحاسب. نعد أن نعلم من هؤلاء.
1: أولهم أبو بكر
0: رضي الله عنه وعلا. لن يحاسب. يا سلام، نحن نغبطه.
1: عندك الشهداء، عندك أهل الصبر.
0: أهل الصبر، اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم.
1: يخرج أناس من القبور إلى أبواب الجنة، هنيجي الجنة إن شاء الله. هذا كلام تفصيلا. يقف رضوان إلى أين؟ أنتم ما وقفتم لحساب، ولا انتظرتم نشر ديوان ولا نصب ميزان. يقولون يا رضوان نحن لا نقف لا لنشر ديوان ولا لنصب ميزان، أو ما قرأت القرآن؟ قال ماذا في القرآن؟ يقولون قال ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. قال كيف كان صبركم؟ قالوا كنا إذا أسيء إلينا أو إذا أسيء إذا جهل علينا حلمنا، وإذا أسيء إلينا صبرنا، وإذا أعطينا شكرنا، وإذا أذنبنا استغفرنا. قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
0: السلام.
1: اللي ما عليهمش حساب أرملة ترك لها زوجها يتامى، قعدت فربتهم تسابق النبي
0: السلام
1: إلى باب الجنة. هؤلاء لا حساب عليهم. وفي أصناف
0: يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام
1: هؤلاء ويريهم المكان ويرجع، لأنه لسه هو موقفه
0: الباقي،
1: موقفه مهم هنا
0: صحيح،
1: ما يترك الأمة. سبحان الله. هنا يبدأ الحساب خلاص. الطائفة التي تدخل الجنة بدون حساب دخلت، هنا تتطاير الصحف، وهذا هو المشهد الأول من مشاهد الحشر.
0: طيب قبل هذا المشهد
1: حدث.
0: من يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، أمته أم الناس كلها؟
1: كل المحكمين من الأمم كلها،
0: كلهم
1: كلهم. طبعا معروف أن هذا ليس لهذا الموقف إلا هذا، إلا هذا الإنسان. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا،
0: هذا هو المقام المحمود
1: أن يغبطه عليه كل الأنبياء. وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمدنا ينادي من ورائي.
0: يا سلام.
1: تبدأ الصحف في التطاير.
0: نعم.
1: قال ربنا فيما قدمت أنت من سورة الإسراء، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. انظر إلى التعبير القرآن بألزمناه، من الملازمة.
0: نعم.
1: يعني كتابه لن يذهب إلى غيره، لن يحدث خطأ بأن أخذ أنا كتابك وتأخذ أنت كتابي، لن يحدث خطأ أن واحد بدل أن يأخذ من شماله يأخذه بيمينه. لا، هو ألزمناه شكلا وانفرادا وحقيقة وموضوعا، من كله من باب اللزومية أنه ملازم له. هذا كتابه. الكتاب هذا إذا أردنا أن نبسط المسألة فيما أفهم بعقل الصغير أو عقل الجاهل، أن الكتاب هذا عامل زي الشهادة اللي فيها المجموع الكلي،
0: المجموع
1: مجموع الدرجات. لكن أوراق الإجابة دي موجودة كلها تحت العرش بتاع المليارات دي كلها، أوراق الإجابات كلها. إلا ما هو أنا ليا سجل، كان
0: سجل واحد؟
1: لا، يعني السجل المكتوب، السجلات المكتوبة عليا. أيوة. هذه السجلات كانت منشورة، فلما جه ملك الموت أخذ روحي وموت طويت. يوم القيامة وضع تحت العرش فتنشر مرة أخرى، وإذا الصحف
0: نشرت،
1: نشر الخبر، يعني فتحت نشر الخبر. مش هنتخانق مع بعض.
0: هذا المقصود هو
1: بالصحف. الصحف الصحف اللي هي ايه؟
0: صحائف الاعمال.
1: ولذلك ايه؟ ولذلك قال ايه؟ يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
0: ويوم نسير الجبال
1: وترى الأرض بارزة واضحة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى وضع الكتاب يعني خرجت السجلات فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
0: اقرأ كتابك
1: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ذلك لما الإسراء بتبدأ بعد آيات بني إسرائيل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يبدأ بالقرآن. اللي عايز ينجو يبدأ بالقرآن بما في القرآن. إن هذا القرآن
0: هذا القرآن
1: كتاب رب العباد الذي نزل على رسوله يهدي للتي هي أقوى. يهدي إيه؟
0: للجنة.
1: هذا هي التي أقوى صحيح. هي الأصلح. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والآخرين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا
0: أن لهم أجرا كريما
1: أجرا كريما لهم المؤمنين التانيين والعياذ بالله عذاب أليم والعياذ بالله بس. وبعد ما كل إنسان ألزمناه يبقى المقدمة كده القرآن. يعني تعال من القرآن عايز تنجو خليك مع القرآن. دور حول حيث ما دار القرآن. قف حيث ما وقف القرآن. سر حيث ما سار القرآن. لا تبتعد عن كتاب الله.
0: صحيح.
1: نعم.
0: وأن الذين لا يؤمنون
1: بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وبعدين تكلم عن الليل والنهار وبعدين أن عشان يكون دليل وبعدين كل إنسان ألزمناه طائره في عمر. هذا الترتيب. لا بد من قراءة القرآن بهذا المنطق وبهذا التدبر وبهذه المعنى. أما قرآن أقرأه وترجع لأهل العشق والهوى وترجع أهل الكتاب ما يصير هذا احترامنا لكتاب الله. المهم تبدأ الصحف التطاير.
0: في التطاير
1: تتطاير الصحف.
0: كيف تتطاير؟
1: من تحت العرش كأسراب الحمام.
0: الله أكبر.
1: طبعا
0: للبشرية كلها
1: لكل المليارات دي كلها كل واسم حق تطاير في الفضاء. لا نقول في السماء ما في سماء طار في الفضاء ثم تهبط لتلتصق في رقبتك.
0: يا الله
1: تنزل في عنقك.
0: هذا التصاقها بالرقبة
1: خذوا
0: في حد ذاته.
1: نعم نعم
0: الكناية.
1: لا لا لا لا لا لا لا ما تفرق. تنزل في رقبتك.
0: الله أكبر.
1: دون أن يدري إما أن اليد اليمنى تمتد أو اليد اليسرى تمتد او الكتاب نفسه ينزل من على الظهر يتعلق على رقبه من خلف ياخذ كتابه بيمينه او ياخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره.
0: طب واذا اراد ان يمد يده اليمنى؟
1: لا لا لا لا يستطيع. كما قلنا
0: او يمسك اليسرى.
1: لا لا لا كما قلنا في اجابات القبر ان الذي يتكلم لسان الحال لا لسان المقال. ما سهل من ربك ربي الله.
0: صحيح.
1: الحرام يقول ربي الله واللص يقول ربي الله والمرتشي يقول ربي الله والظالم يقول ربي الله.
0: لسان الحال
1: لا لسان المقال.
0: فتح الله عليك. فتح الله عليك.
1: نفس القضية. اليد تتحرك دون إرادة. أول ما يمسك كتابه يحصل رعب.
0: لا إله إلا الله.
1: لأنه سبحان الله يجد الكتاب كله كأنه راسب أنه كله سيئات.
0: يا الله.
1: وهو لم ينكرها.
0: مكتوبهم في هذا
1: تذكر
0: الكتاب.
1: هو تذكر قال لك انت ظالم فلان وانت مفتري في فلان وانت ما صليت اليوم الفلاني وانت عشت 20 سنة دون صلاة وانت ظلمت اخواتك في الميراث وانت تجبرت وانت عذبت زوجتك وانت والعياذ بالله اذيت زوجك وانت مكتوب
0: لا الله كل شيء
1: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا قال ابو حامد الصغيرة هي التبسم والكبيرة الضحك.
0: يا الله.
1: اول ما يمسك دين الرعب خلاص. وما انا اخدته بيميني ليه؟ فيه سيئات، فيطمئنه الملك. بضع من حسنات عملها.
0: اي ملك؟
1: ملك من الملائكة.
0: نعم.
1: يطمئنه في بعض حسنات وعملها في الدنيا يجدها بينه وبين الخلق، وهذه بينه وبين الله السيئات، أراد الله أن يسترها. العبد بعد ما يأخذ الكتاب ينتظر أن ينادى عليه.
0: نعم.
1: كله منتظر. يؤخذ من في هذه اللحظة عند تطاير الصحف هيحدث موقف مرعب. تأتي النار لتزفر على أهل المحشر، لها ثلاث زفرات. أول زفرة وزفر ربنا قال إيه؟ وجيء يومئذ بجهنم. قالوا كيف تجيء يا رسول الله؟ قال لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، لها فحيح كفحيح الأفاعي. تكاد تميز من الغيظ.
0: سلم يا رب. سلم
1: تكاد تميز من الغيظ. يعني شوف التميز يعني ايه؟ شوف صوت الحريق والعياذ بالله.
0: سلم يا رب.
1: سمعت صوت حريق مره وانت الخشب وسبحان الله والنار تعمل لها يعني لها تغيظا وزفيرة، حتى انها تخرج منها اعناق اعناق طويله تلتقط الكافر التقاطا من ارض المحشر من النار
0: من وسط
1: المؤمنين، تطلع تلتقط وتنهي ما يقف حتى في ارض المحشر، تلتقطهم التقاطا كما تلتقط الطير الحب. ما ظنر
0: لا اله الا الله.
1: لان اول ما تزفر اول زفره الناس اهل المحشر يرعبون ويجروا من امامها يهربوا هروب. وبعدين تزفر الزفره الثانيه فترى كل امه جاثيه، يقع الناس على وجوههم من الخوف فوق بعض.
0: لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله.
1: في سوره في القران في الحواميم سوره الجاثيه.
0: نعم.
1: ثم يجثو الانسان على ايه؟ ركبتي. فيجثو لما يقول لك يعني رجلي ما حملتني
0: يا رب سلم. رب
1: سلم. او ما يقع. فلما تزفر الزفره الثالثه ينبطح كل انسان على وجهه ينظرون إليها من طرف خفي. يبتدي ينظر يشوف هي بعدت أم لم تبعد، لأن مقتربة من الناس وحرها ولفحها، لأن بيقول لو أن يعني إنها ترمي بشرر كالقصر. قالوا كالبيت يا رسول الله؟ قال كالمدائن والحصون. الشرارة
0: الشرارة
1: الواحدة لو طار شرارة من جهنم على الدنيا لأحرقت بمن فيها وما فيها.
0: شرارة واحدة.
1: شرارة واحدة. الموضوع غير الموضوع صعب.
0: لا إله إلا الله.
1: طبعا. هذه الزفرات الثلاث.
0: الأولى.
1: الأولى الناس تهرب.
0: طيب. الثانية.
1: الثانية تجثو كل أمة على كل يجثو على ركبتيه.
0: الثالثة.
1: يعني الثالثة ينبطح الناس على وجوههم خوفا ينظرون إليها من طرف خفي.
0: وهي تلتقط في الأولى.
1: وهي تلتقط في الأولى والثانية والثالثة أولادها.
0: أولادها.
1: نعم.
0: جميل هذا.
1: أولادها. أمه الهاوية. هذه أمهم.
0: صحيح.
1: عملوا لها. أشعلوا نيران الدنيا على الناس. حقد، حسد، والضغينة، والغيبة، وهتك الأعراض، وظلم الناس، وإذلال الناس، وقتل الناس. كل ده يعني المسألة هذه مشاهد يوم القيامة. هذه يعني هذا ما كان يعيشه رسول الله ليل نهار. شاب. صلى الله عليه وسلم. تطاير الصحف وقف كل انسان ينظر ويرى فيه الله عز وجل اللي ثبتهم بهذا الشكل. قالوا يا رسول الله كيف يعني يحاسبهم على كثرة عددهم؟ لا ما هو العدد كله سيتحاسبه. قال كما يرزقهم على كثرة عددهم.
0: مسلمة منطقية.
1: كله كان يأكل ويشرب.
0: صحيح.
1: في الدنيا سبحان الله. يبدأ سؤال الأنبياء. أول سؤال الأنبياء تخيل.
0: بعد استراحة قصيرة.
1: بارك الله فيك.
0: كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
3: مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. معنا نرحب بالداعية الإسلامي دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم.
1: مرحبا.
0: في الكتاب غير الصحف أم هو؟ لا، الكتاب ملخص
1: أيوة
0: لأعماله.
1: الصحف هذه الإجابات التفصيلية بأعماله.
0: المقصود بقوله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره،
1: هذه هي الشهادة المجملة، هذا هو الكتاب. أما الصحف التي تنشر هذه ما سوف تنشر تحت العرش عندما نأتي عند الميزان.
0: نعم. يعني هو في البداية سوف يأخذ ملخصا بعمله
1: بالضبط بحالته،
0: يعلم
1: ناجح أم راسب،
0: وينتظر الحساب،
1: ولكن لا يضمن، يعني مش هذه النتيجة النهائية.
0: ما هو النتيجة مسطرة في هذا
1: لا الكتاب. لا لسه هيقف الكتاب، الله أعلم التفصيل فيه إيه، يطلع له غرماء من حيث لا يدري، واحد يقول له يقول له فين أنا مرضت مرة ولم تعودني، مش هكذا قال رب العباد في الحديث القدسي. الناس بتبحث عن أي حسنة، أنا مريت عليك مرة وقلت لك السلام عليكم ما رديت عليه السلام، ليه تدخل عليه حزن في الدنيا؟ أنا عايز حقي
0: كثير كثير طبعا. شيء صعب.
1: لا ليه؟ المنهج واضح، لماذا لا نسير وفق المنهج؟ الكتالوج موجود، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا وبينها،
0: لأن كل واحد منا سوف يأخذ برقبة أخيه ليحاسبه.
1: طبعا، وما سار عبد مع عبد مرة إلا ويسأله عن حق الصحبة، قول يا شيخ مشيت معك مرة ما نصحتني في الله، ما قلتنيش كلمة.
0: يا ربي
1: مش يا ربي إنما المؤمنون إخوة. أي الأخوة
0: يا ربي؟
1: هي الأخوة أن أنا أطعنك في ظهرك، هي دي الأخوة؟ لا يا أخي، لا يا ابني. سبحان الله، يؤتى بالرسل، أول واحد يحاسب من الرسل
0: يعني بعد تطير الصحف
1: الكل يقف،
0: الكل اخر كتابه
1: خلاص وانتظر تشوف لسه.
0: نعم. ثم
1: ياتي بدايه الحساب، ينادي الله رب العالمين يا نوح لبيك ربي،
0: اولهم وادم.
1: لا، ادم لم يبعث لاحد، احنا بنتكلم على حساب البشر.
0: جميل.
1: يا نوح هل بلغت قومك؟
0: وهو اعلم،
1: لكن عشان يعذر العباد الى الله، مفيش حجه لعبد
0: يقيم الحجه،
1: يقيم الحجه على قوم نوح. يقول نعم يا ربي. يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ يقولون لا يا رب.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: شوف شوف شوف شوف شوف
0: هنا يخلي الله تبارك وتعالى بين المرء وبين عقلي في هذه اللحظه.
1: لا،
0: ينطق بما شاء.
1: لا هو ينطق بسابقه اعماله،
0: سابقه الاعمال،
1: النطق والعمل، مش بلسان المقال
0: كما كانوا يكذبونه في الدنيا يكذبون ايضا في الاخره.
1: مطبوع عليهم.
0: سلم يا رب، يا حفيظ يا حفيظ.
1: يقول وعزتك وجلالك قد ابلغته.
0: يقسم،
1: يقولون، يقول الله عز وجل أمعك من يشهد؟
0: يا الله.
1: يقول بلى يا رب. من؟ قال محمد وأمته.
0: الله أكبر، عليه الصلاة والسلام.
1: كذلك جعلناكم أمة وسطا
0: لتكونوا شهداء على الناس
1: ويكون الرسول
0: عليكم شهيد.
1: الله أكبر، ما فين الوسطية؟ فين جمال الأمة؟ فين عظمة الإسلام؟ فين مقام سيدنا محمد؟ هو هذا هو
0: مقامنا. جميل.
1: جميل، بس
0: ولكن نهين هو رب الكعبة. الحلطة.
1: يا محمد هل أبلغ نوح قومه؟ نعم يا رب. يا أمة محمد هل تشهدون أن نوحا بلغ قومه؟ يقولون نعم يا ربنا. تقول أمة نوح كيف تستشهد علينا ما لم يرنا؟
0: صحيح،
1: ده نجوم بعدين بآلاف السنين.
0: صحيح.
1: يقول ربنا يا أمة محمد كيف تشهدون أو على شيء ما رأيتموه؟ يقول يا ربنا قرأنا كتابك وعلمنا أن ما فيه حق، وأن نوحا بلغ قومه وأنهم كذبوه. قال صدق محمد، صدق نوح، صدقت أمة محمد.
0: يا
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. هذا مقام محمود للأمة أيضا.
0: صحيح،
1: هذا مقام محمود للأمة.
0: صحيح.
1: بس من الذي يشهد؟ لأننا لما أكون مشغول بذنوبي وبسيئاتي، ما كيف يعني أعطي غيري؟ فاقد الشيء اللي أعطيه. لماذا نقول هذا الكلام؟ لكي نزرع الخير اليوم لنجنيه غدا إن شاء الله.
0: نعم.
1: يبدأ الرسل بهذا الشكل،
0: كل رسول مع أمته.
1: بالضبط
0: هكذا،
1: حتى يصل الأمر إلى سيدنا عيسى. أأنت قلت أمام الناس، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يا الله يذعر عيسى يذعر
0: هذا هذا يسأله أم استفهام إنكاري هذا؟
1: هذا عشان لتخرج الإجابة لهؤلاء الذين تقولوا عليه. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أول كلمة غريبة
0: سبحانه
1: أنزهك عن يا ربي أنزهك عن كل نقص وأصفك بكل كمال. إن كنت قلته فقد علمته.
0: تعلم ما في
1: نفسي. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إن كنت أنت الشهيد الرقيب عليهم. إن تعذبهم فإنهم عبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
0: ليس الغفور الرحيم.
1: لا لا لا لا. هو مش موقف اعتذار. مش موقف طلب رحمة. هو مرعوب.
0: إن تغفر الغفور الرحيم.
1: لا.
0: ما عزيز حكيم فيها قوة وقسوة.
1: لا لا لا لا. يعني هؤلاء قوم لا لا لا لا لا لا لا يستحقون مغفرة ولا رحمة. شو أدب سيد عيسى؟ لا. يعني.
0: إن تعذبهم.
1: فإنهم عبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقون صدقه. صادقين صدقهم. حسن البصري لما قرأ الآية أغمى عليه. أغشي عليه. قال هذا يوم ينفع الصادقين. قال ربنا ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال فما بالنا نحن نكذبوه. إذا كان الصادق تعالى
0: يسأل عن صدقه.
1: يؤتى بالقاضي يوم القيامة. يسأل حتى يتمنى أنه ما قضى بين اثنين في تمرة. صحيح مسلم. تمرة. يقول أنا مالي. أنا إيه اللي خلاني أجلس على المجلس؟
0: لا إله إلا الله.
1: والناس تتبارى على المناصب وعلى الكراسي.
0: لا إله إلا الله.
1: يا أخي لا بد أن نفيق.
0: يترك سيدنا عيسى الأمر لله سبحانه وتعالى. هكذا على ملأ أمته.
1: خلاص خلاص. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
0: حتى لم يتوعد بالشفاعة
1: والتدخل
0: والتماس الأعذار.
1: مؤمن قال أنا لا أسألك عن مريم أمي إنما نفسي نفسي. ما لنا بهؤلاء؟ انا بلغتهم هم ما قبلوا. قال لهوني وخلوني ند لله وخلوني ولد لله وخلوني سبحان الله.
0: يتنصل تماما.
1: يعني سبحان الله. يا رب هم عبادك. هم عبادك. ان تعذبهم فانهم عبادك. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يا رب انت تصنع ما تشاء. انت الحكم. لا رد لحكم الله.
0: ولا امام الله.
1: نعم.
0: تاتي امة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
1: تاتي امة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأمر الله عز وجل بنصب الموازين
0: مع أمة سيدنا محمد
1: مع الكل
0: طبعا. يعني لم يسأل لم تسأل الأمة كما سئلت الأمم السابقة.
1: لا لا لا
0: سيدنا نوح وموسى وعيسى.
1: لا لا لا لا لا
0: لن تسأل الأمة هكذا كما سئل.
1: لا لا لا لا الميزان توضع الموازين
0: وهذا فضله.
1: هذا كرم. هذا كرم. هذا كرم. نعم.
0: لا إله إلا الله.
1: هل هو ميزان أو عدة موازين؟ هناك خلاف. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
0: والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط.
1: ولا تخسروا الميزان في الدنيا.
0: هذه ثلاثة موازين.
1: في الدنيا.
0: في الدنيا. يوم القيامة.
1: يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
0: القسط يعني العدل.
1: العدل. فلا تظلم نفس الشيء. وإن تكن مثقال حبة. حبة من خلال. أتينا بها. وكفى بنا حاسبين. انت عملت خير مقدار حبة القمح لا تخف لا تضيع عليك. لن تضيع لن تضيع.
0: وما ربك بظلام للعبيد.
1: القباني
0: هي موازين. موازين
1: يعني يقال انها موازين. موازين فعلية. موازين يرى
0: موازين الإنسان فعلية.
1: موازين يرى الإنسان ميزان امامه. او انها كما قال صلى الله عليه وسلم ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء. عشان نفهم. عشان نفهم. لكن هو ميزان.
0: نعم.
1: يزن الأعمال.
0: نعم.
1: يزن الأعمال. الميزان القباني اللي هو دايما يسمو الوزان اسمه قباني.
0: صحيح.
1: الوزان. نعم. الوزان الذي يقال أن جبريل نفسه.
0: أو هذا الوزان.
1: ها الواقف يعني.
0: يمسك الموازين.
1: موازين كلها. أو معه مساعدون. الله أعلم. نعم. المهم في ميزان.
0: في موازين. اين تنصب الموازين؟
1: في هذه الارض. في هذا المكان.
0: ارض المحشر.
1: احنا خلاص احنا هذه الارض التي لن نغادرها الا الى جنه او العياذ بالله الكفار الا الى نار والعصاه والمجرمين. نسال الله ان يجعلها جنه دون سابقه عذاب.
0: طب استطراد سريع.
1: نعم.
0: من ذهب بهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى الجنه ومن اخذتهم النار؟
1: لا خلاص قرص النمل
3: يرون هذا
1: لا لا لا, لا خلاص خلاص كفاهم الله هذا الرعب. الرعب لان الرعب ايضا
3: لا ينظرونها
1: رعب مرحله من مراحل الرعب.
3: الا يستشفعون لنا عند الله؟
1: الله اعلم. ناتي لموضوع الشفاعة لنرى.
3: يا رب.
1: توضع الموازين وينادى على عبد عبدها.
3: من متى؟
1: عند وضع الموازين.
3: منذ آدم؟
1: منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
3: عبد عبد.
1: مش اليوم بخمسين ألف سنة.
3: فضلتك الصحف نشرت للناس كلها لا في لحظة.
1: لا لا. خمسين ألف سنة. لا أنا ما أكلمك في دقائق. لا. ده يوم بخمسين ألف سنة.
3: من
1: هذه الأيام. وذاك إيه؟ قالوا ويوم تقوم الساعة يخصب المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الله ده احنا ايه عشت انا 100 سنة 200 سنة عنوح عاش 1000 وكم سنة ولا ايه ده ايه ده 50 سنة دعوة فقط
3: ساعة
1: من النهار يتعارفون بينهم زي كل لما قصدي بالنسبة للموقف نفسه قال ياه ده ساعة يخصب المجرمون ما لبثوا غير ساعة واحدة.
3: نعم.
1: ينادى على فلان ابن فلان ويقول الملك هذا فلان ابن فلان من كان له عنده من مظلمة فليأتي.
3: يا الله
1: يأتي الغرماء بك واحد يقول له انت شفتني مظلوم ولم تنصرني. التالي يقول له انت اكلت من حقي سبحان الله من اخذ من حقي لتردن المخيط والمخيط يوم القيامة الابرة والخيط.
3: يا ربي يا
1: ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك ولو أن جبلا بغى على جبل لبك الله الباغي.
3: وأين غفرانه ورحمته؟
1: غفرانه ورحمته لمن قدم خيرا. يا أخي ده فيه متمردين يا مؤمن في كام واحد كام مليار في العالم الآن يقولون أنت لست ربا وأنت لا وليس لنا رب والعياذ بالله. كم مليار؟
3: سلم يا رب.
1: مليارات.
3: صحيح. طب من ينادي عليهم الملك بأولوية السن؟
1: لا لا لا الله أعلم. ينادى
3: يعني الأول فالأول.
1: لا الله أعلم. الله لا الله أعلم. الله ينادى.
3: ما في هذا.
1: المهم إحنا منتظرين إلى آخر واحد.
3: الباوس.
1: يعني لغة ما تفعل.
3: والكل سيسمع.
1: على الملأ صوت وصورة وعارفين أن هذا فلان.
3: لا إله إلا الله.
1: طبعا. فيخرج له من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر.
3: كل سجل مد البصر. بصر.
1: بصر هو شو بصر.
3: ووقتها أن ذاك سيكون البصر غير.
1: أكثر حدة.
3: فبصرك اليوم حديد.
1: يعني وإن كان الحديد هو أن ترى الحقائق كما هي لكن يعني هو مد البصر.
3: لأن حتى في الدنيا.
1: يا مؤمن أنت لما. أقول لك شيء بسيط يا. لما تحب الإخوة ربنا يبارك فيهم في الاستوديو لأن يفرغوا هذه الساعة التي تكلمنا فيها كلاما.
3: نعم.
1: عايزين 50-60 صفحة.
3: صحيح.
1: طيب.
3: صحيح.
1: ترى متفرغ عمل 70 سنة.
3: يا ربي يا ربي.
1: حركة وذهابا وقياما ونوما وظلما وعدوانا وعبادة وتهجدا وبعدا عن الله وانحرافا ومجلس زور ومجلس خير. كل ده مكتوب.
3: لكل واحد 99 سجلا باختلاف الأعمار. هذا عدد ثابت لجميع الناس. بخ.
1: يقول عبدي اطلع.
3: على ماذا؟
1: على السجلات.
3: ويتركه حتى يطلع.
1: طلع.
3: يحتاج الى اعمار.
1: يقول يا رب انت لست بظلام للعبيد. العبد
3: لا لا لا الله يتودد.
1: يقول اقرا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا عشان
3: احكم
1: لا تظلم نفس شيء. ما فيش. فيطلع طلع. يفضل يقلب الصفحات فلا ينكر منها شيئا. احصاه الله ونسوه. سبحان الله. اطلعت يا عبدي؟ يطلع العبد. يسأله ثلاثة أسئلة كل سؤال أعجب من أخيه.
3: الأول
1: عبدي هل ظلمك حفظتي؟
3: يا ربي يا الله.
1: يقول لا يا رب.
3: ينطق
1: لا. السؤال الثاني ألك حسنات مخفية؟ يعني الملائكة مثلا
3: نسوا حسنة لم يكتبوها
1: يعني استثقلوا دمك مرة أو لا. يقول لا يا رب لا كل حسنة عملتها مكتوبة. السؤال الأعجب هو الثالث ألك عذر تعتذر إلينا به؟
3: يا الله.
1: الرسول قال هذا الصحابة ما تحملوا.
3: يا الله.
1: أيقبل ربنا منا الأعذار يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله.
3: الله. لا إله إلا الله.
1: بس السؤال.
3: نعم.
1: ما العذر؟
3: أي عذر؟
1: إيه؟
3: يقبل عذر
1: إيه؟
3: الدنيا.
1: إيه إيه إيه العذر؟ إيه العذر؟ ولا عذر. هذه مصيبة.
3: كنا مخدوعين.
1: لا لا معلش. هو أنت اللي خدعت روحك. يخادعون الله وهو خادع. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كنت غافر قال لك ولا تكن من الغافلين. كنت ظالم قال لك إياك والظلم. حكمت بغير ما أنزل الله قال لك أنت والعياذ بالله يا كافر يا فاسق يا ظالم.
3: لا عذر أبدا.
1: إيه العذر؟
3: لا.
1: أنا أصلا كنت صراحة ما كانش عندي وقت للصلاة.
3: لا.
1: أنا ما قلتلكش صلي 24 ساعة. قلنا لك كل كم ساعة قف كده صلي ركعات.
3: الدوام والعمل.
1: لا لا لا ما كلفناك فقط طاقة. انشغلت صلي اجمع الصلوات على سفر واقصر وفي صلاة خوف. والله الصيام والله أعطناك صحة ما عندك صحة أطعم. ابدي. الست كانت مرضعة وحامل ومال ومرضع وحامل تخرج تعوض تطلع فدية. والله أصل الحقيقة كان أبويا ترك سبب التارك وأنا خفت الغريبة. أقول لا لا لا ما فيش كلام ده ما تبعنا الظلم من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه الجنة يوم القيامة.
3: استفزني فقتلته.
1: ما فيش بالكلام ده أنا حذرتك بالقتل ولا وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا متعمدا ما فيش ممكن.
3: حالت في عيني إحدهن فجمعت.
1: ما فيش كلام ما في الكلام ده لا الكلام ده ما سمع. أعطيناك هذا وأعطيناك وسائل الحلال كلها أنت اللي مشيت في طريق الحرام. اصل الاستثمار والبنوك اللي يقول له ما ينفعش كلام ما في
3: عذر ضروره العصر
1: ما فيش عصر ولا ظهر ما فيش عصر ولا مغرب خلاص العبد
3: النفس الدنيه
1: ما فيش هو اللي دناها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها انت اعطيناك نفس طيبه فطره نقيه نجستها وغبرتها وقذرتها وانحرفت بها بعيدا عن جدة الطريق فماذا تبغي منا اليوم عايز ايه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا خلاص
3: نعم
1: الغرماء اجتمعوا هو له جبال كجبال تهامة من الحسنات فيأتي هذا يأخذ من حسنات وهذا من حسنات
3: تدرون من المفلس
1: بس يأخذ سيئات من وضعنا فإذا أفلح العبد
3: طب يعني معذرة
1: نعم
3: يعني إذا تقول أحدهم على الذي يحاسب هذا
1: لا هذا في الدنيا هذا امام قاضي هذا امام قاضي الدنيا
3: لا يتقاول احد
1: لا
3: يقول لي
1: قاضي لا لا
3: يعطيني حسنات
1: القضاء في الاخره بين يدي الحكم العدل لا ظلم اليوم ما حد يقدر يتكلم ما فيش
3: يعني الرجل يجد حسنات ياخذ
1: لا لا لا تخفى عليه لا تخفى عليه خافيه لا
3: سبحان
1: لا
3: الله.
1: تخفى عليه الرقيب سبحانه وتعالى اول سوره النساء قال ان الله كان عليكم رقيبا الرقيب سبحانه وتعالى لا لا يسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الظلماء ويراها في الليلة الظلماء لا تخفى عليه سبحان الله
3: يأخذ الغرماء ما يستطيعونه من هذا إذا إذا إذا إذا فنيت حسناته
1: إذا يأخذ من سيئاتهم فيوضع عليه بعد ما كان موجب أصبح صفر أصبح سالم
3: ثم
1: ينوروه كتابه بشماله المجموع النهائي ينادي جبريل لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لن يسعد بعدها يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يقول يمكن حد يحن عليه بعد هذا اللي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إلى ما قال رب العباد عز وجل يسلسل ويلقى في النار أما الآخر تزن ترجح الموازين تثقل الغرماء قليلون هو التبعات تحملها عنه رب العباد تاب الى الله جاهد في سبيل الله وقف على ثغر من ثغر تحمل هم الاسلام اخذ بيد الناس الى الخير عمل خير صدق النية مع الله هنا بعد ما يطلع تثقل موازينه فيرفع كتابه
3: بيمين
1: ها مقرأوا كتابي
3: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين
1: إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية سبحان الله خلاص يأخذ الملك ويقوده وهو أعرف ببيته في الجنة من بيته في الدنيا. ما بين مصراعي باب الجنة سوف نأتي يسير الفرس المدمر 40 سنة.
3: نتوقف عند هذه الرائحة الطيبة وتلك نعم. الكلمة الزكية
1: نعم. نعم.
3: ونكمل غدا إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين.
3: دعاء نختتم به هذه الحلقة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا ربنا اغفر لنا وتوب علينا يا أرحم الراحمين.
3: آمين.
1: اللهم ثبتنا يوم الهول العظيم يا أكرم الأكرمين.
3: آمين.
1: ارزقنا قبل الموت توبة وهداية.
3: آمين.
1: ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما.
3: آمين.
1: اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا.
3: آمين.
1: زدنا ولا تنقصنا.
3: آمين.
1: كلنا ولا تكن علينا.
3: آمين.
1: آثرنا ولا تؤثر علينا.
3: آمين.
1: انصرنا ولا تنصر علينا.
3: آمين.
1: أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله.
3: آمين.
1: ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. أعطنا كتابنا بأيماننا ولا تعطيه إيانا بشمائلنا أو من وراء ظهورنا. اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعل مآلنا إلى جنة دون سابقة عذاب يا رب العالمين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
3: بارك الله فيكم،
1: جزاكم الله خيرا.
3: شاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، نلقاكم في حلقة غد إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، الموضوع اليوم المسؤولية. لا أدل على ذلك من أن سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه زوجته فاطمة فرأته يبكي في مصلى، سألته ما لك تبكي؟ قال دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال إني نظرت إلى الأرملة والمسكين وذي العيال الكثير والدخل القليل وابن السبيل، وذكر أكثر من 20 صنفا من هؤلاء الذين يعانون ما يعانون في مملكته أو في بلدته، فقال

فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعا، وأن حجيجي دونهم رسول الله، فلذلك أبكي. الإنسان مسؤول، لكن الإنسان أحيانا يترنم بكلمة مسؤول كبير، ولو علم ما تعني هذه الكلمة لارتعدت فرائصه. الإنسان مسؤول لأنه قبل حمل الأمانة. الكون كله عدا الإنسان والجن ليس مسؤولا، يؤدي وظيفة بتسيير من الله عز وجل، إلا أن الإنسان حينما عرضت عليه الأمانة قبل حملها، فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها الإخوة، الحقيقة المسؤولية الأولى أمام الله. إنا عرضنا الأمانة، الأمانة أنه جعلك مخيرا، منحك حرية الاختيار، وأودع فيك الشهوات، اثنين، ومنحك نعمة العقل، ثلاثة، وجبلك جبلة عالية الفطرة، وأعطاك منهجا هو الشرع، ونصب لك الكون دالا عليه. فالكون والعقل والفطرة والشهوة والاختيار والشرع، هذه أركان المسؤولية. بالكون تعرفه، وبفطرتك تعرف خطأك، وبالعقل تهتدي إليه، وبالشهوة تندفع إلى أهدافك، وبالشرع يكون منهجاً ضابطاً لك في حركتك. إذاً إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة هي التكليف، والأمانة أنه جعل نفسك بين يديك، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مثل الذين حملوا التوراة، ألم يقل الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. يقول لك فلان تحمل مسؤولية، عرض عليه منصب خطير في زمن صعب فقبل هذا المنصب وتحمل المسؤولية. والإنسان حينما عرضت عليه الأمانة، أي أن تكون نفسه ملكا له، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفسه هي الأمانة وهي المكلفة. إذاً الأمانة هي التي تعني أنك مكلف أن تعرف نفسك بالله، وأن تحملها على طاعته، وأن تسمو بها إلى الله، كي تكون مؤهلة لسعادة الآخرة. أنواع المسؤولية: هناك مسؤولية دينية، وهي التزام المرء بأوامر الله ونواهيه، وقبوله في حال المخالفة لعقوبتها، ومصدرها الدين. يعني واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: عظني ولا تطل، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، هكذا يروي الحديث. قال هذا الأعرابي: أريد أخف من ذلك. قال له: إذن فاستعد للبلاء. كلام واضح كالشمس، بتقبل حمل الأمانة، تستقيم، هنيئاً لك، نجوت. لا تقبل، استعد للبلاء. هلأ إنسان بيدخن، بتنصحه، بتبين له، تنتحر، موت بطيء، ثم يأتي السرطان وتأتي الجلطة، هذا فعلك، استعد للبلاء، إما أن تستجيب أو أن تستعد للبلاء. وفي مسؤولية اجتماعية، أنت ضمن مجتمع، والمجتمع له قوانين وله أنظمة وله أعراف وله تقاليد، فلو خالفت قوانين المجتمع تدفع الثمن. المجتمع بيعاقبك أحياناً، بيعاقبك بسقوط مكانتك بين أفراد المجتمع. أخواننا الكرام، هذه المسؤولية شاملة، يعني ما في عندنا بالدين واحد معفى من المسؤولية. من هو أعظم مخلوق؟ رسول الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

ما بينفد واحد. الآن جميع أنواع الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني قال له يريد بنطال شاري، قال له رجاء انتقي أنت لي اللون على ذوقك. فذا البائع في عنده لون كاسد، قال له هذا أحلى شيء، هذا موديل السنة، اللون خانه. على مستوى انتقاء لون تحاسب. والله لو علم الإنسان كيف سيسأل لارتعدت فرائصه. قال والله لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت، ما أكلتم طعاما عن شهوة، ولا دخلتم بيوتكم، ولا لو تعلمون ما أنتم عليه بعد اليوم. الآن أخي حكي بحكي، لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. القول قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. أيام ما حكيت ولا كلمة، فلانة والله الله أعلم، ما حكى ولا كلمة، بس هز قميصه، يعني في له إشكال، متأكد، متحقق، معك دليل. فإذا أول شيء السؤال لكل الخلق، ثاني شيء عن كل الأعمال صغيرها وجليلها، الثالثة عن الأقوال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الرابعة السمع والبصر والعقل والملكات، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآن أعطاك صحة، تعال، ماذا فعلت بهذه الصحة؟ أعطاك وقت فراغ، ماذا فعلت بهذا الوقت؟ أعطاك كفاية دخلك بغطي حاجاتك، هذه الطمأنينة أنه لك دخل يغطي حاجاتك، ماذا فعلت بوقت الفراغ؟ الكفاية والصحة والفراغ هذه كلها محاسب عنها، حتى كأس الماء البارد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الآن في من رحمة الله بنا أن المسؤولية شخصية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يعني واحد من نسل أمة قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أما أوضح آية ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني سيدنا عمر قال كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا والناس قد طير، إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضعفت له العقوبة لمكانه مني. فكانت القرابة من عمر مصيبة، مثل من محاسبته لأولاده. رأى إبلا سمينة، قال لمن هذه الإبل؟ قالوا هي لابنك عبد الله. فقال ائتوني به، وغضب. فلما جاءه قال لمن هذه الإبل؟ قال هي لي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ وين المخالفة؟ قال له ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. سيدنا عمر معه سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتجولان في المدينة، رأيا قافلة في ظاهر المدينة، فقال لعبد الرحمن تعال نحرسها لوجه الله، إذا بطفل يبكي، فقال لأمه أرضعيه،

0: أرضعته ثم بكى، قال أرضعي، يبدو كان عصبي المزاج. في المرة الثالثة قال لها يا أمة السوء أرضعي، قالت له ما شأنك بنا؟ شو دخلك فينا؟ إنني أفطمه، قال ولم؟ قال لأن عمر، ولا تعلم أنه عمر، لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام. يروى أنه ضرب جبهته وقال ويحك يا ابن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين. فلما صلى الفجر بالناس ما سمع الناس قراءته من شدة بكائه، وقال ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. فكل واحد لا يخاف من الله عديم الإدراك، عدم الخوف من الله دليل أنه لا يدرك، وكلما ازداد الإدراك ازداد الخوف. يقول عليه الصلاة والسلام لأهل بيته: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ يعني في أقرب لرسول الله من ابنته فاطمة، ومع ذلك لا أغني عنك من الله شيئا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. الآيات كثيرة جدا، كثيرة جدا في المسؤولية، لكن على رأسها: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتيبية، قال عمرو وابن أبي عمرو على الصدقة، فلما قدم يعني استعملوا على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. فقال عليه الصلاة والسلام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ مرتين اللهم اشهد. قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هلأ كم أسرة تحرم البنات؟ كم أب يحابي أحد أولاده يعطيه كل ثروته؟ والله بلغتني قصة أنه إنسان ترك قريب 1,000,000,000، أحد أولاده يعمل على الهوندا على التالي، والابن الثاني معه مئات الملايين. هذا ظلم. لذلك إن أحدكم ليعبد الله 60 عاما ثم يضار في الوصية فتجب له النار. الإنسان مسؤول. والآية الدقيقة: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يعني دخلت امرأة النار في هرة حبستها، هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هرة، فما قولكم فيما فوق الهرة؟ والله أيها الإخوة لا تجد أشد غباء وحمقا من القوي حينما ينسى أن الله سيحاسبه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فكل العقل وكل الذكاء وكل الكياسة وكل التوفيق وكل النجاح وكل الفلاح في خوفك من الله. الله كبير، رأس الحكمة مخافة الله، والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 679 من مقاطع حظر التجول، والحلقة العاشرة من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وبدأنا مبارح نتدبر أول قصة في القرآن الكريم وهي قصة آدم، وقلنا إنها أهم قصة في القرآن لأنها ليست فقط لأخذ العبرة، ولكن لأنها قصة تضع الأساس لحياة الإنسان على الأرض. اقرأ معايا الآية 30 اللي احنا كنا بدأنا نتدبرها امبارح وهنحاول نكملها النهاردة وقادر ان احنا نكملها بكرة. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وشفنا الفيديو بتاع أحمد صلاح اللي نام جنبي على الكنبة وشاف حلم، شاف الحلم نفسه في استاد كورة كبير، لابس ملابس غريبة كده زي يونيفورم غريب، ومش بيلعب مع اللاعبين في الملعب في المباراة، ولا هو جالس مع المتفرجين في المدرجات، وواقف خارج أرض الملعب وماسك شنطة بلاستيك لونها خضراء زرقاء، ما عرفش في ناس شافها زرقاء في ناس شافها خضراء. فبدأ يشعر بالحيرة وباللخبطة، مش فاهم حاجة، مش فاهم هو هنا ليه، ايه اللي بيعمله هنا، شغلته ايه، مطلوب منه ايه، ايه اللي ماسكه في ايده ده، ايه اللبس اللي هو لابسه ده. ثم الحيرة واللخبطة زالت لما وجد كروت في جيبه شرحت له كل حاجة. احمد في استاد الكرة يمثل الانسان على كوكب الارض. الكروت اللي وجدها في جيبه اللي هو النص اللي شرح له وظيفته كمعالج اصابات ملاعب، ده يمثل القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو الذي يفسر للإنسان هو هنا ليه. النص اللي أحمد لقاه في جيبه فسر له أنه هو معالج إصابات ملاعب، دي الوظيفة، أنه هو واقف في استاد الكورة. طبعا هو كده فهم هو ليه واقف في استاد كورة، واقف خارج الملعب مش مع اللاعبين، ولا هو قاعد مع الجمهور في المدرجات. فسر له ليه ولابس يونيفورم شكله غريب، فسر له حتى الشنطة الخضراء اللي فيها أدوات هيحتاجها في العلاج، وهكذا. وفسر له كمان النص ده المقابل اللي هياخده لما يعمل شغله. يبقى أحمد زي ما قلنا هو الإنسان، والاستاد هو العالم اللي احنا عايشين فيه، والنص المكتوب في الكروت يمثل القرآن الكريم اللي كلامه بيزيح الغموض ويفسر الغموض بتاع الحياة. من غيره الإنسان مش هيفهم سبب وجوده في الحياة، مش هيفهم الهدف من وجوده في الحياة. الوظيفة في الكارت الأول لو تفتكروا كانت معالج إصابات ملاعب، وقلنا القرآن قال للإنسان في الآية 30 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن وظيفة الإنسان هو خليفة الله في الأرض. وقلنا الكارت الثاني اللي كان بيقول له المهام المطلوبة منه في القرآن الكريم بيقابلها الآيات اللي احنا ذكرناها امبارح اللي بتفهم الإنسان الجوب ديسكريبشن بتاعه كخليفة الله في الأرض. المهام المطلوبة منك العبادة، انك تعبد الله، الدعوة، تدعو الناس إلى عبادة الله وإلى الخير، إعمار الأرض، انك تعمر الأرض مش تخربها، أربعة، إقامة القسط ومقاومة الظلم. كارت الثالث بقى اللي احنا هنبتدي فيه النهاردة، كارت الثالث ده بين لأحمد الأدوات اللي هيحتاجها في علاج الإصابات، وقال له معك في الشنطة دي مقص طبي وشاش ومطهر للجروح وغسيل العيون، بدون الأدوات دي مش هيقدر يقوم بدوره. طب سؤال، هل ربنا وفر لنا أدوات تساعدنا كنا في منصب الخليفة دلوقتي وعلينا مهام العبادة والدعوة وإعمار الأرض وإقامة القسط؟ هل ربنا وفر لنا أدوات تساعدنا في هذه المهمة؟ هل الأدوات دي كافية؟ ولا ربنا أرسلنا إلى الأرض كده بدون أدوات وطلب مننا نقوم بوظيفتنا؟ أكيد لا. ما هي الأدوات اللي ربنا وفرها لك يا من اختارك لتكون الخليفة عشان تقوم بمهامك العبادة والدعوة وإعمار الأرض ودفع الظلم وإقامة القسط؟ أول أداة، أول أداة، اقرأ معايا البقرة 34: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. أدي أول أداة من أدواتك تؤهلك إنك تقوم بواجبك الدعوي وواجبك العبادي وواجبك في إعمار الأرض. هتقول لي إيه ده، إيه ده، ثانية واحدة بس، أنا مالي، هعمل إيه أنا بسجدة اتسجدت من آلاف السنين؟ هتفيدني أنا بإيه؟ لا ده تفيدك قوي. افهم، الملائكة دول بيعملوا إيه؟ الملائكة مديرين بيديروا قوانين الطبيعة في الكون. ورد في السنة أن هناك ملك للجبال، وورد في السنة أن هناك ملك للرياح، وأن هناك ملك للمطر. إذن من يدير الطبيعة، من يدير القوانين بتاعت الكون، قوانين الفيزياء؟ ملائكة. لما من يدير قوانين الطبيعة يسجدوا يعني يخضعوا لآدم، ده معناه أن الله سبحانه وتعالى سخر الكون كله للإنسان علشان يستطيع القيام بمهامه. محدش هيقدر يجاوب يوم القيامة لما يسأل ليه ما صليتش، أو ليه ما عبدتش ربنا كويس، ليه ما دعيتش الناس للخير، ليه ما دعيتش الناس للتوحيد، ليه ما أمرتش بالمعروف، ليه ما نهيتش عن المنكر، ليه ما عمرتش الأرض. محدش هيقدر يقول أصلها كانت بتمطر. لا، ده مش عذر خالص. الطبيعة كانت مهيئة حتى لو فيها مطر حتى إنك تقوم بمهامك دي. ما حدش يقول أصلا قوة الجاذبية كانت شديدة زيادة فمش قادر أطلع رأسي من على الأرض وأنا بسجد. لا، ده بس مستعباط. قوة الجاذبية كانت مظبوطة قوي، والإلكتروماجنتيك فورس كانت مظبوطة قوي، وكل قوانين الطبيعة كانت مهيئة ليك، فما تكذبش. الملائكة سجدت لآدم، بالتالي الكون كله مسخر لك يا ابن آدم علشان تقوم بمهامك. في سورة الجاثية ربنا قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني دي آية تستدعي إنك تقف عندها وتفكر. لما تلاقي آية بتنتهي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني ما تكملش، يعني أقف هنا، يعني فكر في الكلام اللي اتقال ده. لما ربنا يقول لك سخر لك كل اللي في السماوات وكل اللي في الأرض، فكر، فكر، أيوة، مفيش عذر ليك بعد كده، خلاص، كل القوة، كل الثروات مسخرة ليك. الحاجة الوحيدة مش مسخرة لك هي الشيطان، الحاجة الوحيدة إبليس. فنشوف ذاتي في سورة إبراهيم، ربنا بيقول: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، أدي قوانين الطفو. وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. عايزين أكثر من كده؟ تايم اند سبيس وحاجة، كله مسخر، أماكن مسخرة، أوقات مسخرة. الملائكة سجدت، ودي إشارة لتسخير الكون كله ليك. أدي أول أداة عشان الناس بس اللي بتمر على الآية بتاعت سجود الملائكة لآدم وفاكرين ما لهمش دعوة خالص بالقصة دي. ده قصة تمس حياتك كل ثانية. الأداة التانية بقى، اقرأ معايا 31 وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يبقى الأداة الثانية هو التعليم الخاص للإنسان. أنت حضرتك اتعلمت تعليم خاص لم ينالوا حتى الملائكة، تعليم تراكمي. الإنسان فقط هو اللي بيبني على علم الأجيال السابقة. يعني مثلا أنا في مصر كان عندي كلاب في المزرعة بتاعتنا زمان، فكنت معلمها لما أقول أقعد يقعد، ثم الكلب بيتعلم أهو، أقول له سلم يمد إيده كده يسلم. الله، طب ما الكلب بيتعلم، ايه الفرق بين الكلب والانسان؟ ان كل كلب من دول في انسان علمه. الكلاب ما علمتش بعض، فكل جيل من الكلاب بيجي يبدا تاني وعلى ما يموت خلاص. لكن من الانسان احنا 120 سنه كنا بنحتفل بالقطار اللي بيتحرك بقوه البخار وفرحانين. النهارده عندنا مركبه ماشيه على كوكب المريخ. اذا الانسان عنده ملكه ربانيه في التعلم غير موجودة عند أي مخلوق ولا حتى الملائكة. في ناس حاولت تفهم بقى الملكة دي، قال لك لأنه تعلم الأسماء. أي شيء بتعلمه لابنك بتعلمه اسم الشيء ده قبل ما تعلمه هو بيشتغل إزاي. تقوله دي شجرة، وبعد كده تشرح له إيه الشجرة، ده كرسي. حتى الأفعال، الأفعال لها أسماء، إحنا بنسميها المصدر. فعل ضرب اسمه الضرب، فعل فتح اسمه الفتح. حتى الحروف لها اسماء، حرف الالف، الالف ده اسم، هو الحرف حرف واحد بس، عصايه كده. انت بتقول ايه؟ لا انت بتقول الف، الف لام فاء، انت اديت اسم للحرف. ازاي، الياء، اديت اسم، كل دي اسماء. فالإنسان بيكتشف بقى إزاي الأفعال دي بتقبل ممارسة. لكن أولا لازم يتعلم الأسماء علشان يميز الأشياء، حتى الحروف حتى الأرقام لها أسماء. وفي نظم تعليمية كثيرة اتكلمت في الموضوع أنه الأسماء هي أهم شيء الإنسان لابد أن الطفل يتعلمه في الأول. الأداة الثالثة يبقى أول حاجة عندنا إسجاد الملائكة، يعني تسخير الكون، إشارة لتسخير الكون. الأداة الثانية العلم، مش العلم، التعلم، ملكة التعلم عند الإنسان مختلف عن أي مخلوق آخر. الأداة الثالثة هي الحرية، القدرة على التمييز بين الخير والشر ثم اتخاذ القرار بحرية. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل إنسان داخله دوافع الخير ودوافع الشر، وهو اللي بيتخذ قراره بحرية. الغير حر لا يمكن يبدع، لا يمكن يتقدم. فعشان الإنسان يبدع في إعمار هذا الكون ويبدع في إقامة العدل ومجتمعات عادلة لابد يكون حر. لذلك العبيد أمام القانون في الشريعة الإسلامية مش مسؤولين مسؤولية كاملة. العبد لما بيرتكب جريمة بيعاقب نصف عقوبة الحر، لأنه غير مسؤول مسؤولية تامة، إنسانيته نفسها غير مكتملة. عشان كده ربنا شجعنا على تحرير العبيد باستمرار. ودي حاجة خطيرة قوي الحقيقة، وضايقتني جدا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما خدش حقه في المسألة دي. لم يهتم يعني المسلمين كفاية بإبراز هذا الجانب الهام جدا في شخصية النبي، وهو أنه إيه؟ أنه محرر الأمة، هو محرر الناس، محرر العبيد. اتكلمنا عنه بصفته هادي ورسول ونبي وداعيا إلى الله، لم نتكلم عنه كمحرر مع أن الله وصفه في القرآن كده. ربنا قال في سورة الأعراف ثواني طب أنا مش هطلعها لكم على الشاشة للأسف. آه ربنا قال في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى مين جاي يكسر الأغلال؟ محمد بن عبد الله، هو محرر العبيد، هو محرر البشرية. يبقى الحرية هي أحد وسائلك، أحد الأدوات اللي ربنا أعطاها ليك عشان تتخذ القرار، تبقى حر في اتخاذ القرار. آخر كارت أحمد لقاه جيبه قال له هياخد 200 جنيه وكرة موقعة من اللاعبين بعد انتهاء المباراة. هياخدهم إمتى؟ بعد المباراة طبيعي، مفيش حد بياخد أجره قبل ما يخلص شغله، قبل ما يقوم بواجبه. كذلك جزاء الإنسان بيكون بعد انتهاء امتحانه في هذه الحياة. ركز بقى معايا هنا قوي، الإنسان إما بينال رضا الله فيدخله الجنة أو بينال عقاب الله وبيدخله النار. ممكن يعجل للإنسان بعض الثواب في الدنيا وبعض العقاب في الدنيا، لكن الطبيعي هو ان الثواب والعقاب في الآخرة. وده يجاوب على الناس اللي بتقول انا مش مبسوط في الدنيا، انا مش عايز، مش عارف ربنا خلقني ليه، انا مش مبسوط هنا. طب وانت مين قالك انك لازم تكون مبسوط في الدنيا؟ يعني مين قالك انك جاي تنبسط؟ يعني مين قال ان الهدف من وجودك انك تيجي تنبسط؟ لو ده الهدف من وجودك كان ربنا خلقك في مدينة ملاهي، يعني تروح الشغل بالزحليقة وتقوم جايب العيال من المدرسة وراجع بالرولر كوستر والدنيا بقى عبارة عن ملاهي بقى، ما انت جاي تتسلى. لا، الدنيا مش كده، الدنيا اختبار، الدنيا ابتلاء، والاختبار بيبقى صعب علشان يميز الخبيث من الطيب. لما تنجح في الاختبار في الدنيا تبقى تنبسط بعد بقى وتخش الملاهي بقى بعدين، هتخش بقى مكان مفيش فيه ابتلاءات خالص، مفيش فيه اي حاجة محزنة خالص. لكن الكلام ده بعد ما الامتحان يخلص. جاي لي امبارح رسالة، والرسالة على فكرة بتجيلي تقريبا كل يوم، كل يوم عندي الرسائل دي. انا زعلان من ربنا، انا زعلانة من ربنا، بس امبارح كانت ماستر بيس بقى، انا زعلانة من ربنا، انا الدنيا برد جدا وانا متكتكة، زعلانة من ربنا عشان متكتكة والدنيا برد. وفي ناس زعلانة من ربنا عشان الكورونا، وفي ناس زعلانة من ربنا عشان الفقر، وفي ناس زعلانة من ربنا عشان ابنهم مات. عارفين مشكلة الناس دي؟ إنها مش فاهمة الآية 30 في سورة البقرة. إحنا جايين الدنيا علشان ربنا يختبرنا، مش إحنا اللي نختبر ربنا. همك كله المفروض إنك ترضي ربنا وتفهم إن الدنيا مكان المشاكل. مفيش حاجة اسمها الدنيا من غير مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعي ربنا يقول اللهم ارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. طب ليه ما كان يطلب دنيا بدون مصائب؟ مفيش حاجة اسمها دنيا بدون مصائب. حياة بدون مصائب دي الجنة. الدنيا لازم فيها مصائب. انت جاي الدنيا عشان تواجه مشاكل بإيمان وصبر وحكمة، كده تنجح في الابتلاء بتاع الدنيا. هتواجه مشاكل، مفيش حاجة اسمها عشان نواجه مشاكل. ما تقولوش لعيالكم صلي واحفظ القرآن عشان تعيش مبسوط طول عمرك ما يحصلكش مشاكل. انت تكذب على الولد، وبعد كده الولد اول ما يواجه مشاكل يفتكر ان الصلاه ما بتشتغلش والقران ما بيشتغلش، وانت مش انت كذبت عليه. مفيش حاجه اسمها مش هتعيش من غير مشاكل خالص. احنا بنفهم العيال في الجيمز بتاعه العيال الوقام للحد ان الدنيا دي مكان المشاكل، وانت جاي هنا هتقابل مشاكل. المهم تاخد المشاكل دي بهدوء، تتعامل معاها بصبر وبحكمه وبايمان، كده تنجح وتروح بعد كده الحياه اللي من غير مشاكل. هو في حد ابتلي في الدنيا اكتر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو في ابتلاء اكثر من فقد الولد؟ لو سألت اي مسلم ماشي في الشارع هو النبي عليه الصلاة والسلام مات له كم عيل؟ هيقول لك مات له ابنه إبراهيم ابن ماريا القبطية ورضي الله عنها ودفنه وبكى عليه وهو بيدفنه. لا يا راجل، بس كده هو ده الوحيد اللي مات؟ محدش يعرف النبي عليه الصلاة والسلام مات له 6 عيال. الكل كان عارف يا جماعة انه كان عنده 7، 4 بنات و3 ولاد، والكل برضه عارف انه قبل ما يموت كان باقي واحدة بس، فاطمة الزهراء رضي الله عنها. الله، والستة راحوا فين؟ امال انت ليه بتقول لي مات له ابنه ابراهيم؟ ده مات له 6 عيال خلال ال 23 سنة بتوع فترة الرسالة اللي احنا بندرسها في السيرة، وما حسيناش ان مات له عيال خالص. ليه ما حسيناش؟ في حد يموت له 6 عيال منهم 3 عرايس بعد ما اتجوزوا وخلفوا، واتنين منهم خلفوا وما يجيلوش اكتئاب؟ هو ده السبب ان النبي صلى الله عليه وسلم السيرة بتاعته ليست سيرة انسان مكتئب. ما هي 6 عيال، سيرة انسان متفائل ناجح صاحب انجازات في نفس الوقت اللي بيموت له عياله فيه. اديني بقى عقلك، ليه ما قالش زعلان من ربنا؟ كل واحد قال انا زعلان من ربنا وانا زعلان من ربنا، يفكر ابتلاءك اكبر ولا ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما قالش زعلان من ربنا؟ عارفين ليه؟ عشان فاهم معنى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الكلام اللي أنا شرحته النهاردة ومبارح ده لو الإنسان فهمه هتتغير نظرته للدنيا والوضع في الدنيا، وهيمشي على الأرض كده ثابت الخطى، عارف وجهته وعارف هو جاي، هو رايح فين، عارف هو جاي منين ورايح على فين وهيعمل ايه وهيعمله ازاي وهيعمله ليه وينتظر ايه من ربنا وامتى ينتظره. خلاص، معلش احنا طولنا في الآية دي، انا عارف مش هخلص النهاردة، هخلصها بكرة، بس صدقوني دي من اهم الآيات اللي في القرآن الكريم، لان فهمها مهم جدا عشان الواحد ينجح في حياته. ما ينفعش تكون طبيب وانت مش عارف انك طبيب، تعرف انت بتشتغل ايه. فانت لو انت طبيب ومش عارف انك طبيب انت مالكش فايدة، لازم تعرف انت مين وشغلتك ايه ومطلوب منك ايه ومطلوب تعمله ازاي وهتاخد في مقابله ايه وهتاخده امتى، كده تفلح. بدون كده انا اسف هتعيش حياة كئيبة، حتى مش فاهم حاجة. خلينا نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطاهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، ومتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ في باب تحريم الظلم والأمر أو الأمر برد المظالم. وكنا في الدرس الماضي نقرأ الحديث الرابع وبدأنا في شرحه، ولا بأس أن نعيد قراءته لأن فيه إضافات سنذكرها في درس اليوم. تفضل.
7: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه.
6: سبق في الدرس الماضي أن هذا الحديث متفق عليه من أعلى درجات الصحيح، وسبق بأن معنى قيد شبر يعني قدر شبر، وطوقه فيها معان كثيرة، منها أنه

سيحمل هذه الأرض التي اغتصبها في الدنيا لتكون طوقا في رقبته، يحملها ويأتي بها إلى أرض المحشر يوم القيامة. وإذا رأيتم يوم القيامة شخصا في رقبته طوق لكن من الأحجار والتراب والأراضي ويغمره من أعلى إلى أسفله، فاعلموا أنه في الدنيا اعتدى على أرض أو اعتدى على بيت أو اعتدى على معمل أو اعتدى على سيارة أو اعتدى على شيء ليس له وأخذه من حق أخيه، نسأل الله السلامة. وقيل طوقه يوم القيامة أنه يخسف به يوم القيامة ويغرق في هذه الأرض إلى 7 أراضين، وتصير هذه الأراضي محيطة به خانقة له. وقيل طوقه يعني حمل إثمه كالطوق في رقبته، من قول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. واستدل بهذا الحديث أن الغصب، غصب الأرض ومثل غصب البيت وغصب المعمل، من الكبائر. الذنوب يا إخوان كما تعلمون صغائر وكبائر. الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، هذا في الصغائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الصغائر. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، الصغائر. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. إذا سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الصغائر. أما الكبائر تحتاج إلى توبة، وإذا كان لها علاقة بأناس لا بد من رد الحقوق إلى أصحابها أو الاستسماح منهم. وظلم بقيد شبر من الأرض أو قيد شبر من الأرض هذا من الكبائر. لو شبر كيف إذا أرض، إذا بيت 100 متر، كيف إذا معمل بيطلع له شي دنومين مبني على أرض دنومين، بيمشي الحال أنا برمضان الله بيغفر لي إياه؟ طيب حمطلع على الحج رجع كيوم ولدته أمه، بيمشي الحال؟ الجواب لا. لا، هذا المعمل بده يرجع لصاحبه أو بده يسامحك، هذا البيت بده يرجع لصاحبه أو بده يسامحك. طيب يا أستاذ إذا أنا طلعت من البيت يعني وين بدي أعيش أنا ومرتي وولادي؟ يعني بتريدوا قصة بالشارع؟ أنت لما أجيت على هالدنيا من الذي خلقك وكونك وكملك؟ البيت اللي أنت مختصبه الله الذي فعل. وأنت وقاعد هون من الذي يخلق لك الثمار والزروع والقمح والفاكهة؟ البيت اللي أنت ساكن فيه اللي مختصبه الله الذي يفعل. أنت اسعى واعمل واجتهد كما اجتهد صاحب البيت. ليش صاحب البيت لما اشترى البيت كيف؟ يعني كيف اشترى؟ كان نايم وفايق أم اشترى بيت؟ اجتهد وعمل وكد وتعب واشترى بيت. تفضل انت كمان اجتهد وكد واتعب وداوم في العمل من ساعة الباكرة إلى ساعة متأخرة، بعد 10-20 سنة بصير عندك بيت. وانت سل ربك والله بيكرمك، ممكن بعد مو 10 سنين 10 أيام الله يرسل لك هذا الشيء. وهذا يا أخوان والله شيء متكرر، والله شيء متكرر. يقول لي أحد الإخوة الأطباء مستأجر عيادة، أنتوا بتعرفوا أن العيادة ريثما تعمل تحتاج إلى وقت 1-2 سنين، ريثما الناس تعرف هنا عيادة ويدل بعضهم البعض ويأتي المريض فيستفيد بإذن الله فيعود مرة ثانية أو يعود أولاده أو تعود أخته أو جده، فيحتاج إلى وقت. استأجر عيادة، قال له للمؤجر، قال له أنت بتعرف أنا بدي استأجر عيادة، والعيادة يعني أصلا ما بتتمشي لبعد 2-3 سنين أكثر أو أقل الله أعلم. فإذا سمحت أنا بدي استأجر، بدي استأجر أقل شيء 10 سنوات، يعني ما تجي بعد 2 سنين تقول لي والله بدي تخلي المكان، بدي أقل شيء 10 سنوات حتى أفيد يعني من السنوات الأولى التي أبني فيها، وبعدين الله يخلق يعني شيئا آخر. قال له أصلا أنا مسافر، هو كان مسافر، كان مسافرا المؤجر، قال له أنا مسافر ولي مصلحة أن أؤجر هذا المكان، والحق بأنني أخذ مال الأجرة وهناك أيتام أقدمه لهم، فأنا من مصلحتي أن تبقى العيادة مستأجرة وأنا لن أعود إلى البلد، وهذا المال أخذه منك وأعطيه لهؤلاء الأيتام يتعيشون منه. قال له ممتاز، هذا ما نريده.

الأمتار غرفته، وإذ به أخو صاحب العيادة. أهلا وسهلا، خير إن شاء الله، ماذا تفعل؟ قال لا لا، أنا فقط يعني أقيس هذا المكان. قال له ليش لماذا تقيس؟ قال له ما في شيء، خلاص دكتور أنت كن في راحة. لكن في قلبه شيء يعني. اتصل بالمالك المسافر، السلام عليكم. قال له أخوك كان عندي في العيادة ويقيس، خير في شيء؟ لا لا ما في شيء. قال له قل لي إذا في شيء أخبرني. قال له نحن يعني في اتفاق أدبي بيننا أنه 10 سنوات وأنت 4 سنوات وأنت ما في منك وأنت جيد أيها المستأجر، لكن نحن صار عندنا طارئ، عندنا أخ لا يجد فرصة عمل، كان في يعني أمر ضيق ولا يجد فرصة عمل، والآن بدنا نجد له فرصة عمل، والحقيقة الحقيقة نريد أن يعني نستفيد من العيادة بأن يستفيد منها أخي بعمل ما. شو معنى هذا الكلام؟ يعني يريد أنه أن يا أيها الطبيب أخرج. قال له الطبيب طيب، قال لكن أنت خذ راحتك، يعني اجتهد ابحث يعني عن بديل، بس تجد اطلع لس ما لنا مستعجلين. يقول لي هذا الطبيب لما أغلق السماعة، قال يا رب هذا المكان ليس ملكي، أنا مستأجر عند هذا الرجل وصاحب الملك يريد ملكه، وإن كان في اتفاق أدبي أن نبقى 10 سنوات بس الرجل يريد ملكه، وأنا يا رب ما عندي بديل. هو لا يملك بدينا يا إخوان، بس أنت لما بتطبق ما أمر الله أنت عم تتعامل مع الله، ما عم تتعامل مع جارك ولا مع أخوك ولا مع ابنك، بس الله بده يختبرك. قال له يا رب أنا ما عندي بديل، والرجل يريد ملكه، أخيلك أعني أن أجد ما هو خير لي. والله بيقول لي هذا الطبيب اللي على غير المتوقع وعلى غير الموجود في السوق، بعد شهر هيأ الله له عيادة أحسن من العيادة التي هو يسكن يجلس فيها، وأيضا صاحبها مسافر ويريد أن يستثمرها واستثمرها. واتصل بذاك الرجل المالك الأول، قال له أخي أنا انتهيت من العيادة، وتفاجأ ذلك المالك لأنه توقع هلا بده يعمل له مشاكل بالقانون وبطلع وما بطلع وروح ارفع دعوة وجيب ما بعرف المحكمة. قال له خلاص. يقول لي هذا الأخ الطبيب انتقل، قال لي أستاذ بفضل الله بفضل الله عملي في هذه العيادة الجيدة 10 أضعاف الرزق الذي يأتي، 10 أضعاف ما كان يأتي في تلك العيادة. هيا أخوان دفعة أولى، أنت لما بتلتزم أمر الله، لو نفسك قالت لك يعني وين بتريد هلا، أنت تروح تقعد بالشارع، تريد تقعد يعني ما عاد تصفى شغل، تريد تجوع أنت ومرتك ولادك؟ لا، أنا بريد أطبق أمر الله، بريد ما أظلم قيد شبر من الأرض. وهيك بيظل الناس يحبوا بعضهم البعض، وبيظل ذاك الطبيب الأول المالك الأول يكن احتراما لهذا الطبيب الثاني، والطبيب الثاني الله فتح عليه ويسر له، وهكذا. مثل هذه القصص يا أخوان في عشرات. فيا شباب لا يظلمن أحدكم أخاه وتسول له نفسه وشيطانه هذا الظلم لسبب من الأسباب. ويا رجال ويا نساء افعلنا وافعلوا وانضبطوا بأمر الله، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضي. مع هذا الحديث أيها الإخوة في قصة جرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة موجودون ويوجد التابعون، لأن الظلم فيه حرج شديد في الشريعة من الكبائر، واتهام الإنسان بالظلم وهو ليس بظالم كمان فيه حرج شديد في الشريعة. القصة بأن أروى بنت أويس، هذه امرأة استعدت مروان بن الحكم والي المدينة على سعيد بن زيد في أرض بالشجرة، وقالت له إنه أخذ حقي وأدخل من أرضي في

0: عرضه. أروى بنت أويس امرأة عند أرض، جار بالأرض سعيد بن زيد. سيدنا سعيد بن زيد صحابي من العشرة المبشرين بالجنة، هو رقم عشرة سعيد بن زيد. أروى راحت لعند الحاكم لعند القاضي وقالت له يا سيدنا والله يوفقك وأنا مرة ضعيفة وأنا ما بعرف، وأنا بعرف هذا سعيد بن زيد جاري بالأرض وضامم قطعة من أرضي لأرضه. فسيدنا سعيد بن زيد لما سمع قال ما ضممت لا أخذت، يعني تتهمني بظلم. ولقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فهذا الحديث يرويه سعيد بن زيد ترويه السيدة عائشة، هنا في رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما. قال كيف أنا بدي أخذ أرض أخي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخذت شيئا؟ بقيت تدعي عليه وتتحدث في حقه وهي تكذب. فقال لها سعيد خذي، أنت شو عم تقولي أنا أخذ متر مترين مني؟ خذيهم. وقال أعطوها، عم تحكي هيك مثل ما بدأ. ثم قال اللهم، أمام الناس الحاضرين والقاضي والحاكم واللي راحوا ينفذوا الحكم، قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. يا رب إذا كاذبة هيك افعل. وسيدنا سعيد بن زيد بيعرف أنها كاذبة، هو ما أخذ شيء. قال فأروى بنت أويس أصيبت بعد حين بالعمى، عمي بصره، وكانت تمشي في دارها وفي دارها بئر فسقطت في بئر دارها وماتت في البئر. وسيدنا سعيد بن زيد شو قال؟ اللهم أعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فعميت وسقطت في بئر دارها وماتت. العلماء من هذا الحديث هذه القصة قالوا يجوز الدعاء على الظالم، لأنه هلأ هي أروى التي ظلمت سعيد، سيدنا سعيد بن زيد. سيدنا سعيد بن زيد ما كان ظالم لها، رمته بالظلم. ليش؟ هو نفس أنه أخي من لم يظلم الناس يظلمي، قد ما بتقدر تحصل حصل، هلأ هو واقع أنت كمان روح قدم ضده دعوة، لو ما أنت إلك شيء معه بركي بيطلع لك. بس دير بالك بقى هلأ هذا المظلوم له عند الله عز وجل دعوة مستجابة، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، واحدة منهم دعوة المظلوم. يقول الله تعالى لأنصرنك ولو بعد حين. يا إخوان يحذر أحدنا أن يظلم غيره، لأن هذا المظلوم ذكروا عن يحيى بن جعفر البرمكي كان جليس الخليفة وكان أميرا عنده وخدم وحشم وجاه ومكانه ومنزله وناس تدخل وناس تخرج. صار هناك مشكلة مع يحيى بن جعفر البرمكي، ودع في السجن هو وجماعته كلهم، هو ومرته وولاده والخدام تبعه والوزراء اللي تحت إيده، وربطوهم بهالجنازير. فبتقله الخاتمة تبعه قالت ما هذا يا سيدي؟ أمن عز الملك إلى ذل السجن؟ بارح كنا بالأصر لين صرنا بقلب السجن محبوسين. قال لعلها دعوة مظلوم سرت بليل نمت عنها ولم ينم الله عنها. ثم أنشد رب قوم قد غدوا في نعمة، رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق. قاعد ومبسوط ومرتاح مع أنه عم يظلم، ها بس مبسوط وما حدا قده وماشي الأمور وعجايته هالمصاري والناس عم تضرب له تملي وتحيات والناس عم تقدره وتقعده بالصدر، بس هو ظالم في داخله. رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. اللي حيمر معنا حديث إن الله تعالى ليملي للظالم، الله بيمدله، الله يعطيه فترة ويشوف فكر إنه ما حدا دريان، إنه ما حدا سمعان، ما حدا شافني، الحمد لله ما حدا دري بالقصة، أنا ظلمت واعتديت على مال غيري بس ما حدا دريان بالقصة. رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان وغدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. فقال الجميع: لم تمت أروى حتى عميت وماتت في بئر دارها، مثل ما دعا سيدنا سعيد بن زيد. فدير بالك، هلا هي ادعيت انه سعيد ظلمني، طلعت هي الظالمة، بس عم تواري. مرات واحد بيقول لك اخي انت لا تساوي دفاع، ميل هجوم، فورا ادعي عليه. هلا هو بده يدعي عليك انه له معك 3 ليرات ذهب، فورا اوام انزل ادعي عليه انه هو اخذ منه 25 ليرة ذهب بسرعة. محامي مرات هيك بيقول له شخص شارك شخص قال له انت بتعطيني المال وانا في شغل، هالشغل بيجيب لك الواحد اثنين والاثنين اربعة، وضله يقرب له ويبعد له. قال له قديش بدك مصاري؟ قال له 1 مليار ليرة. اعطاه 1 مليار ليرة. قال له بس بقال انا عشان احفظ 1 مليار بدي اياك تكتب لي شيكات فيه، أنا لا سمح الله إذا صار شيء طارئ بقدم هالشيكات للمحكمة. قال له إيه، بكتب لك شيكات ب1 مليار مثلا. راح مثلا قال له بس ما شاء الله بعد 3 أيام أنا في عندي دفتر الشيكات، بس بعد 3 أيام نجتمع وبكتب لك. قال له طيب. هلا هو يريد أن يظلم، يريد أن يسرق، أن يعتدي على أموال الناس. راح ثاني يوم نزل على الشرطة وقدم ضبط إنه أنا ضايع دفتر الشيكات تبعي. طبعا هو كذاب، دفتر الشيكات تبعه معه. وبعد يومين راح لعند ذاك الزلمة وكتب له الشيكات، أخذ منه 1 مليار وكتب له شيكات. يريد بقى، هو فعلا أخذ بقى 1 مليار ونصبه مع الزلمة. إذا هداك الزلمة قال له أنا بدي أقدم دعوة للمحكمة وهي معي شيكات أنت كاتب لي إياها، بدي مصاري. قال له إيه يلا نزل على المحكمة. أصلا أنا لما نزل على المحكمة طلع هداك المحامي تبعه وقال له هذا مقدم دعوة مثلا ب1/6 إنه ضايع دفتر شيكاته، هو صار كاتب لك مترخهم ب3/6 ورافع عليك دعوة أنك أنت صار له دفتر الشيكات تبعه. يا لطيف يا لطيف، يعني عملية نصب معد لها. إيه بس في الله، ما هيك؟ هلا هو إذا قدم للشرطة وقدم للمحكمة وقدم للشخص وكتب له، هذا بيمشي بالدنيا، بس عند الله شو بده يصير؟ ستسمعون هلأ الحديث الخامس، تعالوا نشوف شو بده يصير عند الله عز وجل. تفضل.
1: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
0: يا لطيف. يا لطيف. إن الله لا يملي للظالم، يمهله يؤخره. الإملاء، يملي من الإملاء، أمليت لك يعني أنني أمهلتك وأخرتك. إن الله لا يؤخر الظالم. يعني ليش الله ما بياخده فورا؟ لا، هلا إذا واحد لأنه طالع على السلم وقع من الدرجة 5 ما بيصيبه شيء، يعني بتجعه رجله، بس الله بيتركه هيك لا يطلع للدرجة رقم 90 عشان بعدين يوع من 90 تنقرف رقبته. إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته، يعني لم يخلصه ولم يرفع عنه الهلكة. هذه يا أخوان شان يخاف أحدنا أن يعتدي على من لا يجد ناصرا له إلا الله. يخاف أحدنا أن يعتدي على أحد من العباد. أوعك يا أيها الرجل، يا أيها المسلم، يا أيها المصلي، يا أيها الصائم، أوعك يا بنتي أنت تعتدي على أحد، تظلمي، أوعك تظلمي كنتك. الله بالوجود، إن الله لا يملي للظالم. أوعك يا بنتي أنت تظلمي حماتك، أوعك تظلمي زوجك، أوعك تظلمي أختك، أوعك تظلمي الجارة، الله يسمع ويرى. أوعك تظلمي أخوك، وأنت يا أخ بالعكس، أوعك تظلم أختك، أوعك تظلم جارك، رفيقك، ابنك، شريكك، أجيرك، لا تظلمه لهذا الأجير. هذا الأجير اشتغل عندك وأنت اتفقت معه أنه بواحد الشهر، كل واحد الشهر بيقبض 700,000، والقبض واحد، اثنين، ثلاثة الشهر. بعد ما اشتغل الأجير ليش عم تماطل أنت بإعطاء الإجرة؟ ليش عم تجي بواحد الشهر تقول له خذ هاي السلفة 100,000 وبعدين ندبر الباقي؟ أنت صح عم تعطيه هون على مدار الشهر، بس يا أخي هو مرتب أموره أنه بواحد الشهر يقبض 700، في عنده التزامات مالية. قال إيه ماشي الحال، مو فايته شيء. أنت ظالم يا أخوان، انتبهوا، تأخير تسليم الحق ظلم، تأخير تسليم الحق. يعني شخص له معك حق بدك ومتواعدين تعطيه ب4/6/2023، هلا قديش يوم الشهر؟ 4/100. شخص له معك مبلغ مالي واتفقتوا انه ب4/6/2023 تعطيه، اذا بتعطيه ب5/6 انت ظالم. 4/6 بتعطيه ب4/6، بقى كيف اذا والله اعطيته اياه ب4/8؟ كيف اذا اعطيته اياه ب2024؟ كيف اذا اعطيته اياه ب2029؟ قال أخي ما بيروح لك شيء عندي، أقسم بالله ولا ليرة بتروح. كيف طيب أنت صلك حابس عنه الحق 5 سنين؟ دهان إجا دهن لك البيت، نجار ساوالك غرفة، وأنت اتفقت تستلم البضاعة وبتعطيك المبلغ. هلأ هي دفعات، وآخر آخر يوم بسلمك وبتسلمه، والدهان خلاص وأخذ غراضه ومشي، بقيان له معك 100,000 200,000، ليه ما تعطيه هون؟ قال خلص خليه هلا يروح، خلي رقبته بايدك، عشان بركي بدك اياه مره ثانيه يجي لشغله ثانيه يضل له حساب عندك. خليه شو بيقولوا، خليه بقلبك مشان يرجع. هذا هو الظلم. لو اعطيته حقه كاملا، تاخير اعطاء الحق ظلم. ايها الاخوه، اني اسمع وانتم تسمعون، ارث صلوا ميت الاب 10 سنين ما توازعوا لهلأ، 10 سنين صلوا ميت ما توازعوا. هلأ مات الابن الأول ما توازعوا، صار في الأولاد الأولانيات وأولاد الأخ المتوفى وبنات الأخ المتوفى، كمان شي 10 سنين بعده كمان ما توازعوا. ليه؟ في أخ من الأخوة حاجز، أو في أخت من الأخوات ما بدها تبيع، ومأخرة إيصال الحقوق لكل هالمجموعة. هذا شو اسمه بالشريعة؟ ظلم. اي بس والله الحمد لله ما عم بيصير لها شيء، وعم تطلع على عمره وما بعرف شو، بساوي حفلة عرس بنتها، ساوى حفل عرس ابنه. اي ان الله لا يملي للظالم، فاذا اخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. الله بياخذ القرية كلها. قوم لوط يا اخوان، تعرفوا كيف الله اخذهم؟ الله يا اخوان والله بيخوف. الله قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، والله أنا بخوف يا عباده. الله أمر سيدنا جبريل يرفع هدول قوم لوط الذين فعلوا هذه الفاحشة التي لا تخطر على بال أحد. أمر سيدنا جبريل رفع بالقرية كلها هيك، رفع على جناحه ثم قلبها، جعل عليها سافلها، ثم أهواها إلى الأرض، ورماها الله تعالى بحجارة مسومة عند ربه. كل حجر مكتوب عليه على رأس مين بده ينزل. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال: هذا الذي يفعل فعل قوم لوط شو عقوبته؟ قال: خذوه إلى مكان شاهق وزدتوه من فوق، وهو عم ينزل بالهواء جيبوا ناس رموه بالحجارة. يا لطيف، شو العقوبة الشديدة؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نحن يا أخوان والله ما يعني نحن ضعاف، لا تظلم أحد، بعدين حساب الله عز وجل أليم وشديد. قلت لكم مرة، أحد الإخوة الدعاة بقى، هو هذا الأستاذ الشيخ يعني، هو بيشتغل باللات والبركة هيك يعني، طول وعضرض هيك، تيجي بتسلم عليه هيك الله يستر إيده مثل الكلبشة هيك، مثل البنسن، هو الشيخ يعني، بس هو بركة بالله ورخام ومتقن لعمله وعنده ورشات. بقى معظم يعني بيحضروا عنده مين؟ هدول جماعة الورشات بيحبوه يعني، هو رجل صالح وخير وفاضل، وسبحان الله هيك معظم زباينه شي حدادة شي نجارة شي بلاطة شي رخامة شي طيانة، بيحبوا انه قريب منهم، بيفهم عليهم بيفهموا عليهم بيدرسهم بيعمل لهم خطب. والبركة هؤلاء الأخوة الذين يعملون بهذا العمل، الله أعطيهم قوة في الجسم ما شاء الله من نتيجة عملهم يعني. انتم تعرفوا انه والدي عنده مطعم، الله يخلي لنا سندويش فلافل. بقى هلا نحن كلياتنا لما بنروح بدنا نشتري لنا شيء سندويشة فلافل، بنقول له للبياع انه بدي خبزة رقيقة وبدي بلا الكنارات كمان تبعه، كلنا نازيك لانه هيك بننقنق نقنقة. هذول اللي ابي بيجوا لعنده، ما هو عنده رغيف مرقد، بيقولوا له حط لنا رغيفين مع فوق بعض، بدل رغيف رغيفين، حط لف لي اياها حجي مع بعض، البركة لانه بيستهلكوا. قال لي هذا الأستاذ، قال لي أنا كل سنة في واحد من الأخوة الذين يحضرون معنا، قصة قديمة، قال لي في مشفى الأمراض العقلية بيعرف مدير المشفى، قال لي نحن في كل سنة نحن هدول الشباب نذبح خروف ونساويه صفيحة، ومنطلب من مدير المشفى أنه إذا سمحت بدنا نضيف هؤلاء النزلاء الصفيحة، بس إذا سمحت في شغلة بدنا منك، إنه بدنا نفوت ناكل معهم أو نطعميهم بإيدنا، لأنه في إلهم صلة معه بيعرفون يعني فبيسمح لهم. قال لي كل سنة نروح مرة واحدة. قال لي والله يا أستاذ لما ندخل ومنضيف هؤلاء الناس نطلع، قال لي كلنا نبكي، كله رجال أقوياء، قال لي كلنا عم نبكي، عم نبكي لأنه شافوا أناس، هاد الطبيب فلان وهاد الغني فلان وهاد صاحب الرتبة الفلاني وهاد ابن العيلة الفلاني، والله الله عز وجل يسلم عقولنا يا أخوان، يسلم علينا ديننا، شيء مخيف، الله بيخوف يا أخوان، عشان ما حدا يقول أنا ذكي، أنا بعرف، أنا بدبر حالي. أنت بلحظة أيارك 3 دقائق بتكون عاقل، بتصير بعيد منهم مجنون بالعقل. فنحن ضعاف جدا. إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لذلك يا أخوان نتيجة من هذا الدرس، وإن شاء الله سنتابع في دروس قادمة، الظلم حرام، فأنا أحرم ما حرم الله وإنت تحرم ما حرم الله. والله لو الدنيا كلها قالت لك لا معليش وبتدبر حالك، قل لهم الله حرمه وأنا بحرم. وإذا زلت قدمك لا سمح الله فورا معليش، بيخطئ الإنسان، تعال عند هالإنسان اللي أخي تعال لك أنت إلك معي حق وهذا حقك، سامحني أو سامحني. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا بعون الله في اللقاء السابق من سورة النساء، ونستقبل في هذه الحلقة سورة المائدة التي تليها في الترتيب المصحفي. ونحن نعلم أن القرآن له ترتيبان: ترتيب نزول وترتيب مصحف. وربما يحلو لبعض الناس الذين يحاولون أن يأخذوا على الإسلام شيئا أن يقولوا: لماذا لم يرتب القرآن حسب نزوله، بحيث ترد في أول المصحف أول آية نزلت في القرآن وفي آخره آخر آية نزلت من القرآن، لا كتاب منهج فقط، ولكنه كتاب منهج ومعجزة. وبهذا قلنا سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت رسالته جامعة لجميع الأمم في جميع العصور إلى أن تقوم الساعة، وهي مع كونها جامعة مانعة أن يأتي بعد الرسول رسول، لذلك كان من الواجب أن ينفرد صلى الله عليه وسلم بمعجزة تبقى بقاء رسالته إلى أن تقوم الساعة، وبمنهج يغطي كل أقضية الحياة إلى أن تقوم الساعة. لأننا كما قلنا سابقا أن الرسل إنما كانوا يرسلون إلى أمم مخصوصة في أمكنة مخصوصة لزمان مخصوص، لأن العالم كان في شبه انعزال لعدم وجود الآلات التي تيسر الالتقاء بين الناس، ولكن شاء الله سبحانه أن يختم الرسالات برسالته صلى الله عليه وسلم لتكون على موعد مع رشد العقل البشري في أن يجعل العالم كله وحده، بحيث كما قلنا إن ظهر داء في الشرق يظهر هذا الداء في الغرب في يومها أو على الأقل في أسبوعها، فالداءات في العالم ستصير داءات واحدة، ولذلك يجب أن يكون العلاج والمعالج واحدا. وانفرد صلى الله عليه وسلم بمعجزة تبقى، ومعنى المعجزة التي تبقى أن تظل موجودة مع الرسالة والمنهج، ليستطيع كل متبع لمنهجه صلى الله عليه وسلم أن يقول: منهج الإسلام كذا ومعجزة نبي الإسلام هكذا هي. ولكن لو أن المعجزة جاءت على طبيعة المعجزات لإخوانه السابقين من الرسل لكانت قد انتهت بانتهاء زمانهم، بحيث تصبح خبرا وتصبح تاريخا. فنحن نعلم أن البحر انشق لموسى، نعرفه خبرا ولكن لا نشهده مشهدا، ونعرف أن عيسى عليه السلام أبرأ الأكمه والأبرص ولكننا لا نراها الآن إلا خبرا، ولولا أن القرآن الذي نؤمن به قص علينا مثل هذه الأمور ربما كنا نقف فيها. ولكن رسول الله لأن منهجه إلى أن تقوم الساعة فيجب أن تظل معجزته لتحرس المنهج ولتقوم دليل على صدق بلاغ الرسول، فكانت معجزته صلى الله عليه وسلم هي القرآن، تستطيع ويستطيع من يوجد مسلما قبل أن تقوم الساعة أن يقول محمد نبي الإسلام وتلك هي معجزته. إذن ما دام معجزة يبقى لازم يعجز كل العالم. فالذين يقولون إن الإعجاز كان للبلاغة وللفصاحة وللمنطق وللبيان والأمة أمة بيان، نقول له هذه معجزة تقوم عند العرب، ولكننا إن نقلنا المنهج إلى الإنكليزي أو إلى الفرنسيين أو إلى الألماني أو إلى الإيطاليين يقولوا إحنا ما نعرفش العربية، لو كنا نعلم العربية يمكن كنا جبنا كلام أحسن من كده. إذا الذي يبقى فيه جهة تكون معجزة لهم، وهي المعجزات التي لا تختلف فيها اللغات ولا يختلف فيها الأمم، وهي المعجزات العقلية، بمعنى أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته الأمية وهو رسول أمي لم يعرفوا له نشاطا في علم ولا نشاطا في ثقافة، ثم يأتي بأشياء تتحقق بعد مضي القرون. فالذين لا يؤمنون بأنه جاء بها من عند الله نقول لهم إذن أنتم تريدون أن ترفعوا محمدا إلى مرتبة الألوهية، لأن الأشياء التي قالها منذ 14 قرن وتتحقق الآن لا يقولها إلا عالم بما يكون في كونه. أن القرآن إنما كان ينزل بالمنهج مرتبا للأحداث، ولكن بالمعجزة في مسألة الكونيات، الكونيات اللي تشترك فيها الأمم كلها مش خاصة بلغة دون لغة. والمنهج الذي يحكم العالم من أمة أمية لم ترتد أن تكون أمة ولا قانونا ولا دستورا ولا تعرف شيء من دي، بل كانت أمة متبدية وأمة رحل وأمة لا يجمعها قانون واحد، بل لكل قبيلة قانون ولكل بطن قانون ولكل أسرة في كل بطن قانون. فما الذي جاء بهذا الرسول الأمي في الأمة الأمية لينشئ منهجا يغطي كل أقضية الحياة إلى أن تقوم الساعة. وإذا ما فزع قوم من قضية من قضايا مجتمعهم لا يجدون حلا لها إلا أن يصلوا إلى حل لو نظرنا نحن إليه لوجدناه إما أن ينطبق على الإسلام أو أن يقرب من قضية الإسلام. لكن إذا كان القرآن في الأحكام يأتي حسب الأحداث التي تقع، لأننا إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا من القرآن أسئلة سيتعرض لها رسول الله، ومعنى السؤال يتعرض له رسول الله يسأل القوم عنه، دي ظاهرة صحية في الإيمان، لأن الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان أحكام أشياء مع أن الرسول قال اتركوني ما تركتكم، ما تسألونيش عن حاجة، لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد عليه، ثم بعد ذلك يسألونه، إذن سؤالهم دليل على أنهم عشقوا المنهج وهم يريدون أن يبنوا كل تصرفاتهم بناء إسلاميا. أشياء الإسلام أقرها كما كانت في الجاهلية لأنها أمور عقلية ومنطقية فأقرها، لأن الإسلام مش جاء عشان يشاغب نظم عاصرها، ولكنه جاء ليشغب على الفساد فقط، أما الأمر الصالح بطبيعته فليبقي. إذن فحين يسألون يريدون أن يبنوا كل حياتهم على تصرف الإسلام، علشان لا يصنعون حركة حياتهم على أنها كانت حركة قبل الإسلام، بل يريدون أن يجعلوها بنية الإسلام، بنعملها كده عشان الإسلام هو اللي قال كده. الله، إذن كان ولا بد أن كل حادثة تنزل يجي لها نص قرآني. ليه؟ لأن النص القرآني حين يجيء بعد أن تتطلب الأحداث يتمكن من القلب. احنا ضربنا مثل لذلك، انسان عنده اجزخانة في البيت والاجزخانة فيها ادوية كتير، وبعدين طرأت حالة صحية تستدعي دواء. يمكن الإنسان ما يعرفش موقع الدواء فيه ويقعد يقلب الأجزخان عشان يهتدي إلى الدواء. لكن إذا كان ساعة ما يوجع الولد رأسه يقول هات قرص إسبرين من الأجزخانة، القرص الإسبرين جاي للحالة عشان يعالج، يبقى ما فيش ضعف. يبقى لما الحل يجي عند الحادثة يبقى قد يكون الحل موجود في القرآن، إنما يقدروش يجيبوه يقعدوا يقلبوا في القرآن عشان يجيبوه، لا هنترك الحادثة تحصل فيلتفتون إلى السماء لتنجزهم بالحل فيأتي الحل. ساعة ما يجي الحل عند الحادثة يبقى ما فيش فيه خلاف ولا تعب ولا أي حاجة. إذن كان ولا بد أن يكون للقرآن نزول حسب الأحداث، ولكن حين تتم الأحداث ويتم المنهج بعد 23 سنة نقول له بقى تعالى ما نرتب القرآن ترتيب موضعي بقى ونخلص خلصنا من الحكاية دي، ويجري القرآن ترتيب موضعي اللي احنا بنقول عليه الترتيب الايه المصحفي أيضا. والترتيب المصحفي والترتيب النزولي دي بيدي معجزة للقرآن وللنبي كمان، أن إذا كان مثلا النبي تنزل عليه الصورة الطويلة أو الآيات الكثيرة فيقول له جبريل ألحق هذه بالمكان الفلاني من الحتة الفلانية، حط دي بعد دي، والنبي قرأها في الصلاة أمس ثم زاد عليها ثلاث ربعين ثلاثة خمسة النهاردة، وبعدين يجي يصلي بها بكرة يقوم شوف بقى شوف العظمة يروح مصلي بها ومزود اللي زاد فيه. ايه الحكايه دي ده؟ اذن ده مساله مقصوده، مساله مقصوده. يجي مثلا تنزل سوره بحل، تيجي تنزل اغلب سوره يوم هو كان قريها امبارح وقال له حطوا دي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا، ثم صلى الله عليه وسلم يعتمد بقى كده ويقف هو في الصلاه لانه معتمد على ان الذي انزل عليه القران قال له سنقرئك فلا تنسى. خفش اوعى يوم الله يجي يقرا، يقوم يقرا اللي نزل النهارده واللي نزل من سنه. الله تبقى دي معجزه ثالثه ولا لا؟ معجزه ثالثه. يقوم الناس يستعجبوا، ومش بس كده كلام يقوله، لان طب خلوا اي واحد يقعد ونقول له اتكلم عشر دقائق، وبعدين نقول له بعد شويه كده بعد عشر دقائق تانيين والنبي تعيد لنا الكلام اللي انت قلته دي، مش ممكن. انما ده يقول لهم اكتبوا وانت اللي بتحفظ احفظ، وبعدين يقف في الصلاة كده يلتفت يلاقي آية نزلت من سنة، وبعدين آية نزلت بعدها من ست اشهر، وبعدين آية نزلت بعدها من مش عارف شهر، وبعدين آية نزلت امبارح ودي قال له حطها هنا ودي حطها هنا ودي حطها هنا، وكله بحط، وبعدين يجي يقرا. ايش دي؟ ايه دي؟ ده دليل على انه مش هو بقى، ده الملائكة القرآنية كل حرف له ملك كده بينصف له كده. مسألة سنقرئك لانها مساله برجل، ويجي له بقى سيدنا جبريل كل سنه ويرتب له الحكايه يقول له نعيد بقى عشان نشوف التصفيق، وبعدين يجي في السنه الاخيره ويعرض عليه القران عرضتين اثنين عشان نشوفه بقى هو حي. الله اذا المساله مش بس نزول القران، لا نزل ومترتب، والترتيب خلاف النزول. يقوم لما لانه لو كان بس حسب النزول نقول ده هو كل ما تنزل حاجه يرتبها بقى ويحفظها ويقعد يكرر، فلا يا سيدي هتتلخبط، دي هتروح هنا ودي هتيجي هنا، قال له لا لا لا تبقى المساله مش بتاعتك يا سيدي، ده بتاعت من ارسلك. مش بتاعتك انت دي، دي بتاعت من ايه؟ من ارسلك. يبقى لما يجي واحد يقول لك يا اخويا ايه الحكايه دي وانت بتراجع، يقول له ده دي مقصوده والله، بل انت ما انت عارف حاجه، ده مقصوده عشان تثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لعقل بشري انه يقعد يرتب هذا الترتيب ابدا ابدا. يبقى لازم اللي منزله هو اللي بي ايه؟ نعم. فجاء سورة المائدة بعد سورة انس. لما احنا نيجي نشوف سورة المائدة واحنا نعرف مائدة يعني ايه؟ مائدة يعني الحكاية بتاع الطعام، وهي سميت كده انزل علينا مائدة ايه؟ مش هي مائدة؟ يوم برضو لما تيجي تشوف المناسبة الجميلة يوم الاول ما يتكلموا الاوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام، بتاكلوا برضو. الله مسألة يعني الاسم هو الاسم المائدة هتيجي في الآخر، وبعدين يجي في الأول يقول إيه أحلت لكم إيه بهيمة الأنعام. طيب سورة المائدة جاءت بعد سورة النساء، ودي فيها سورة النساء فيها عقود كتير، ما تكلمتش عن الإنكاح
2: تكلمت عن الصداق، تكلمت على الوصية، تكلمت عن الدين، تكلمت على الميراث، كل دي عقود، تكلمت على أحكام، كل دي أحكام مش عقود دي. فكأن الحق سبحانه وتعالى بعد سورة النساء قال العقود اللي انت سمعتها دي حافظوا بقى عليه، حافظوا على العقود دي طبعا الأول. وأيضا ففي مناسبة النساء والمائدة، وقال عمران والبقر، طب دول كم مكيين ودول ايه مدنيين؟ ايوه دول كم مكيين، لان العهد المكي كان متعلق بتربية العقيدة الالهية الواحدة والنبوات والمش عارف ايه. طب عقيدة الهية واحدة ونبوات عشان ايه؟ عشان نأتمر بامرهم ويجلنا منها. اهل بقرة وقال عمران خدمت الحتة الاولانية العقيدة المنهجية والانبياء والتوحيد والولاه، ودي كانت تحكم العقيدة الحكمية الاحكام. فقال يا ايها الذين امنوا، انظر الى الخطاب في قوله يا ايها الذين امنوا، بيخاطبهم باسم الموصول اللي له صله، يا ايها الذين ما قالش يا مؤمنين، مما يدل على ان الايمان ليس امرا عابرا يمر بك فتره من الزمن، ولكنه يتجدد تجدد الفعل. يا ايها الذين امنوا حدث، يبقى مش خدت وصف الإيمان وتسكت كده، لا يا أخويا، ده وصف الإيمان المتجدد فيك علشان أحكامها في إيه؟

0: كذا. طب يا أيها الذين آمنوا،
1: أي نعم، أنا لم أقتحم عليكم حياتكم لأكلفكم أيها الخلق، وإن كنت أنا ربا خلقتكم وعملت لكم الوجود وسخرت لكم، من حقي عليكم إنني أأمركم. لا، أنا مش هأمر، ما قلتش إيه يا أيها الناس افعلوا كذا،
0: بل قلت يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنت بي إلها، يا من آمنت بي إلها. والإله لا بد أن تكون له صفات تناسب الألوهية، تكون له قدرة، تكون له حياة، تكون له حكمة، يكون له قهر. يعني أنا لا أطلب ممن لم يؤمن بي، أنا أدعو من لم يؤمن أن يؤمن، إنما لا أكلف إلا من يؤمن، لا أكلف. ولذلك كل آيات الأحكام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لا يقتحم الحق على خلقه بتكليف أبدا، وإنما يقتحم على من آمن به، لأن اللي آمن به آمن بأن ده إله. تقول له ما دام أمنت بأنني بقى إله ولي كل صفات القدرة، اسمع مني ما يريده الإله. يبقى إذن كل إيمان له تابعة ولا ملوش تابعة؟ يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ أوفوا بالعقود. أوفوا، طيب احنا نعرف ان اللغة بتبقى فيها ايه، أسرة ألفاظ. اهي أوفوا دي فيه وفا مش كده، والمضارع بتاعها ايه؟ يفي. وفي أوفى يوفي، وفيه وفا يوفي، حسب المراحل بتاعتها، قوة وضعفا وكثرة وإيه وقلة. يجي يقول لك إيه؟ وإبراهيم الذي إيه وفى، لأنه عمل حاجات كتير، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإيه بكلمات فأتمهن. الله، طيب وإبراهيم الذي وفى، يبقى لازم إبراهيم الذي وفى بتشرح إيه فأتمهن. يبقى الوفاء هو إيه بقى؟ الوفاء الإتمام، الوفاء والإتمام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أتموها. أتموها يعني إيه؟ التمام ده إما أن ينطلق إلى الأفراد فلا ينقص فرد، وإما أن ينطلق إلى الكيفيات فلا تختل كيفية.
1: هذا يبقى التمام.
0: قد يجوز أنك أنت التمام تجيب كل فصول الكتاب تي، انما الفصل كل فصل ما ادتوش يعني ايه،
1: تبقى من ناحيه اجزاء الاجزاء وفتها ولا لا.
0: انما انا مش عايز بس اجزاء، انا عايز كل جزئيه برضو تكون ايه.
1: طب هو طلب مني نشهد ان لا اله الا الله وان محمد وان نقيم الصلاه وان نتزا، واحد يقيم الصلاه ويعمل الاعمال دي، يبقى من ناحيه اجزائها عمل ايه.
0: إنما أنا عايز كل جزئية تتم في ذاتها،
1: كل جزئية تتم في ذاتها. يبقى الإتمام يجي في إيه؟ استيفاء الأجزاء فلا تختصر، مش كده؟ وتوفيه ما تدلش. يبقى عايز حاجتين إيه؟ اتنين.
0: طيب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
1: شوف ازاي امنوا وعقود.
0: طب ما هو العقد؟
1: العقد ايه؟
0: ده علاقة موثقة
1: بين طرفين، خلاص، على كل طرف ان يلتزم بما عليه وان يأخذ ما له، مش ده العقد؟
0: وسمناه عقد ليه؟ لان العقد الربط
1: بتعقد، يعني ايه؟ بتربط، يعني حاجه ما تنحلش بعد كده.
0: ولذلك نسمي ما يستقر في مواجيد الناس وقلوبهم عقيده.
1: عقيده يعني ايه؟ امر معقود، مش حاجه يعني تيجي النهارده وتروح بكره،
0: لا، ده شيء معقود. ومعقود في نظر الفكر لا يطفو
1: الى العقل ليبحث من جديد. حاجه استقرينا عليها وانتهينا، ربطنا، ادي معنى العقيده.

أوفوا بالعقود جمع عقد. قال لك ما عقود كتير لو نظرنا إليها من أول نقوم نلاقي عقد عقد الزر، عالم الزر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بل. عايزين توفوا بدي بقى، ما تجوز ساعة التطبيق وتسيبوه. طيب عقد الاستخلاف بعد ما ربنا استخلف آدم في الأرض، عقد انك خليفة، اوعى تعتبر نفسك اصيل في الكون. حين تدين لك الاسباب وتنفعل لك الاشياء اوعى تفتكر انها دانت لك كده بشطرتك. ما زرعت في الارض ورويتها فطلع، اوعى تقول ده بشطرتي بقى، ده بتسخير الله الارض لك. اوعى ساعة ما تركب المهر كده تقول يا سلام ده اصلاني خيال وروضته ومش عارف ايه. ولذلك تجد في بعض الاحايين الفرس يجمح ويشلت ويوقع صاحبه عشان يفكروا بالجزئية ان الله لو لم يذلله لك ما استطعت تذليله. ولذلك اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. مش مالكون بس، ما تنفع. وذللناها لهم. احنا قلنا زمان افتكرهم ان ربنا يجيب الحاجه الضخمه زي الجمل ويذلله لصاحبه، يقوم يخلي ابنه او بنته الصغيره تسحب المقود وتنخكه وتحملوا الحمل، وبعدين تروح عاملاه كده يروح ايه؟ وحته تعبان ولا حاجه قد كده ساعه ما تشوف تخاف منها ولا تستطيع تذلل، نقول له ده ربنا بده يلفتك على انك انت لو لم يذلل لك هذا الكبير لافزعك اضعاف ما يفزعك هذا الصغير. يبقى هو تذليل الله. وذللناها له فمنها ركوبهم ومنها ايه؟ ومنها ياكلون. من التذليل تشغلها في اي حاجه. احنا قلنا الحمار يبقى عند الرجل الفلاح وبعدين يشيلوا سباخ ويشيلوا قاذورات ويشيلوا ايه ولا يقول حاجه، وبعدين الفلاح ده بقى شيخ غفر ولا بقى عمده، يقوم يقول له اتحمل حمار وهات له بردعه جميله والجم حلو كده عشان انا هعمله ركوبي ابقى اروح بالمركز اللي عند المامور. يقوم ايه؟ لا ديني نعيصي ولا فدعس، ده من ضمن ايه؟ التذليل. ام قال لك افتكر انك خليفه بقى وانني مذلل لك الاشياء، اوعى تفتكر انها بايه؟ بشطارتك. ان كانت بشطارتك طب ذلل انت البرغوت. ذلل البرغوت وقول له سيبني. لا برغوت قد كده يروح مفزعك طول الليل في الفرش وتقعد بقى وكل يسر عشان ما يمكنش. ضعف الطالب والمطلوب خلاص مساله الله. وهذا هو السبب في اننا كلما اقبلنا على عمل ربنا قلنا اذكروا دي جيدا، اياك ان تقبل على عمل بعقلك ولا بقوتك وبقدرتك، انت اقدر العمل ان فعل لك لأن الله أخضعه لك. ولذلك يجب تقول أنك أنت تقبل عليه تقول بسم الله، قول بسم الله، يبقى بسم الله لأنه هو اللي أخضع. اوعى تفتكر أن كده فالعهد اللي فمن اتبعه داي ولا فلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون. وديك هالتانية بتعطاها بقى فمن اتبعه داي فلا دي بتعطاها ودي بتاعت البقرة. الله ادي عهد برضه. طيب في عهد الانسان كله، عهد المسلمين ما عهدوش رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبه انهم ينصروه ويمنعوه مما يمنعوه، برضه حافظوا على دي. ما عهدوش في عهد الحديبيه عملوا في عهد كل العهود. اذن فاوفوا بالعقود، يعني كل ايه؟ كل ما نتج عن قمه العقائد وهو الايمان بالله. فما جاء من الله الذي آمنت به يعتبر عقدا انت شريك فيه، لان العقد لازم يكون من طرفين. ام قال لك نعم هو من طرفين، لان ربنا ما ارغمكش على ان تؤمن به، انت امنت به طبع اختيارك. ما دام امنت به طبع اختيارك

طرفا في العقد انك امنت باله واله يشرع لك ويقول لك اعمل كذا واعمل كذا، بقيت شريك في الايه؟ شريك في العقد. ولذلك قال لك العقد ما ان يكون بينك وبين الله، ادي واحده، بينك وبين خلق الله اللي زيك، بينك وبين نفسك. لكنهم قالوا فيما بين الانسان وبين نفسه اللي بنسميه نذر، يبقى اسمه عهد ده، لان بينك وبين مين؟ بينك وبين ايه؟ نفسك. مثلا قلت نذرت انك تصوم، نذرت انك تصلي، نذرت انك تعمل كذا، نذرت انك تعمل كذا، بقى واجب عليك تعمله، يبقى عقد، بس بينك وبين مين؟ وبينك وبين نفسك. ولكن العقد اللي بينك وبين الناس والعقد اللي بينك وبين نفسك كله صادر من العقد الاساسي، وهو العقد الايمان الاول اللي هو ايمانك بمين. يبقى اوفوا بالعقود، يعني شوفوا ما احل وما حرم. يبقى دي كلها ولا داعي نختلف، يا ترى العقود هي العقود بالعقد اللي بيننا وبين الله، ولا العقد اللي بيننا وبين الناس، ولا اللي بيننا وبين نفسنا. قل كل ما نبع من العقد القمة فهو عقد يجب أن توفي إيه؟ أن توفي به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. شوف المدخل، أحلت لكم بهيمة الأنعام. إحنا كنا قلنا زمان افتكروا إن الإنسان طرأ على الكون، ولا هو انخلق الأول وبعدين الكون انخلق له؟ يعني جه الأول وبعدين قالوا نخلق لك شمس ونعمل لك هوا، ولا ربنا أعدله المسألة قبل ما يجي؟ يبقى الإنسان طرأ على مين؟ على الكون. والإنسان عايز حياة وعايز قوام حياة. قوام الحياة قلنا هيبقى من الجماد ومن النبات ومن الحيوان. كمة المسخرات لك ايه؟ الحيوان، لان الجماد والنبات بيخدم مين؟ بيخدم الحيوان. يبقى القمة بتاعت ايه؟ الحيوان. الحيوان اللي يشترك بك في الحياة وفيه دم وفيه جوارح وفيه مش عارف ايه وفيه ايه وفيه ايه. ما جابليش ان هو سخر للجماد ولا سخر للنبات، جاب اللي بعدي على طول اللي هو اعلى منزلة في الخدم، اعلى منزله في الايه؟ اللي هو يشترك معي في ايه؟ ان له ايه؟ له حياه. احلت لكم بهيمه الانعام. يبقى انا حين امركم ان توفوا بالعقود يبقى لي حق، لانني مقدم الثمن. الكون كله وقمته إن انني احللت لكم الايه؟ يبقى كانها حيثيه ولا لا؟ احلت لكم ايه؟ بهيمه الانعام. أحلت برضه مش أحللته، لأن بإيمانك واستماعك لي بقيت شيء، بقيت طرف. طيب بهيمة الأنعام، لما يجي العلماء يمسك كلمة بهيمة الأنعام، بهيمة اللي هي الأنعام، طب هي بهيمة يعني؟ إحنا عندنا صيغة اسمها صيغة إيه؟ فعيل. صيغة فعيل دي دايما تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفهوم. لما نقول الله رحيم يبقى ايه يعني؟ راحم، تبقى بمعنى ايه دي؟ بمعنى. طب ولما نقول فلان قتيل تبقى مفعول ولا قاتل؟ ده مقتول. يبقى اذا مره فعيل تاتي بمعنى ايه؟ فاعل، ومره تاتي بمعنى مفعول. طب بهيمه ديا اللي هي فاعل دي بمعنى ايه؟ من فاعل ولا من مفعول؟ نشوف بهيمة يعني ايه؟ باهم. طيب ولا مبهوم؟ يبقى تنفع انها تكون من فاعل وتنفع انها تكون من فاعل مفعول. طب اللي قال انها بهيمة لانها ايه؟ أمر مبهم علينا، ما نعرفش حركتها، ما نعرفش إشاراتها، ما نعرفش لغتها اللي بتتفاهم به، ما نعرفش أي حاجة. يبقى هي باهمة لنا ولا هي مبهمة علينا؟ تبقى فاعلة بمعنى إيه؟ إنما يقول لك ده هي لأنها ما بتفهمش، ده هي اللي إيه؟ إحنا اللي مبهمين عليه. وهل من مهمتها أن تفهم؟ ده محكومة بالغريزة، ده انت ما جبت لهاش العلف بتاعها عشان تأكله
إلا لما لقيتها وهي

0: سائبة حرة بتروح لذا الصنف ده تاكله. فلما انت جيت تجيب لها اكل جبتها من ايه؟ يبقى هي اللي علمتك يا حوج. يبقى هي اللي علمتك ولا لا؟ هي اللي ايه؟ اللي علمتك. ما تقوليش بقى هي مش فاهمة. لا، ده هي مش مخلوقة علشان تفهم مسألك انت. انت لما انتش فاهم ايه؟ بدليل ان الله امتن على بعض المصطفين من خلقه بان نعلمه منطق الطير. مش كده؟ نعلمه منطق الايه؟ وبدليل ان الهدهد زي ما قلنا زمان اللي حذف نفسه لما راح لملكة سبأ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ تبقى بهيمة مش بمعنى انها لا تفهمك وانت مبهم عليها، بل هي المبهمة عليك. وحلت لكم بهيمة الايه؟ بهيمة الانعام. الانعام قالوا اللي هي ايه اللي مذكورة؟ اللي هي من المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الايه؟ ابل ايه؟ اثنين. لها ثمانية ايه؟ ازواج. اللي هتيجي في آية الايه؟ ثمانية ازواج من كذا ومن كذا ومن كذا. دي ايه؟ حلت لكم بهيمة الانعام. ثم الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الظباء، والحق بها حمر الوحش، دي ناكلها. ولم يحرم منها الا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الايه؟ من الطير. حلت لكم بهيمة الانعام. هذا التحليل لو ان الله لم يقيده لانصرف بدون قيد الا ما يتلى عليكم، وإلا كنا كلنا الميتة وكلنا المنخلقة وكلنا الموقودة وكلنا المتردية. قال لا، أنا أحللت بهيمة الأنعام بوصف خاص، وحأتلو عليكم اللي ما تكلوش من بهيمة الإيه؟ من بهيمة الأنعام، إلا ما يتلى عليكم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن حقي عليكم أنكم توفوا بالعقود، لأنني قدمت لكم الكون بكل أجناسه وبكل عناصره لخدمتكم، وأحللت لكم أقرب الأجناس إليكم بما فيه حياة وبما فيه حس وبما فيه حركة. حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم، فحرمت عليكم الميتة اللي هتيجي بقى. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم. الله، طب ما هو لو ما كانش قال الايه دي كنت انا برضو انا في الحرم ولا محرم ولا حاجه برضو اكل بهيمه الانعام. ام قال لك لا، غير محل الصيد وانتم ايه؟ الله، محل الصيد وانتم حرم. حرم يعني ايه؟ حرم يعني محرمين ولا حرم يعني في الحرم؟ قال لك والله هي اتنين. إن كان الحرم أنتوا عارفين إن فيه كعبة، عارفين كعبة، وبعدين حوالين الكعبة دي المطاف زي ما بتشوفوا كده، وبعدين في إيه؟ مسجد، وبعدين بعيد في حتة بينها وبين مكة 20 كيلو، وحتة بينها وبين مكة 22، وحتة بينها وبين مكة 8 كيلو، اسمها حدود الحرم. يبقى فيه إيه؟ كعبة، وفيه مسجد مبني حول الإيه؟ اللي بنسميه المسجد الإيه؟ الحرم. وفيه إيه؟ حرم. الحرم اللي له حدود، اللي هو من اول مثلا ايه؟ التنعيم. من كل اللي راح اهو ده التنعيم، حته عرفه، حته الجعرانه، حته اي من جهه الحديبيه، حته اي من جهه من جهه جدي، اسمها حدود ايه؟ الحرم. يبقى عندنا ايه؟ كعبه والمسجد وحدود الحرم ومواقيت الحج، دوائر. الكعبه كده، والمسجد جه بقى واسع كده، حدود الحرم بقت كده، مواقيت بقت كده. خلاص، الكعبة معروفة والمسجد معروف وحدود الحرم. قال لك الحدود الحرم دي الصيد فيه حرام، ولو لم تكن حاجا، ولو لم تكن، يبقى محرم في كل زمان على كل إنسان. خلاص، لكن المواقيت اللي اوسع اللي انت بتقول لي لازم قبل ما تروح رابغ احرم، مش كده؟ اسمها ايه ديا؟ لمن كان محرما فقط هو اللي يحرم عليه الصيد، انما غير المحرم يصطاد. الله، اذا الحق سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب خلقه ويخليهم دائما مستذكرين المنهج، يقوم يجيلهم في مكان يقول المكان ده حرام، ويجيلهم في الزمان يقول الزمان ده حرام. احنا عندنا مثلا عدة الشهور 12 شهر مش كده، منها أربعة أدي في الزمان، والمكان مكان الحرم ده لحاج أو لغير حاج، وفي الميقات بس للحج بس، إنما المقيم يصطاد ويقطع شيء. طب تعمل إيه يعني فيه؟ أم قال لك شوف بقى، شوف الانضباط الإيماني، ساعة ما تكون أنت بقى برة وقبل ما تيجي الميقات تروح محرم، تغير وضعك بأنك أنت تلبس لباس الناس كلهم فيه سواء، لأن الناس إنما يتميزون بهندامهم وهيئاتهم. يقول لك اطرح الحكاية دي وبعدين يسمع بقى، التزم اللي كنت بتعمله وانت قبل الميقات ما تقدرش تعمله، كنت بتحلق وكنت بتطيب وكنت مش عارف بتعمل ايه وبتعمل ايه، اوعى تعمل حاجه دي، كنت بتصطاد وتعمل وتقطع من النبات والحياه، اوعى لا تصطاد ولا تقطع، الله، عشان تقبل في جو يشحنك بانك انت ما انت شويه النعمه، انت رايح للمنعم. انت بقى سيب النعمه، اول ما تسيب النعمه تروح الميقات، تروح لابس بتتغسل وتطيب وتحلق ومش عارف وتعمل، لا لا لا اوعى بتصطاد، اوعى تصطاد، لا بتطيب، اوعى تطيب، لانني بدي اخليك بهيئك عشان تدخل على مين؟ على بيت المنعم. فخلي النعم بقى دي جانب شويه، ابعد الايه، وحوالين حرم قريب انا عايز كل الناس تبقى في الهن. مش بس الحاج. الله ده بيعمل ايه؟ بيقول لك ايه، ولان دي لازم تشعر بان بيت ربنا له ايه، له حرم، عشان النفس تستعد على تربيه المهابه. تربيه ايه؟ المهابه. يبقى اول الميقات هلع وقعد مستوى مع الناس، ويمنع عن الطيب ويمنع عن النساء ويمنع عن، ادي تربيه مهابه. الله، وبعدين يدخل منطقه مش انت بس ولا المقيم فيها فيه هذه المهابه، اللي هي منطقة الايه؟ منطقة الحرم. يبقى فيه مواقيت وفيه ايه؟ حرم، وفيه المسجد وفيه الايه؟ كلها تربية ايه؟ تربية المهابة، لانك انت بتحج في العمر ايه؟ مرة واحدة. ايه يعني مرة واحدة؟ لما نقول لك ما تنشغلش بالنعم لانك رايح لمن انعم النعم. ايه؟ عشان هنشيل عنك الذنوب. فقال غير بقى، لا احسن يفتكر لما احلت لكم بهيمه الانعام يمكن يعملها برضه هو في الايه، غير محل الصيد وانتم ايه، وانتم حرم. يعني ايه بقى هنا؟ اما ان اردتها محرمين يبقى للحجيج خلاص، او انتم حرم اللي يبقى في الحرم ده، ولغير مين؟ ولغير الحجيج. يبقى حدود الحرم للحاج وغيره، انما حدود المواقيت للحاج ايه، غير محل الصيد وانتم ايه، غير محل الصيد. ما تستحلوش، ما تستحلش مين؟ ما تستحلش الصيد. غير محل الصيد وانتم حرم. وبعد ذلك قال ان الله يحكم ما يريد. الله، ما دام هو يحكم ما يريد، هو اللي خلق الكون وخلق الانسان وعامل، دعه ينظم لك صيانة عقيدتك عشان يربي لك المهابة، ما تعيش انت في غمار النعمة طوالي كده. لازم تخليك ايه، في ذكر دائما لمين؟ للمنعم، وتدي للمنعم طلاقة ان يشرع لك، لانك ما دمت قد امنت به الها بدليل ان الله يحكم ما يريد، فاعطه انه مأمون عليك ولا يريد لك إلا الخير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبدي الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

أتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

طل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

محمد. اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطان.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعود

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، الموضوع اليوم المسؤولية. لا أدل على ذلك من أن سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه زوجته فاطمة فرأته يبكي في مصلى، سألته ما لك تبكي؟ قال دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال إني نظرت إلى الأرملة والمسكين وذي العيال الكثير والدخل القليل وابن السبيل، وذكر أكثر من 20 صنفا من هؤلاء الذين يعانون ما يعانون في مملكته أو في بلدته، فقال فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعا وأن حجيجي دونهم رسول الله، فلذلك أبكي. الإنسان مسؤول، لكن الإنسان أحيانا يترنم بكلمة مسؤول كبير، ولو علم ما تعني هذه الكلمة لارتعدت فرائصه. الإنسان مسؤول لأنه قبل حمل الأمانة. الكون كله عدا الإنسان والجن ليس مسؤولا، يؤدي وظيفة بتسيير من الله عز وجل، إلا أن الإنسان حينما عرضت عليه الأمانة قبل حملها، فقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها الإخوة، الحقيقة المسؤولية الأولى أمام الله. إنا عرضنا الأمانة، الأمانة أنه جعلك مخيرا، منحك حرية الاختيار، وأودع فيك الشهوات، اثنين، ومنحك نعمة العقل، ثلاثة، وجبلك جبلة عالية الفطرة، وأعطاك منهجا هو الشرع، ونصب لك الكون دالا عليه. فالكون والعقل والفطرة والشهوة والاختيار والشرع، هذه أركان المسؤولية. بالكون تعرفه، وبفطرتك تعرف خطأك، وبالعقل تهتدي إليه، وبالشهوة تندفع إلى أهدافك، وبالشرع يكون منهجاً ضابطاً لك في حركتك. إذاً إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة هي التكليف، والأمانة أنه جعل نفسك بين يديك، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. مثل الذين حملوا التوراة، ألم يقل الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها؟ يقول لك فلان تحمل مسؤولية، عرض عليه منصب خطير في زمن صعب فقبل هذا المنصب وتحمل المسؤولية. والإنسان حينما عرضت عليه الأمانة، أي أن تكون نفسه ملكا له، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفسه هي الأمانة وهي المكلفة. إذاً الأمانة هي التي تعني أنك مكلف أن تعرف نفسك بالله، وأن تحملها على طاعته، وأن تسمو بها إلى الله كي تكون مؤهلة لسعادة الآخرة. أنواع المسؤولية: هناك مسؤولية دينية، وهي التزام المرء بأوامر الله ونواهيه وقبوله في حال المخالفة لعقوبتها، ومصدرها الدين. يعني واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عظني ولا تطل، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، هكذا يروي الحديث. قال هذا الأعرابي أريد أخف من ذلك، قال له إذن فاستعد للبلاء. كلام واضح كالشمس، بتقبل حمل الأمانة تستقيم هنيئا لك نجوت، لا تقبل استعد للبلاء. هلأ إنسان بيدخن، بتنصحه بتبين له، تنتحر موت بطيء، ثم يأتي السرطان وتأتي الجلطة، هذا فعلك، استعد للبلاء، إما أن تستجيب أو أن تستعد للبلاء. وفي مسؤولية اجتماعية، أنت ضمن مجتمع، والمجتمع له قوانين وله أنظمة وله أعراف وله تقاليد، فلو خالفت قوانين المجتمع تدفع الثمن. المجتمع بيعاقبك أحياناً، بيعاقبك بالسقوط، بسقوط مكانتك بين أفراد المجتمع. أخواننا الكرام، هذه المسؤولية شاملة، يعني ما في عندنا بالدين واحد معفى من المسؤولية. من هو أعظم مخلوق؟ رسول الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أرسل خادم عليه الصلاة والسلام تأخر، أصابه غضب كما يصيب أي إنسان، كان معه سواك، قال له والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. رأى تمرة على سريره فقال يا عائشة لولا أني أخاف أنها من تمر الصدقة لأكلتها. تمرة تمرة. فيا أيها الإخوة، المسؤولية شاملة، والدليل فوربك لنسألنهم أجمعين، ما بينفذ واحد. الآن جميع أنواع الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني قال له يريد بنطال شاري، قال له رجاء انتقي أنت لي اللون على زوقك. فهذا البائع في عنده لون كاسد، قال له هذا أحلى شيء، هذا موديل السنة اللون، خانه. على مستوى انتقاء لون تحاسب، والله لو علم الإنسان كيف سيسأل لارتعدت فرائصه. قال والله لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت، ما أكلتم طعاماً عن شهوة، ولا دخلتم بيوتكم، ولا لو تعلمون ما أنتم عليه بعد اليوم. الآن أخي حكي بحكي، لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. القول قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. أيام ما حكيت ولا كلمة، فلانة والله الله أعلم ما حكى ولا كلمة، بس هز قميصه، يعني في له أشكال، متأكد، متحقق، معك دليل. فإذا أول شيء السؤال لكل الخلق، ثاني شيء عن كل الأعمال صغيرها وجليلها، الثالثة عن الأقوال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرابعة السمع والبصر والعقل والملكات، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآن أعطاك صحة، تعلم ماذا فعلت بهذه الصحة؟ أعطاك وقت فراغ، ماذا فعلت بهذا الوقت؟ أعطاك كفاية دخلك بغطي حاجاتك، هذه الطمأنينة أنه لك دخل يغطي حاجاتك، ماذا فعلت

يسألوا عما تعملون. يعني واحد من نسل أمة قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أما أوضح آية ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني سيدنا عمر قال كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا والناس قد طير إن رأوكم وقعتم وقعوا ويم الله لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضعفت له العقوبة لمكانه مني. فكانت القرابة من عمر مصيبة، مثل من محاسبته لأولاده. رأى إبلا سمينة، قال لمن هذه الإبل؟ قالوا هي لابنك عبد الله. فقال ائتوني به وغضب. فلما جاءه قال لمن هذه الإبل؟ قال هي لي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ وين المخالفة؟ قال له ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. سيدنا عمر معه سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتجولان في المدينة، رأيا قافلة في ظاهر المدينة، فقال لعبد الرحمن تعال نحرسها لوجه الله. إذا بطفل يبكي، فقال لأمه أرضعيه. أرضعته ثم بكى، قال أرضعيه. يبدو كان عصبي المزاج. في المرة الثالثة قال لها يا أمة السوء أرضعي. قالت له ما شأنك بنا؟ شو دخلك فينا؟ إنني أفطمه. قال ولم؟ قال لأن عمر، ولا تعلم أنه عمر، لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام. يروى أنه ضرب جبهته وقال ويحك يا ابن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين. فلما صلى الفجر بالناس ما سمع الناس قراءته من شدة بكائه، وقال ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. فكل واحد لا يخاف من الله عديم الإدراك. عدم الخوف من الله دليل أنه لا يدرك، وكلما ازداد الإدراك ازداد الخوف. يقول عليه الصلاة والسلام لأهل بيته يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ يعني في أقرب لرسول الله من ابنته فاطمة، ومع ذلك لا أغني عنك من الله شيئا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. الآيات كثيرة جدا، كثيرة جدا في المسؤولية، لكن على رأسها فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتيبية، قال عمرو وابن أبي عمرو على الصدقة، فلما قدم يعني استعملوا على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي لي. فقال عليه الصلاة والسلام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال

0: أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين اللهم اشهد. قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هلأ كم أسرة تحرم البنات؟ كم أب يحابي أحد أولاده يعطيه كل ثروته؟ والله بلغتني قصة أنه إنسان ترك قريب 1,000,000,000 أحد أولاده يعمل على الهوندا على التالي، والابن الثاني معه مئات الملايين. هذا ظلم. لذلك إن أحدكم ليعبد الله 60 عاما ثم يضار في الوصية فتجب له النار. الإنسان مسؤول، والآية الدقيقة فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يعني دخلت امرأة النار في هرة حبستها، هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هرة فما قولكم فيما فوق الهرة. والله أيها الإخوة لا تجد أشد غباء وحمقا من القوي حينما ينسى أن الله سيحاسبه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فكل العقل وكل الذكاء وكل الكياسة وكل التوفيق وكل النجاح وكل الفلاح في خوفك من الله. الله كبير، رأس الحكمة مخافة الله. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الدخان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
1: نحن لن نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الجمعة 9 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق للرابع والعشرين من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية من حوادث هامة خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله، قبل الانتقال إلى مسجد الإمام علي رضي الله تعالى عنه في لكمبا لنقل وقائع صلاة الجمعة كعادتنا عند كل يوم جمعة. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب، إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب، إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب، إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لله في الخلق ما اختارت مشيئته، ما الخير إلا الذي اختاره الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله، تجري الأمور بأسباب لها علل، تجري الأمور على ما قدر الله، إن الأمور وإن ضاقت لها فرج، كم من أمور شداد فرج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الجمعة هي على النحو التالي: أذان الظهر ينقل على الهواء مباشرة من مسجد الإمام علي كرم الله وجهه عند الساعة 12:06. أذان العصر يرفع عند الساعة 12:50. أذان المغرب عند الساعة 5:11. أذان العشاء عند الساعة 6:41. غدا السبت أذان الفجر عند 5:26. وشروق الشمس عند الساعة 6:53. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 17 درجة، غدا السبت والأحد والاثنين والثلاثاء الطقس مشمس، أربعة أيام طقس مشمس بلا غيوم ولا أمطار، طقس جميل بارد قليلا، 19 درجة نهارا، 8 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما كله خير وبركة وسعادة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة مباركة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب الله له. فادعوا الله معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 24 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا: انطلق أمس في أدلايد المؤتمر الوطني 50 لحزب العمال الأسترالي وسط خلافات داخلية بشأن عدد من القضايا المحلية والخارجية. وافتتح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام بكلمة يؤكد فيها قدرة الحزب على إحداث تغييرات ملموسة ومعالجة المشكلات التي تواجه الأستراليين. وأعلن ألبانيزي عن توسيع برنامج الدعم المالي للطلاب خلال فترات التدريب العملي ليشمل 10 تخصصات صحية إضافية اعتبارا من يوليو تموز 2027. وسيحصل الطلاب المؤهلون على 338 دولارا و60 سنتا في الأسبوع، على أن يشمل البرنامج تخصصات العلاج الطبيعي وعلم النفس السريري وعلاج النطق والإسعاف والسمعيات والصيدلة وطب الأقدام. وكان الدعم يقتصر سابقا على طلاب التمريض والقبالة والتعليم والخدمة الاجتماعية. ويأتي الإعلان فيما يستعد آلاف الأعضاء والمؤيدين لمناقشة سياسات الحزب ومواقفه من قضايا عدة، من أبرزها صادرات الغاز وإعلانات المقامرة وتنظيم الذكاء الاصطناعي والحرب في غزة. وتوصل جناحا اليسار واليمين إلى صيغة مشتركة بشأن غزة تدعو إسرائيل إلى إنهاء أنشطتها الاستيطانية غير القانونية وتدين الإرهاب والتطرف العنيف، غير أن خلافات أخرى لا تزال قائمة بشأن زيادة تمويل الحكومات المحلية ومقترح إنشاء منصب منسق وطني لوضع معايير للسلامة والأجور العادلة في قطاع الطيران. كامبرا: بينما تستعد أستراليا لاختبار نظامها الوطني الجديد للتحذيرات الطارئة، ترى منظمات مختصة بالعنف الأسري إن التنبيه المخصص لإنقاذ الأرواح خلال الكوارث والأزمات قد يحمل مخاطر غير مقصودة لبعض الضحايا الذين يعتمدون على هواتف مخفية للتواصل مع خدمات الطوارئ بعيدا عن أعين المعتدين. وعند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين 27 من تموز يوليو، ستطلق السلطات الأسترالية أول اختبار وطني لنظام أوس أليرت الجديد، وهو نظام التحذير الوطني الجديد المصمم لإرسال تنبيهات طارئة إلى الهواتف المحمولة والساعات الذكية المتوافقة في مختلف أنحاء البلاد. ويهدف الاختبار أو ما يعرف بالإنذار إلى التأكد من قدرة النظام على إيصال التحذيرات المنقذة للحياة خلال الكوارث الطبيعية والتهديدات التي تمس السلامة العامة وحوادث الأمن الحيوي. غير أن منظمات معنية بالعنف الأسري والعائلي ترى أن التنبيه الإلزامي قد يؤدي من دون قصد إلى تعريض بعض الضحايا لمخاطر أمنية غير مقصودة. وقالت المديرة التنفيذية لجمعية نساء مهاجرات يتحدثن بصراحة أو ما تعرف باسم Immigrant Women's Speak Out Association، وهي منظمة مقرها غرب سيدني تدعم النساء المهاجرات منذ أكثر من 40 عاما، تقول إن أكثر ما يثير القلق هو النساء اللواتي يعتمدن على هواتف مخفية لاستخدامها في حالة الطوارئ. وقالت ماريا كيسوري في حديثها إلى هؤلاء النساء بحاجة إلى هذا الهاتف في حال تعرضت حياتهن للخطر حتى يتمكن من الاتصال بخدمة الطوارئ 000. ولذلك نخشى أن يؤدي نظام أوز أليرت من دون قصد إلى تعريض سلامتهن للخطر. وتشير دراسة وطنية أجريت عام 2021 من قبل مركز الهجرة والاندماج في جامعة موناش بالتعاون مع تحالف هارموني ألاينس إلى أن امرأة واحدة من كل ثلاث نساء مهاجرات أو لاجئات تعرضت للعنف الأسري أو العائلي خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفعت النسبة إلى 40% بين النساء الحاصلات على تأشيرات مؤقتة اللواتي أفدن أيضا بتعرضهن بصورة أكبر للإساءة والتهديدات المرتبطة بالهجرة. وقالت كيسوري إن كثيرا من النساء يواجهن العنف بعد وصولهن إلى أستراليا، وأضافت إن ما تعيشه بعض النساء بعد وصولهن إلى البلاد هو تعرضهن للإساءة من الخطيب أو الشريك أو الزوج الذي تزوجنه حديثا. ومع اقتراب موعد الإنذار الوطني للاختبار، تقول منظمات الدعم إنها تسابق الوقت لإبلاغ النساء اللواتي قد يتعرضن للخطر، لكنها لا تستطيع التواصل مع بعضهن مباشرة لأن ذلك قد يعرض سلامتهن للخطر. كما أعربت عن قلقها من أن المعلومات الرسمية حول النظام لم تنشر بلغات كافية. وقالت ماريا كيسوري: حين يكون ذلك آمنا نتصل بكل امرأة نعلم أنها تحتفظ بهاتف آمن ونطلب منها إغلاقه قبل موعد التنبيه بوقت كافي أو تسليمه لشخص آخر إذا كان ذلك ممكنا. وأضافت إن هذا الخيار ليس متاحا دائما، وغالبا ما لا يجد الناس شخصا آمنا يكشفون له عن الإساءة لإخباره بما يتعرضن له. وقالت إن العديد من النساء يخبرننا أننا أول جهة تعرف حقيقة ما يحدث لهن داخل المنزل ولأطفالهن أيضا. ويعد أوز أليرت نظام للإنذار الوطني الجديد في أستراليا، وقد تم تطويره استجابة لإحدى توصيات اللجنة الملكية للتحقيق في ترتيبات الكوارث الطبيعية الوطنية، والتي شكلت في أعقاب ما يعرف بحرائق الصيف الأسود، والتي كانت مدمرة في عامي 2019 و2020. وقالت وزيرة إدارة الطوارئ كريستي ماكبين إن تلك الحرائق كشفت محدودية نظام التحذيرات السابق، والذي كان يعتمد على الرسائل النصية القصيرة وتغطية شبكات الهاتف المحمول. وأوضحت أن النظام الجديد يعتمد مستويين من التحذيرات، وهو التحذير ذو الأولوية Priority Alert، ويستخدم عند وجود تهديدات خطيرة تتطور بسرعة، لكنه لا يتجاوز إعدادات الوضع الصامت أو عدم الإزعاج Do Not Disturb، كما يمكن للمستخدم تعطيله. ثم التحذير الحرج Critical Alert، وهو أعلى مستويات التنبيه، ويستخدم عندما يكون هناك خطر مباشر يهدد الأرواح ويتطلب تحركا فوريا. وإذا كنت لا تريد أن يتسبب ذلك التنبيه في إزعاج أحد أفراد عائلتك أو شعوره بعدم الأمان، فأوقف تشغيل جهازك أو حوله إلى وضع الطيران قبل موعد الاختبار المحدد يوم الاثنين القادم. وأضافت إن الأشخاص الذين لا يرغبون في تلقي التنبيه خلال الاختبار يمكنهم إيقاف التشغيل. وقالت أيضا: ننصح بإبقاء الجهاز مغلقا لمدة ساعة على الأقل بعد موعد الاختبار المقرر. سيدني: أدين النائب السابق عن ولاية نيو ساوث ويلز دارل ماغواير بتهمة التآمر في قضية تزوير تأشيرات، وأصدرت هيئة المحلفين قرارها أمام القاضي آيان بيرك كبير المستشارين في محكمة مقاطعة نيو ساوث ويلز صباح أمس بعد 5 أيام من المداولات. ووجهت إلى النائب السابق عن ووغا ووغا تهمة العلم بتقديم معلومات كاذبة أو مضللة إلى الحكومة الفيدرالية في طلبات الحصول على تأشيرات تسمح لغير المواطنين بالبقاء في أستراليا بين عامي 2013 و2025 خلال فترة عضويته في البرلمان. واستمعت المحكمة خلال المحاكمة إلى أن ماغواير كان متورطا في قضية التزوير مع شركته ماجي وونغ المعروفة أيضا باسم ماجي لوغان ووكيلة الهجرة مونيكا هاو. كما استمعت المحكمة إلى أن دور ماغواير تمثل في تجنيد مشاركين في هذه المبادرة، والتي شملت مواطنين صينيين يسعون للحصول على الإقامة الدائمة. واستدعي عدد من أصحاب الأعمال وخاصة من دائرة ووغا ووغا الانتخابية، والتي كان يمثلها النائب السابق، للإدلاء بشهادتهم حول تلقيهم مدفوعات، وهي مدفوعات نقدية مقابل مشاركتهم في المبادرة. وتهرب ماغواير من الإجابة عن أسئلة تتعلق بهذه المدفوعات. وأظهرت الأدلة المقدمة للمحكمة خلال المحاكمة تقديم 20 طلب خلال الفترة الزمنية قيد التحقيق. كما استمعت المحكمة إلى ماجواير تربطه علاقات طويلة الأمد بالصين حيث زارها برفقة بعض أصحاب الأعمال المشاركين في برنامج التأشيرات، والتقى بالرئيس الصيني تشي جين بينغ عام 2014، وأشار القاضي بيرك إلى أنه سيصدر الحكم في أكتوبر تشرين الأول القادم. ومن المتوقع أيضا أن تصدر المحكمة حكمها على شركة ماجواير في الجريمة السيدة وونغ في أغسطس آب لدورها في البرنامج. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء عالمية مفصلة. كشف مصدر رسمي لبناني إن مهمة المناطق التجريبية والتي تشمل بلدات زوتر الغربية وفرون وصريفة تتمحور حول ضمان خلوها الكامل من السلاح ومن أي نشاط أو مظاهر عسكرية بما يحول دون تحولها إلى بؤر تهديد أمني أو ساحات قد تؤدي إلى تجدد التوتر. وأكد المصدر إن الجانب اللبناني حصل على ضمانات أمريكية بعدم استهداف هذه المناطق خلال تنفيذ الجيش اللبناني مهامه فيها في إطار الخطة التي يجري العمل عليها لتثبيت الاستقرار في جنوب البلاد وتعزيز حضور مؤسسات الدولة. كما أوضح أن السلطات اللبنانية لم تتلقى حتى الآن أي مهل زمنية محددة لاستكمال العمل في المناطق التجريبية الثلاث، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المرحلة لا يزال مرتبطا بالتفاهمات التي يجري استكمالها بين الأطراف المعنية وبالآليات التنفيذية التي لا تزال قيد النقاش. وقال المصدر إن الوفد اللبناني الذي سيشارك في الجولة التفاوضية السابعة المقرر أن تعقد بروما في الرابع من أغسطس آب المقبل سيضم دبلوماسيين وضباطا من الجيش اللبناني بما يعكس الطابعين السياسي والعسكري للمفاوضات والحاجة إلى مقاربة متكاملة تجمع بين الجوانب الدبلوماسية والميدانية. وأكد أن الجولة المرتقبة تمثل محطة أساسية في مسار المفاوضات إذ ينتظر أن تنقل النقاش من مرحلة التفاهمات العامة إلى مرحلة وضع الإجراءات التنفيذية موضع التطبيق. وأوضح أن الاجتماعات ستتناول بصورة تفصيلية الآليات المطلوبة من الجانبين لتنفيذ خطة المناطق التجريبية، كما أنها ستبحث في وضع إطار واضح لآلية التحقق المتعلقة بسحب السلاح وتحديد الخطوات العملية الكفيلة بتثبيت سيطرة الجيش اللبناني الكامل على هذه المناطق بما يضمن تنفيذ الخطة وفق معايير واضحة ومتفق عليها. وفي هذا السياق أكد المصدر إن الجيش اللبناني لم يتسلم من الجانب الأمريكي أي خرائط أو إحداثيات لمواقع يشتبه بوجود أسلحة فيها، نافيا وجود أي لوائح أهداف أو بيانات ميدانية أمريكية يجري اعتمادها أو العمل على أساسها. وشدد على أن ما يجري هو تنسيق مباشر ومستمر بين الجانبين، موضحا أن التواصل بين الجيشين اللبناني والأمريكي يتم بصورة يومية ومنتظمة عبر لجنة خاصة والسفارة الأمريكية في بيروت بهدف متابعة مختلف الجوانب المرتبطة بتنفيذ الخطة وتنسيق الخطوات الميدانية. كما شدد المصدر على أن نجاح الخطة لا يتوقف على الإجراءات التي ينفذها الجانب اللبناني فقط، بل يتطلب أيضا التزاما واضحا من الجانب الأمريكي بالدور الضامن سواء على مستوى مواكبة تنفيذ التفاهمات أو على مستوى منع تكرار الاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية لا سيما تلك التي شهدتها بلدة زوتر الغربية. واعتبر المصدر إن أي تقدم في تنفيذ خطة حصر السلاح سيظل مرتبطا بتوفير بيئة ميدانية مستقرة، الأمر الذي يستوجب وضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات بصورة كاملة بما يهيئ الظروف اللازمة لتسريع تنفيذ الخطة وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على الأرض. وعلى صعيد الحدود الشرقية أكد المصدر إن المعطيات المتوفرة لدى السلطات اللبنانية لا تشير إلى وجود أي تحركات سورية على الحدود في الوقت الراهن، مضيفا أن لبنان تلقى تطمينات من القيادة السورية بشأن هذا الملف، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه التطمينات لا تعني إغفال التطورات المحتملة مؤكدا أن لبنان يواصل متابعة الوضع ورصده بصورة دائمة انطلاقا من الحرص على الاستعداد لأي متغيرات قد تطرأ على طول الحدود. واشنطن. هدد الرئيس الأمريكي ترامب أمس الخميس الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذت الجماعات ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية باعتبار أن الحوثيين وكلاء لإيران، وسيفرض عقاب عسكري كبير على إيران وبالطبع على الحوثيين أنفسهم إذا شنوا المزيد من الهجمات. وأضاف ترامب إنه يشعر حاليا بخيبة أمل كبيرة من الحوثيين بعد أن كانوا يتصرفون بمسؤولية واحترافية وذكاء منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير شباط الماضي وفق تعبيره. وذكر ترامب بأنه قبل عام شنت الولايات المتحدة هجوما وصفه بالقوي على الحوثيين لتدخلهم في التجارة وإطلاق النار على السفن، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها واشنطن إلى الحوثيين قبل توصلها إلى اتفاق معهم بوساطة عمانية. وأضاف أنه ومنذ ذلك الحين وخلال نزاعنا مع إيران تصرفوا بمسؤولية كبيرة وللأسف عادوا الآن إلى أفعالهم حيث أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية. وأعلن الحوثيون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين أنسيليا وليلى في عملية عسكرية بذريعة انتهاك الحصار البحري المفروض، فيما أكدت وكالة الأنباء السعودية لاحقا اشتعال النار في إحدى السفينتين عقب هجوم تعرضت له في أثناء إبحارها في البحر الأحمر دون ذكر من نفذه. وذكرت الوكالة السعودية نقلا عن مصدر رسمي في الهيئة العامة للنقل إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في مقدمة الناقلة أنسيليا، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير دون الإشارة إلى استهداف الناقلة الأخرى. لبنان. مع تصاعد الحديث عن مستقبل حزب الله في لبنان وتكرار الرئيس الأمريكي ترامب تصريحاته بشأن دور سوري محتمل في التعامل مع حزب الله، تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه يوثق تحشيدا جديدا لأفراد حزب الله في منطقة البقاع شرق لبنان. وربطت المنشورات المقطع باحتمال تدخل قوات سورية في لبنان وقدمته بوصفه مشهدا حديثا لاستعدادات عسكرية ينفذها الحزب تحسبا لتطورات مقبلة على الجبهة الشرقية. وجاء انتشار الفيديو بعد تصريحات لترامب خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، قال فيها إن الرئيس السوري أحمد الشرع يود التدخل وفعل شيء حيال حزب الله، مضيفا أنه حارب الحزب لفترة طويلة وأنه سيكون فعالا للغاية في هذا الشأن. ورغم تأكيد الشرع في مقابلة تلفزيونية مع قناة المشهد إن دمشق لا تعتزم التدخل في لبنان، فقد عاد مقطع الفيديو إلى التداول على نطاق واسع مرفقا بادعاءات عن استعدادات عسكرية جديدة لحزب الله في البقاع. وتتبعت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة القطرية أصل المقطع والنسخ الأقدم المنشور للتحقق من سياقه وزمن ظهوره الأول. وبدأ تداول المقطع عبر حساب عبري على منصة أكس يحمل اسم أريه، نشر الفيديو مرفقا بتعليق باللغة الإنجليزية تضمن لغة تحريضية ضد حزب الله، وحصد المنشور أكثر من 57 ألف مشاهدة. بعد ذلك أعاد الإعلام العراقي سفيان السامرائي نشر المقطع عبر حسابه على منصة أكس مرفقا بتعليق قال فيه إن الفيديو يظهر تحشيد حزب الله في البقاع تحسبا لتدخل الجولاني وشن عمليات من الجبهة الشرقية خلال ما وصفه بضربة إيران الكبرى القادمة، وتجاوزت مشاهدات منشور السامرائي 106,000 مشاهدة خلال ساعات. وامتد الادعاء لاحقا إلى منصة الفيسبوك حيث أعادت حسابات عدة نشر المقطع بالرواية نفسها والتي تزعم أنه يوثق تحشيدا حديثا لحزب الله في منطقة البقاع استعدادا لتطورات عسكرية مرتبطة بسوريا وإيران. وبالبحث العكسي وتتبع النسخ المنشورة في الفيديو تبين لوحدة المصادر المفتوحة إن المقطع ليس حديثا ولا يعود إلى موجة التصريحات السياسية الأخيرة، فأقدم نسخة عثرت عليها الوحدة تعود إلى مايو أيار 2019 حين نشره حساب مؤيد لحزب الله على منصة أكس مرفقا بعبارة نحن عشاق الشهادة نمضي في سبيل الله، أمرنا أمر القيادة، لبيك يا نصر الله. إذن الفيديو قديم وليس جديدا، ويعني ذلك أن الفيديو كان متداولا قبل أكثر من 7 أعوام من إعادة نشره في يوليو تموز الجاري، مما ينفي ارتباطه المباشر بالتطورات الراهنة أو بالادعاءات التي قدمته بوصفه تحشيدا جديدا في البقاع تحسبا لتدخل سوري محتمل. واكتسب هذا المقطع زخمه الجديد بسبب السياق السياسي الذي أحاط بإعادة تداوله، فقد كرر ترامب في أكثر من مناسبة حديثه عن دور محتمل للرئيس السوري أحمد الشرع في التعامل مع حزب الله. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قال إن الشرع سيتولى التعامل مع الحزب في لبنان لكن بطريقة مختلفة عن إسرائيل. وأضاف ترامب إن الشرع لن يلجأ إلى هدم المباني وأنه لم يكن يرغب في رؤية الدمار الذي لحق بلبنان، مشيرا إلى أن الرئيس السوري سيكون أكثر دقة في تعامله مع حزب الله. وعند سؤاله هل يحتاج الشرع إلى ضوء أخضر أمريكي اكتفى بالقول إنه يفكر في الأمر. غزة، أفاد مراسلون بأن الطيران الحرب الإسرائيلي شن مساء الخميس سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا، وكذلك في حيي الزيتون والجلاء بمدينة غزة، مخلفة عددا من الإصابات. وأظهرت الصور المباشرة مباني مدمرة وكتلا من اللهب وحفرا في الأرض في المواقع التي استهدفتها الغارات. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر في الساعات الأخيرة أوامر إخلاء لمنازل في 6 مناطق بالقطاع. وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بإصابة شخصين في غارة على منزل في شارع الجلاء بمدينة غزة. وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني بإصابة شخصين في غارة على منزل في شارع الجلاء بمدينة غزة. تونس، قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن موكلها ممنوع من الزيارة وإن هناك تعتيما على حالته الصحية، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بالتدهور الخطير في وضعه الصحي. وأوضحت الهيئة في بيان لها يوم الخميس إن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وأعياء شديدة يوم الجمعة الماضي. وأضافت إنه رغم هذه الوضعية التي وصفتها بالحرجة رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قبل محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه ومع عائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه يبعث على القلق الشديد. واعتبرت هيئة الدفاع إن منع الزيارة انتهاك جديد يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحملت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية وعن وضعه الصحي. كما ذكرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزا قسريا، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في انتهاكات طالته. وقبل أشهر طالبت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي بإطلاق سراحه، معتبرة أن سجن الغنوشي يشكل احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي. ويذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 نيسان 2023 بعد مداهمة منزله قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه بتهمة التحريض على أمن الدولة. كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات معتبرا أنها تنطوي على أسباب سياسية. بيروت. نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الخميس اللاجئ السياسي الوحيد في لبنان الياباني كوزو أوكاموتو المعروف باسم أحمد الياباني، والذي شارك في عملية احتجاز رهائن فاشلة في مطار اللد الإسرائيلي عام 1972 ويقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ عام 2000 وحتى وفاته. ووصفت الجبهة الشعبية أوكاموتو بالمناضل الأممي الذي توفي في العاصمة اللبنانية بيروت بعد مسيرة أمنية لعقود ارتبطت بدعمه للقضية الفلسطينية، كان من أبرز محطاتها مشاركته في عملية مطار اللد. وقالت الجبهة في بيان نعت فيه أوكاموتو إنه توفي في بيروت ثابتا على مواقفه، وصفة إياه بأنه أحد أبرز رموز النضال الأممي للذين انخرطوا في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أنه أمضى حياته إلى جانب الشعب الفلسطيني ولم يتراجع عن قناعته. وأوكاموتو المولود في عام 1947 في مدينة كوماموتو جنوب اليابان كان قد انضم إلى الجيش الأحمر الياباني الذي نسق مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في عدد من العمليات خلال سبعينيات القرن الماضي. ويعد أوكاموتو أحد منفذي عملية مطار اللد والتي وقعت في 30 مايو 1972، ونفذها 3 عناصر من الجيش الأحمر الياباني بالتعاون مع الجبهة الشعبية. واستهدفت مطار اللد وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في واحدة من أبرز العمليات التي شهدها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أنذاك. وأشارت الجبهة إلى أن أوكاموتو اعتقل عقب العملية وقضى 13 عاما في السجون الإسرائيلية معظمها في العزل الانفرادي قبل الإفراج عنه عام 1985 ضمن صفقة لتبادل الأسرى المعروفة باسم عملية الجليل أو صفقة جبريل، التي أبرمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة مع إسرائيل، وشملت تحرير أكثر من 1000 أسير فلسطيني وعربي. وبعد الإفراج عنه تنقل أوكاموتو بين ليبيا وسوريا ولبنان قبل أن تعتقله السلطات اللبنانية عام 1997 مع 4 من رفاقه اليابانيين بتهم تتعلق بالإقامة والوثائق، ويقضي حكما بالسجن لمدة 3 أعوام. أوكاموتو الذي يعده الفلسطينيون بطلا وتصنفه اليابان إرهابيا ولم تيأس من مطالبة لبنان بتسليمها إياه منذ توقيفه عام 1997 وحصوله على اللجوء السياسي عام 2000، وهي أول وآخر حالة لجوء سياسي أعطيت في لبنان، واستلزمت ضغطا هائلا على الحكومة اللبنانية التي سلمت 4 من رفاقه للسلطات اليابانية وأبقته وحيدا نظرا إلى تاريخه النضالي. وقالت الجبهة الشعبية في البيان إن أوكاموتو حصل على اللجوء السياسي في لبنان عام 2000 وأقام في بيروت حتى وفاته، فيما كرمته الجبهة الشعبية عام 2016 تقديرا لما وصفته بدوره النضالي إلى جانب القضية الفلسطينية.

0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة. أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 97072030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013. إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
2: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات، بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم
2: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
1: قد أفلح من زكاها للشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة المستمعون المباركون، أيتها الأخوات المستمعات المباركات، مع الحلقة 18 من حلقات هذا البرنامج قد أفلح من زكاها. إلى أين نمضي في تزكية أنفسنا؟ نمضي إلى ركيزة التقوى، التقوى التي قال الله عنها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لكن انتبه لما بعد ذلك. يقول اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الموت غيب لا يمكن للإنسان أن يتنبأ متى سيكون، ومعنى ذلك أنه من أراد ألا يموت إلا مسلما فينبغي أن يكون في كل لحظة مسلما. ما الإسلام؟ إنه الاستسلام لله طاعة وانقيادا وإقبالا وإذعانا. إنه الإسلام المقترن بالتقوى، الإسلام المقترن بالتقوى ليجد الإنسان فيه كل أمن وإيمان. ولكن لاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التقوى وذكر الإسلام قال بعدهما واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأخوة المعتصمة بحبل الله حيث يجد الإنسان في طريقه أنفاس الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنه الإسلام وإنها التقوى وتلك الأخوة التي من خلالها يتواصل الإنسان مع إخوانه بالحق ويتواصى بالصبر. ما أكثر ما يسأل الإنسان كيف يمكن أن نجد الشعور بالبكاء بين يدي الله. ما له لا يبحث عمن يصبر نفسه معهم، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما له لا يبحث عمن يتواصى معهم بالصبر ويتواصى معهم بالمرحمة. لذلك قال إقبال رحمه الله تعالى نحن من نعمائه حلف إخاء، قلبنا والروح واللفظ سواء. ليست فقط الوحدة في القلب أو الاتحاد في القلب، بل قال نحن من نعمائه حلف إخاء، قلبنا والروح واللفظ سواء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بايع أصحابه تحت الشجرة فقال لسلمة ابن الأكوع ألا تبايع؟ فقال يا رسول الله قد بايعت في الأول. قال وفي الثاني، أي فلتبقى تلك الأخوة التي بين المسلمين قائمة، إنه عقد للخير وفي الخير كل فرد بأخيه ائتلفا مثل در في سموط ألفا، لفهم في عيشهم معترك كل فرد بأخيه ممسك، كل فرد بأخيه ممسك. إنها الأخوة وهي التقوى وذلك العيش على الإسلام. هذا ما يحدثنا الله عنه في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبين منزلة الأخوة وعظمتها فيقول ما أعطي عبد مسلم بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. وأما التابعي الجليل مالك بن دينار فيسمي أخوة الإيمان روح الدنيا، يقول لم يبق من روح الدنيا إلا ثلاثة، لقاء الإخوان والتهجد بالقرآن وبيت خال يذكر الله فيه. لقاء إخوة الخير على الخير، قد قال الشاعر من قبل لعمرك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقات الذخائر. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن لك من خليلك نصيبا، وإن لك نصيبا من ذكر من أحببت، فتنقوا إخوانكم، تنقوا أصحابكم، تنقوا مجالسكم. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. وعندها تعلم معنى التقوى ما دمت قد اجتمعت مع إخوانك على البر والتقوى، اجتمعت معهم على حبل الله، على القرآن العظيم. نافس إذا نافست في حكمة، آخي إذا آخيت أهل التقى. ما خير من لا يرتجى نفعه يوما ولا يؤمن منه الأذى. إنها أخوة الإيمان، ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: لولا أن أسير في سبيل الله، أو أضع جبيني لله في التراب، أو أجالس قوما يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر، لأحببت أن أكون لحقت بالله. يقول: لولا أن أسير في سبيل الله، أو أضع جبيني لله في التراب، السجود، أو أجالس قوما يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر. إنها الأخوة في الله. الأخ في الله يرفع عنك ثقل التكلف، يسقط ما بينك وبينه من مؤونة التحفظ. كان جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما يقول: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. الأخوة في الله التي جمعت أهل الكهف، فقال الله عنهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والأخوة في الله من الله بها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والذي ينظر إلى المتآخين في الله يجد أن من أعظم صفاتهم مذاكرة الآخرة، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا وأولادنا يذكروننا بالدنيا، وإخواننا يذكروننا بالآخرة. إنها الأخوة في الله، إنها الأخوة في الله التي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينشئها في المؤمنين وأن يكونها. وكأن الصالحين عنوا ذلك عندما قالوا: أبدا أظل مع التقاة، مع الدعاة العاملين، الناشرين لواء أحمد عاليا في العالمين، المنصفين المؤثرين على النفوس الآخرين، معهم أظل مع التقاة، مع الدعاة المسلمين. إنه الأخ في الله الصالح الذي يعاونك في دين الله وينصحك لله. أإخواننا أنتم حياة حياتنا، وأنتم ندانا والشموس الطوالع، فلا تأخذوا عنا فنحن نخالة، وأفكارنا صفر وسود فواقع. خذوا عن نهج الأكرمين وعلمهم، وما صنعوا من باهرات فتابعوا. معاذ وسعد والمثنى وجعفر هم السادة الأعلام والكل تابع. هناك ترى الأمجاد صفوا ولا هوى، فإن شئتم الظل الوريف فتابعوا. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، إنها بركة النصح في الله والأخوة في الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال وهو يتكلم عمن يظلهم في ظله: وأخوان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: قد أفلح من زكاها، للشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي.

0: إعداد وتقديم عبد الله البوعينين، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور شافي بن سفر الهاجري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج بيوتنا، هذا البرنامج الذي يعنى ببناء الأسرة المنشودة. ضيف هذا البرنامج وكليله الدكتور شافي بن سفر الهاجري، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. مرحبا بك دكتور شافي.
2: الله يحييك ومرحبا بك.
1: مستمعين الكرام، يصحبكم من تقديم هذا البرنامج محدثكم عبد الله البوعينين، ومن التنفيذ معتصم السلامة. ما أجمل أن يكون الحياة بين الزوجين مبنية على الإيمان ومبنية على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة دكتور شافي نتحدث عن البناء الإيماني والروحي فيما يتعلق بالزوج والزوجة لبناء الأسرة المنشودة. من أي باب سنطرق في حديثنا عن الإيمان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسرة لا يمكن أن تكون أسرة ناجحة سعيدة إلا إذا كان الإيمان والدين هو المحرك وهو المنظم لحياتها. لعلنا تكلمنا فيما سبق في الاختيار، أنه يجب على أولياء المرأة أن يختاروا صاحب الدين، وأن إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. وكذلك على الرجل أن يبحث عن صاحبة الدين، لأن صاحبة الدين هي التي تستطيع أن تعينه على نوائب الدهر. وذلك قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هذا الإنسان في داخله أهواء، في داخله نفس، في داخله ظلم، في داخله اعتداء، في داخله